0: ارحمنا ايها الرب اله القوات كن معانا لنا لازم يمشي الا ودقاتنا سواك.
1: اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات.
2: كما في سمائك زي الارض خبزنا كفانا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك ملك الكون المجد الابد امين. خم بخريسوسي سوس بين شوش
1: ليه

Shoysev noti vivanto crator, viotem pen shoysov noti oben sotirisos be Christos. نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك.

هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع أخوه.

بالمراحم والرافات اشفيهم، انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم، وروح الامراض اطرده. الذين ابطأوا مطروحين بالامراض اقمهم وعذيهم، المعذبون بالارواح النجسه رب اعتقهم جميعا. الذين في السجون او النفي او السبي او المقبوض عليهم في عبوديه مره يا رب اعتقهم جميعهم وارحمهم، لانك انت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين. رجاء من ليس له رجاء، عزاء صغير القلوب، من الذين في العاصف، كل الانفس المتضايقه والمقبوض عليها، اعطها يا رب رحمه، اعطها نعمه، اعطها معونه، اعطها خلاصا، اعطها غفران خطايا.

أجسامها، ونحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا إيش فيها التي الأجساد نعى فيها. أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا، يا مدبر كل جسد تعهدنا

0: الآباء ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب بأن أخوتنا المسافرين
1: يا رب ارحم،
0: والذين يمرون السفر في كل مكان سهل طرقهم أجمعين، إن كان في البحار أو الأنهار أو بحيرات أو الطرق المسلوكة أو الجو أو السالكين بكل نوع بكل موضع، ردهم إلى ميناء هذا ميناء الخلاص. تفضل اسحبهم في الإقلاع واسحبهم في المسير، ردهم إلى منازلهم بفرح فرحين بالعافية معافين. اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. نحن أيضا يا رب غربتنا في هذا العمر احفظها بغير مضرة ولا عائق ولا عاصف إلى الإنقاذ.
1: يا رب ارحم.
2: قائلين المجد لله في العالي الأرض السلام الناس المصر لنا نسبحك نباركك نهدمك نزود لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل عظم مجدك يا رب المالك على سماوات الله لا يبدو بدو كل الرب الابن الوحيد يسوع المسيح والروح القدس يا رب الإله حمد الله يا ابن الله رفع خطايا العالم ارحمنا يا حامي خطايا العالم قتل بطنا إليك أيها الجالس عن يمين أبي ارحمنا أنت على غير قدوس أنت على غير العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجد الله لا يبقى أمين وباركك كل يوم وسبح اسم قدوس الأبد الأبد أمين. منذ الليل روحي تبكي إليك يا لأن أوامرك يا نور على الأرض كنت أتلو في طرقك أنا صرت لي معينا باكر يا رب تسمع صوتي بغضبك فيما غطراني قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي قام من الأموات صار السماوات ارحمنا المجد لله يا ابو الامن الرحمن الحسين وكل ما يضرب لك امين يا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا اغفر لنا اسامنا اغفر لنا زلتنا وافتقر منا شعبا شيما اسم قدوس ابانا اخواتنا الذين نرقد يا رب نحن نفوسهم ياما وبلا خطايا يا رب ارحمنا الذي بلا خطايا يا رب ما نقتل بطنا اليك لان لك المجد عايز تقديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الارض كن ذلك الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن مذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد كم كريستوس ايسوس بين شويس من الليل واشرنيت ورثوات يبرتنو سيني بين تيموس نوتس موفن بي كريستوس
3: اني وانتين بلوصف شيئب شويها بشيري من اتفقاني نو بيناني بول
2: شيري سيتوس ميسيناني بويني طاف مي بي كريستوس بنوتي تي برسينو سسوة
3: مات يوم بشي ساري يقون انتفيرو ناين الميني بسيشي انتفقاني نو بيناني بول
2: تي برسينو سمار ايام تي صوتو قوس سسوة تي برستاتي سيتنوتي تي بنكرو سنتين تي مترومي
3: عرب بزبابين اري يقون عرب بغرسوف طارق بوفو بوس انتفر ايه مطنان بيكو ايه ولنتين النوبي
2: شيريني اوتي بارسينو سيورو من الي سيني شيرب شوشون تي بنجنو صريق فونان المانوئيل
3: تنتي هواري بن مبيوتي بوصاتي سيتنو تنارم بن شويس بخير سوزف كان النوبي ناني بول
2: توترون اف موهن رشي اوو بلاس خنو سيلين جي بن شويس سوز بخير سوز افتون في فولخني اسمو
3: افكر في مف موخن تبقو عصري بون كروي نيرون انسفون في طف شينا من ما صبسيتي مبقاهي
2: نيم نوتن تي آمن تي أفنا فيرو ففيرهو تي أفتاقني نقي إيم فموين بويش جيم جو من

0: يسوع المسيح ملك الملك قام من بين الأموات.
1: هذا الذي ينبغي له المجد مع أبيه الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
0: شوبين سو إرسوم سيغو خني موتت شو سي طريقين خيتو تنشو سنبترين تثو توكو ستو إمبر سنو سنسي يونيفي
1: ماتيهم في طاري ماس بن سو تير ناغاسوس تبول النقي سيبو الهارون تفسمنا نران تبهيريني.
0: السلام لك أيتها ناظر الملك الحقي الحقاني سلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل.
1: نسأليك اذكرينا أيتها شفيع المؤتمنا أمام ربنا يسوع المسيح يغفر لنا خطايانا.
0: نعظمكم من نور حقيقي مجدك تعظم القديس ولي التلاتين مخلص العالم تخلص نفوسنا المغلق سيدنا المسيح فخر الرسل كليل الشهداء تليل الصديقين سبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالسر الرسل القدوس لوت واحد نزغ الله ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. حقيقة نؤمن بإله واحد الله إله ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح من الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا لازم يجري نحن البشر نجل خلاصنا نازلا من السماء وتجسم من الروح القدس ومريم العذراء أن الصلب على البلص بنت تعلم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأدنيت في مجده لدين الحياة والأموات الذي سمقين كده نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بس من الآب نزل الله مجده مع الآب وليبنا النطفئ بها كنيسة واحدة مقدسة كاملة رسولية تلموا دعا فرد خطايا وننتظر كامل تهدى.

أيها السيد الربي يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه والقديسين ورسل أطهاره المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بيت البط قديسين.

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامنا.

0: قفوا بخوف أمام الله ونسيتوا لسماع الإنجيل المقدس، فصل من بشارة معلمنا ماري مرؤوس الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. من مزامير تراتيل أبينا داود النبي المرتل بركاته على جميعنا أمين. الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، في مكان خضر يسكنني يرد نفسي.
1: هللويا.
0: مبارك الآتي باسم الرب، ربنا وإلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. فقال له يوحنا: يا معلم، رأينا واحد يخرج شياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعنا. فقال له يسوع: لا تمنعوه، لأنه ليس أحد يصنع قوة باسمي ويستطيع سريعا أن يقول علي شران، لأن من ليس علينا فهو معنا. لأن من يسقيكم كأس ماء بارد باسمي لأنكم للمسيح، فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره. ومن أعصر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له لو طوق عنقوب حجر الرحى وألقي في البحر.
1: والمجد لله دائما بين الذي في السماوات، تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تقوم مشيئتك كما في السماء ذلك على الارض، وسائر الغد اعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نذنبنا علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشر. المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد الى ابد امين. كم بكريستوس يسوس بن شو
2: سكي فلا سيمون تكرو كليناتي
1: نوبيون سو كيري
2: بروس خومي سيمي تفوفو امي
1: ابنف موتي يسوع.
3: أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل ألامي المخلص المحيي، الذي نفخ في وجه تلاميذه القديسين والسطار المكرمين قائلين أقبل الروح القدس: من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، من أمسكتموه عليهم أمسكت. أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدس أن يغفروا الخطايا على الأرض واربطوا حل كل ربطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك أبائي وإخوتي وضعفي المنحنين برؤوسنا من مجدك المقدس، ارزقنا يا رب رحمتك، اقطع كل الرباطات خطايانا إن كنا أخطأنا ليك بعلم أو بغير علم، بالقول أو بالفعل أو بالفكرة أو بصغر النفس. أنت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح ومحب البشر بغفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حاللنا، حالل سائر شعبك، املانا من خوفك، قومنا إرادتك الصالحة المقدسة لأنك أنت إلهنا بغلك
1: السكون. كريا رايسون، كريا رايسون، كريا رايسون، من الليل ويزوك ساباتريكي وكاكي وبني فماتي كينيكاي كيستوسي ونستوني ونامين تنوشي فولنكوي موشي وبنشو يسوس بي خريستوس بورو انتبو وفتن في فولكنيس موت كن بيو إما شوم ستيمون ونينان. كريا رايسون، كريا رايسون، كيريا فلوغيسون، امين اسمو ايرو اسمو ايرو استيمي تانيا كوني افور كمبي اسمو
3: بخريستوس بنوتي
1: امين اساشوبي.
3: ايها المسيح الان يا ملك السلام، اعطينا السلام، قرر لنا سلامك، اغفر لنا خطايانا لان لك الملك والقوة والمجد والعزة للأبد امين. اللهم اجعلنا مستحقين قل بالشكر يا ابانا الذي في السماوات،
1: قدس اسمك، ياتي ملكوتك، تقوم مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر بنا علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشر. المسيح يسوع ربنا ان لك الملك والقوه والمجد الى الابد.

شوي سنة بشوي سنة خلفران بيوتني بشيرين ببنف ماي الثواب ونوتي نوت أمين. تسبحت الساعة الثالثة وتسبحت الساعة السادسة من النهار مبارك. نقدم هما للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجون يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: زوج صاص يوسمون قدوس قدوس قدوس وسط مشارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير تلميذ الطاهر بركاته علينا آمين.
1: متى جاء معز الروح القدس الذي سيرسل الاب باسمي فاعلمكم كل شيء واذكركم كل ما قلته لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون، باني امضي الى الاب لان ابي اعظم مني. وقد قلت لكم قبل ان يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من هنا، أنا هو الكرم الحقيقي وأبي الكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء القلب من أجل الكلام الذي كلمتكم به. اثبتوا في وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما نسجد لك المسيح الهنا مع بك الصالح والروح القدس لانك قمت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي ارسلته على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعه الثالثه هذا لا تنزعهم منا يا الصالح، لكن جددوا في احشائنا قلبا نقيا نخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في احشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. ايها الرب الذي ارسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين في الساعه الثالثه هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسالك ان تجدد في احشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمه روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة. أيها القادر على كل شيء لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يدي لكل إنسان آتي العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت يا الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك تمتلئ نعمة مع رسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما في يوم، هيا طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المال لكل كنز الصالح يتمعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطائرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع ترميزك أيها المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كون معنا منحنا سلامة خلصنا ونجي نفوسنا.
3: كنين كايكستوس ونستوني ونامين
2: زي ما وقفنا في هيكلك

0: المقدس نحسب كل كائن في السماء يا وليت إلى أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت مع عزر ارحم قدوس الله قدوس القوي
1: قدوس الحي الذي يموت للصلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الذي قام للموت صعد السماوات ارحمنا المجد للآب والابن الروح القدس الآن وكل الآن ظهر دور كلها آمين أيها الثالث القدوس ارحمنا أيها الثالث القدوس ارحمنا أيها الثالث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أثامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مدار شعبك الشيوخ من أجل اسمك القدوس أبانا وأخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن نفوسهم يا من هو بالخطايا يا رب ارحمنا اللي بالخطايا يا رب عين عقل بطن إليك لأن لك المجد والجلال والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك آمين أبانا الذي في السماوات لقدس اسمك يأتي ملكوتك تقوم
0: كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا المسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين السلام ولك السر القديس الممتلئ مجد العذراء كل حين وليت إلههم المسيح السادس الوطن لك الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام التي ولت لنا النور الحقيقي المسيح الآن العذراء القديس سأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا اغفر لنا خطايانا هاتوا عذراء مريم وليت إله القديس شفيع الأمين الجنس البشرية اشفعي فينا المسيح التي لك لنا غفران خطايانا السلام لك عذراء الملك الحقية الحقانية السلام والفخر جنسنا والتي لنا عمانويل نسألك اسكنينا تشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
2: زوكسا سيوسيمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشيرة تلميذ الطاهر بركاته علينا أمين
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه وفتح فأعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزنى لأنهم يتعظون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجائع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لعنقاء القلب لأنهم يعينون الله طوبى لصناعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم استرادوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتعالى الله أن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طرد الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فماذا يملح لا يصلح بعض الشيء إلا أن يترك خارجا ندوسه الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائن على جبل ولا يكدون سراجا ودون تحت المكيال ولا يضعون على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس كأرى عملكم الصالح فيمجد أباكم الذي في السماوات المجد لله دائما
2: نسجد لك يا المسيح الآن مع بك الصالح والروح القدس لأنك قمت وخلصتنا
3: يا من في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرأ عليها أبونا آدم في الفردوس مزق سق خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله والرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت السهر كلامي أقول فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألمك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة الإله العذراء لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهرة لا ترفضي الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتيه لأنه رحوم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
0: آمين
4: خلاص أرض كلها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك طارتين عود الصليب فلهذا كل ما بتصرف إلى المجد لك يا رب نسجد للشخص غير الفاسد والصلاة طلبين مغفرة خطايانا والمسيح له لأن بمشيئتك صرت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبد العدو ونصرخ لك ونشكرك لأنك ملأت الكل فنايا المخلص لما تعين العالم يا رب المجد لك أنت هي الممتلئة نعمة يا ولدت للعذراء نطوبك لأن من قبل الصليب بابنك انهبط الجميع بطل الموت أمواتك ونهضنا واستحققنا الحياة الأبدية

0: الأبدية، ولو النعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا له قوي.
1: قديس الثلاثة مخلص العالم متى وخلص نفوسنا مغلق سيدناك المسيح فخر الرسل ليل الشهداء تليل الصديقين سبات كنائس وفران خطأ مبشر بالسروس قدوس لاهوت واحد ناس والله انا مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. من حقيقة نؤمن بإله واحد الله اله بضوابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الاله كل الدور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير ساوي الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا لازم يجينا نحن البشر نجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس من العذرات أن الصلب عنا العهد بالقدس بنت تعلم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الحياة والأموات الذي ليس مقيم كده نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي ينبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء هذا مقدس جامع الرسولية ونعترم مدعوة أهل في الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين.
2: لك يا حمل الله رافق خطيئة العالم كله اسمعنا وارحمنا.

0: قدوس قدوس قدوس رب سبأوت السماء وأبنوا أتيم مجد كرامتك. ارحمنا يا الله لا يبدو عبدك ولا يسر قدوس. ارحمنا يا رب لا كويت كن معنا لأنه ليس ما يجد ضدقاتنا سواك. حل وفصح الله عن سيئاتنا لا تصنع بيضتنا تصنع بغير ضد لا تفعلنا يا معرفة لا تفعلنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب مسيس دعي علينا ورحمتك يا رب ليس خطايانا. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء ذلك على الأرض خبزنا الجد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لمن ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد.
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم

واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس. امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب، ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد.

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله بربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا.

كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك.

لك يرحمنا الله ويترأف علينا واسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب

عبيدك يا رب قدام هذا اليوم القمامسة وقصوص الشمامسة والكليرس وكل الشعب وضعفي يكونوا محللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثني عشر رسولة، من فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديوسقوروس والقديس أثناسيوس الرسولي القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم القديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس، من أفواه 318 المجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية والمئتين بأفسس، فم أبينا المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني، فم حقارتي لأنه مملوء مجد اسم قدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

0: وبركاته علينا أمين. أولا تعلمون أيها الإخوة، لأني أكلم العارفين بالناموس، أن الناموس يسود على الإنسان ما دام حيا، كالمرأة المرتبطة ببعلها ما دام حيا في الناموس، فإن مات زوجها فقد تحررت من ناموس الرجل. فإذا ما دام الرجل حيا تدعى ذانية إن صارت لرجل آخر، ولكن إن مات زوجها فقد تحررت من الناموس ولا تدعى زانية إن صارت لرجل آخر. هكذا يا إخوتي قد متتم أنتم عن الناموس بجسد المسيح لتصيروا لآخر، للذي قد أقيم من بين الأموات لتثمروا لله. لأنه لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا المعلنة في الناموس تعمل في أعضائنا لتثمر للموت. فأما الآن فقد تحررنا من الناموس، إذ مات الذي كان يمسكنا حتى نعبد الله بجدة الروح ولا بعتق الحرف. فماذا نقول؟ هل الناموس خطية؟ حاشا، بل لم أعرف الخطية إلا بالناموس، فإنني لم أكن أعرف الشهوة لو لم يكن الناموس. لا تشتهي نعمة الله الآية فلتحل على أرواحنا يا أبا إخوتي أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى بركاته علينا أمين. كتب عليكم بهذا كي تعلموا.

إن لكم الحياة الأبدية أيها المؤمنون باسم ابن الله، وهذه هي الدالة التي لنا عنده، إنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا، وإن كنا نرى أنه يسمع لنا كل ما نطلبه منه، نعلم إن لنا الطلبات التي طلبناها. إن رأى أحد أخاه أخطأ خطيئة ليست موجبة الموت، فليطلب أن تعطي له الحياة الذين يخطئون. الخطية ليست للموت، توجد خطية موجبة للموت. ليس قولي عن تلك أن يطلب من أجلها كل ظلم، فهو خطية، وتوجد خطية ليست موجبة للموت. نحن نعلم أن كل من يولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ ذاته ولا يمسه الشرير. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

الإبراكسيس أصل من أعمال أبان الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاته المقدسة فلتكن معنا آمين. ولما وضع بولس يده عليهم حل الروح القدس عليهم فتفقوا ينطقون بألسنة ويتنبؤون، وكان جميع القوم نحو 12 رجلا. ثم دخل المجمع وكان يتكلم علانية مدة 3 أشهر يحاورهم ويقنعهم فيما يختص بملكوت الله. ولما كان أناس منهم يتقصون ولا يقتنعون ويجدفون على الطريق أمام الجمهور، اعتزل عنهم وأفرز التلاميذ محجا كل يوم في مدرسة رجل اسمه تيرانوس. وكان ذلك مدة 2 سنين حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من اليهودية واليونانيين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بعثة الله المقدسة. آمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلك

يوصون أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا.

الله وانصتوا بحكمتين لسماء الإنجيل المقدس، فصم بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير.

المجد لربنا وإلهنا ومخلصنا ومالكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. ولما تكلم يسوع بهذا رفع عينيه إلى السماء وقال يا أبتي قد أتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك كما أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الواحد وحده الإله الحق ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا قد مجدتك على الأرض إذ أكملت العمل الذي أعطيتني لأعمله. والآن مجدني أنت يا أبتي عندك بالمجد الذي كان لي عندك قبل أن يكون العالم. قد أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتهم لي من العالم هم لك وقد أعطيتهم لي وكلامك حفظوه. والآن قد علموا أن كل ما أعطيته لي هو منك لأن الكلام الذي أعطيته لي قد أعطيته لهم وهم أيضا قبلوه وعلموا حقا أنني منك خرجت وآمنوا أنك أنت الذي أرسلتني. فأنا أطلب من أجلهم لست أطلب من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتهم لي.

0: سبر سمين كرليسون كرليسون خن أوم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإلهٍ واحد الله إله بضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد سوى المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوم ساور الآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء فإن الصلب عنا العهد بالقدس بنتي هل موكب وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي البصق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف مع مدعي فرد

والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام.

0: أمامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة مما وهبتك غير المائدة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب، يا يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض.

المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده المسجود له من

يقف حولك الشيروبيم الممتلئون عيونان والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت.

قدوسٌ قدوسٌ قدوسٌ بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية.

وفي آخر الأيام ظهرت لنا. نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء

علمنا طرق الخلاص، أنعم علينا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم.

وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب، ورسم يوما للمجاذاة هذا الذي يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل، ويعطي كل واحد فواحد

ففيما نحض أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب، وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا. نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال.

0: المستحقين كلنا يا سيدنا، نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم،
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك، احفظها بسلام كل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم البابا لمبا طبطروس الثاني
1: يا رب ارحم،
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة، أنعم بهم على بيعتك المقدسة رونق قطيعك بالسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشعب

0: واذكر يا ربي خلاص هذا البوت المقدس الذي لك وكل المواطع وكل الذي رتب أن الأرثوذكسيين
1: يا رب رحا
0: والساكنين فيها بمن إلا تفضل يا رب هوية السماء وثمرات الأرض فيها.

أصعدها كمقدارها كنعمتك، فرح وجه الأرض ليروح حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك.

0: أنا فرحا ونعيما إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم. أعطهم كلهم الأجر السمائي.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البت، آبانا قديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوها مجدا العذراء كل حين والدة الإله قديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس استفانوس رئيس الشمامسة أول الشهداء ناظر إله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطرق القديس سوير

0: اسم على مناد ديوسقوروس القديس اثناسيوس الرسول وقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنه القديس يوحنا ذهبي الفم القديس ساوديسيوس القديس توفيلوس والقديس ديمتريوس القديس كيريلوس والقديس باسيليوس القديس اوروريوس الناطق بالالهيات والقديس اوروريوس صانع العجائب والقديس اوروريوس الارماني الثلاثمائة والثمانية عشر مجتمعين بنقيا ومائة وخمسين مدينة القسطنطينية والمائتين بأفسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار أنبا بولس ثلاثة أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يحنس القمص أبانا أنبا بيشوي بار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولا الطموي وحسقيال تلميذ والسيدة إلى بوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس التسعة وأربعين شهيدا شيوخ شهات القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس أبانا أنبا دانيال الخمس أبانا أنبا زيروس القس أبانا أنبا خمس صاحب الشركة وتدرس تلميذ وأبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويصا تلميذه أبانا الأنبا براموس في الفيوم والقمص ميخيل بحيري تلميذ وأبانا بابا الأنبا كيرلوس السادس وأرشدياكون حبيب جرجس أبانا القديس يسطس الأنطونيو وأبانا القديس القمص بشوي كامل وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا
1: القارئ فليقلوا أسماء أبانا البطرق القديسين الذين رقدوا الرب نحن أنفسهم أجمعين ويغفر لنا خطايا

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح، تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين رافائيل باسم عبد الحكيم أنيس صوفي حلمي حكيم رزق زكريا ذكي فيئة شكري بشرى إسحاب خيط بشارة ليلى وديع سميرة جبران إلين رياض عزت عزيز ليندا سليمان في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق

أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. أما نحن الغرباء في هذا العالم.

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

نشكر الله الآب ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس. نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا، فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وإسعاد أسرار الإلهية.

أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح الذي من قبل صليبه نزل إلى الجحيم ورد أبانا آدم وبنيه إلى الفردوس ودفننا معه بموته أبطل عز الموت وفي ثالث يوم قام

وظهر لمريم المجدلية وكلمها هكذا قائلا: اعلمي إخوتي أن يذهبوا إلى الجليل، هناك يرونني ميخائيل رئيس الملائكة. نزل من السماء ودحرج الحجر عن باب القبر وبشر النسوة حاملات

المسيح قام من بين الأموات بالموت داس الموت والذين في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية ونفخ

في وجه تلاميذه القديسين ورسله المكرمين قائلا: اقبل الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن امسكتموها عليهم امسكت. من اجل هذا نسالك يا سيدنا، طهرنا من كل رياء لكي بقلب طاهر نجرو بدلب غير خوف، نطلب اليك ايها الاب القدوس الذي في السماوات. وانا اقول آبا

0: اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. اذكر يا ربي بطريركنا المكرم البابا الأنبا طوادروس الثاني. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.
1: خلصت حقا ومع روحك ننصت بخوف الله.

0: بالحقيقة آمين.
1: حقا آمين.
0: أمين أمين أمين. أؤمن أؤمن أؤمن واعترفون النفس الأخير أن هذا هو جسد المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا وأتلاه قديسة طاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس البنطي وسلم عنا على خشبة الصليب مقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة يوم اللاهوت لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين لك
2: آمين آمين آمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم رتلوا بنشيد قائلين الليلويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار مقدسة الطاهرة السمائية

وصلني مع بعض صلاة بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا فلتعظم نفس الرب روحي بالله مخلصي. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية تؤهني للدخول إلى عرسك، فليكن اتحادي بك اليوم دائما لأني بيزداد في الفضيلة ثباتا ونموا ويشتد إيماني ويتقوى رجائي. فليصل التناول يعلم لباسا للنعمة حلة للملاذ الجديد وطهارة وقداسة للنفس نقار الحب وفرحا وسرورا أبديا ولجواب حسن القبول أمام مبارك الرهيب. وسلم ذاتي بين حنوك فاجعلني واحدا معك وسيرني تحت إرادتك. استدعى إليك عقلي حواسي إرادتي لتباركك وتكون طوى مشيئتك. احيي قلبي وايقظ ضميري شتت جميع خيالات العدو كل الزوابع أن تسكت. سر معي وهدئ روعي اروي عطشي واضرب لهيب محبتك في قلبي. تلافى وحنوك ورفق كل ما ينقصني. امكس معي لأن النهار قد مال ورفقني لنسى من النهار. أنت وحدك غايتي وسعادتي أنت وحدك يا ربي إلى الأبد آمين.

تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي جد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

إنجيل لوقا الأصحاح 23. فقام كل جمهورهم وجاءوا به إلى بيلاطس، وابتدأوا يشتكون عليه قائلين: إننا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر، قائلا إنه هو مسيح ملك. فسأله بيلاطس قائلا: أنت ملك اليهود؟

فأجابه وقال: أنت تقول. فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع: إني لا أجد علة في هذا الإنسان. فكانوا يشددون قائلين: إنه يهيج الشعب، وهو يعلم في كل اليهودية مبتدئا من الجليل إلى هنا. فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل: هل الرجل جليلي؟ وحين علم أنه من سلطنة هيرودس أرسله إلى هيرودس، إذ كان هو أيضا تلك الأيام في أورشليم. وأما هيرودس فلما رأى يسوع فرح جدا، لأنه كان يريد من زمان طويل أن يراه، لسماعه عنه أشياء كثيرة، وترجى أن يرى آية تصنع منه. وسأله بكلام كثير فلم يجبه بشيء. ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد، فاحتقره هيرودس مع عسكره واستهزأ به، وألبسه لباسا لامعا ورده إلى بيلاطس. فصار بيلاطس وهيرودس صديقين مع بعضهما في ذلك اليوم، لأنهما كانا من قبل في عداوة بينهما. فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة والعظماء والشعب وقال لهم: قد قدمتم إلي هذا الإنسان كمن يفسد الشعب، وها أنا قد فحصت قدامكم ولم أجد في هذا الإنسان علة مما تشتكون به عليه، ولا هيرودس أيضا لأني أرسلتكم إليه، وها لا شيء يستحق الموت صنع منه، فأنا أؤدبه وأطلقه. وكان مضطرا أن يطلق لهم كل عيد واحدة، فصرخوا بجملتهم قائلين: خذ هذا وأطلق لنا باراباس. وذاك كان قد طرح في السجن لأجل فتنة حدثت في المدينة وقتل. فناداهم أيضا بيلاطس وهو يريد أن يطلق يسوع، فصرخوا قائلين: اصلبه اصلبه. فقال لهم ثالثة: فأي شر عمل هذا؟ إني لم أجد فيه علة للموت، فأنا أؤدبه وأطلقه. فكانوا يلجون بأصوات عظيمة طالبين أن يصلب، فقويت أصواتهم وأصوات رؤساء الكهنة، فحكم بيلاطس أن تكون طلبتهم. فأطلق لهم الذي طرح في السجن لأجل فتنة وقتل الذي طلبوه، وأسلم يسوع لمشيئتهم. ولما مضوا به أمسكوا سمعان رجلا قيرواني كان آتيا من الحقل، ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع، وتبعه جمهور كثير من الشعب والنساء اللواتي كنا يلطمن أيضا وينحن عليه. فالتفت إليهن يسوع وقال: يا بنات أورشليم، لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه هوذا أيام تأتي يقولون فيها: طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد، والثدي التي لم ترضع. حينئذ يبتدئون يقولون للجبال اسقطي علينا، وللآكام غطينا، لأنه إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا، فماذا يكون باليابس؟ وجاءوا أيضا باثنين آخرين مذنبين ليقتلا معهم. ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة، صلبوه هناك مع المذنبين، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره.
فقال يسوع: يا أبتاه اغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وإذ اقتسموا ثيابه اقترعوا عليه، وكان الشعب واقفين ينظرون، والرؤساء أيضا معهم يسخرون به قائلين: خلص آخرين فليخلص نفسه، إن كان هو المسيح مختار الله. والجند أيضا استهزأوا به، وهم يأتون ويقدمون له خلا قائلين: إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك. وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف يونانية ورومانية وعبرانية: هذا هو ملك اليهود. وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا: أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه؟ أما نحن فبعدل، لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال ليسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. وكان نحو الساعة السادسة، فكانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة، وأظلمت الشمس، وانشق حجاب الهيكل من وسطه، ونادى يسوع بصوت عظيم وقال: يا أبتاه، في يديك أستودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح. فلما رأى قائد المائة ما كان، مجد الله قائلا: بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا. وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر لما أبصروا ما كان رجعوا وهم يقرعون صدورهم. وكان جميع معارفه ونساء كنا قد تبعنه من الجليل واقفين من بعيد ينظرون ذلك. وإذا رجل اسمه يوسف وكان مشيرا ورجلا صالحا بارا، هذا لم يكن موافقا لرأيهم وعملهم، وهو من الرامة مدينة لليهود، وكان هو أيضا ينتظر ملكوت الله. هذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع، وأنزله ولفه بكتان، ووضعه في قبر منحوت حيث لم يكن أحد وضع قط. وكان يوم الاستعداد والسبت يلوح، وتبعته نساء كنا قد أتينا معه من الجليل، ونظرنا القبر وكيف وضع جسده، فرجعنا وأعددنا حنوطا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية. الأصحاح الرابع والعشرون. ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددناه، ومعهن أناس، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر. فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع. وفيما هن محتارات في ذلك، إذا رجلان وقفا بهن بثياب براق، وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض، قالا لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا، لكنه قام. اذكرنا كيف كلمكن
وهو بعد في الجليل، قائلا إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاة ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا الأحد عشر وجميع الباقين بهذا كله. وكانت مريم المجدلية ويوانا ومريم أم يعقوب والباقيات معهن اللواتي قلنا هذا للرسل، فتراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقوهن. فقام بطرس وركض إلى القبر فانحنى ونظر الأكفان موضوعة وحدها، فمضى متعجبا في نفسه مما كان. وإذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 غلوة اسمها عمواس، وكانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث. وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته. فقال لهما: ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسين؟ فأجاب أحدهما الذي اسمه كليوباس وقال له: هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام؟ فقال لهما: وما هي؟ فقالا: المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب، كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. ولكن مع هذا كله اليوم له 3 أيام منذ حدث ذلك، بل بعض النساء منا حيرننا إذ كنا باكرا عند القبر، ولما لم يجدنا جسده أتينا قائلات إنهن رأينا منظر ملائكة قالوا إنه حي. ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء، وأما هو فلم يروه. فقال لهما: أيها الغبيان والبطيئا القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. ثم اقتربوا إلى القرية التي كانا منطلقين إليها، وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد، فألزماه قائلين: أمكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار. فدخل ليمكث معهما، فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما، فانفتحت أعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما. فقال بعضهما لبعض: ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟ فقاما في تلك الساعة ورجعا إلى أورشليم ووجدا 11 مجتمعين هم والذين معهم، وهم يقولون إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان. وأما هما فكانا يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز. وفيما هم يتكلمون بهذا
وقف يسوع نفسه في وسطهم

وقال لهم: سلام لكم. فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا. فقال لهم: ما بالكم مضطربين؟ ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو، بسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه، وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون، قال لهم: أعندكم ها هنا طعام؟ فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل، فأخذ وأكل قدامهم. وقال لهم: هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، أنه لا بد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب، وقال لهم: هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث، وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم، وأنتم شهود لذلك. وها أنا أرسل إليكم موعد أبي، فأقيم في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. وأخرجهم خارجا إلى بيت عنيا، ورفع يديه وباركهم، وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء، فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله. آمين.

سلام على المروح والسلام على العالمين. يوم الخميس بإذن ربنا هيكون عيد الصعود، وناخد بالنا كده في القراءات. الكنيسة ابتدت تنبهنا من خلال الأناجيل اللي بتقرا، ابتدت تنبهنا عن عمل الروح القدس وقرب الموعد اللي فيه ينسكب الروح القدس على الكنيسة. لو نبص على عمل الروح القدس في الكنيسة الأولى نلاقي حاجة ما حصلتش قبل كده، حتى إن الناس اندهشت لما سمعوا التلاميذ بيتكلموا بألسنة أخرى ولغات ما كانوش يعرفوها. عمل الروح القدس في الكنيسة الأولى عمل غنى شديد جدا يغير طبيعة الكنيسة من الضعف إلى القوة، مش من الضعف إلى إنسان عادي، لا، من الضعف إلى قوة جبارة، حتى إننا نلاقي كلمة واحدة من بطرس تقوم المقعد، كلمة واحدة تشفي إنياس لما بولس يقول له قم يا إنياس وافرش لنفسك. نبص نلاقي بوضع أيدي التلاميذ يعطى الروح القدس لناس كتيرة قوي بكلام قليل من بطرس يوم 50 يآمن 3000 نفس. عمل الروح القدس في الكنيسة الأولى واضح جدا وقوي جدا، حتى ان الناس النهاردة تقول ليه الروح القدس النهاردة، ايوة الروح القدس موجود في الكنيسة، ليه الروح القدس النهاردة مش بيعمل في الكنيسة زي ما كان بيعمل في الكنيسة الأولى. الحق يتقال ان العيب علينا احنا، لان الروح هو هو امس واليوم والى الابد. الروح اللي كان بيعمل في الكنيسة الاولى من 2000 سنة هو نفس الروح اللي بيحفظ الكنيسة لحد النهاردة. نلاقي الأناجيل اليومين دول تتكلم عن تعبير

تعبير جميل قوي، يقول لأن الروح لم يكن أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. حياة المسيحيين، حياة الكنيسة الأولى، حياة الرسل اللي كان عمل الروح واضح في حياتهم، سببه أن الرسل كانوا مستعدين ان هم يحملوا الصليب مع المسيح. لم يكن الروح قد اعطي بعد، لان يسوع قد مجد بعد. امتى يسوع تمجد؟ لما قال كده: قد اتت الساعة ليتمجد ابن الانسان. المزمور يقول عن النقطة دي، يقول ايه؟ الرب قد ملك على خشبة. مجد المسيح في الصليب، مجد المسيح في الصليب. وبولس الرسول يقول لنا كده: إن كنا نتألم معه فسوف نتمجد أيضا معه. من الروح القدس، روح القدس يأخذ من مجد المسيح ويعطينا. عمل الروح القدس ما بيجيش كده لأي إنسان، لكن عمل الروح القدس زي ما قال الإنجيل: يفيض من بطنه أنهار ماء حي. عمل الروح القدس يخلي الإنسان الضعيف ده، يعني واحد زي بطرس ده اللي أنكر المسيح قدام جارية، يقدر يقف قدام مجمع اليهود كله ويقول كده: ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. دول ممكن يقتلوك بطرس، ايوه ما يهمش، لكن برضو ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. هو ده عمل الصليب. عمل الصليب لما الانسان يجحد نفسه، لما الانسان يجحد كرامته، لما الانسان يجحد مجد العالم. لان يتقال كده ان السبب ان احنا مش قادرين نقبل مجد القيامة اننا بنحب مجد الناس اكثر من مجد الله. يقول كده: لانهم احبوا مجد الناس اكثر من مجد الله. لما الانسان يجحد ذاته، قال هنا يقدر يشيل الصليب، ومش هيبقى شايل الصليب وهو مثلا متغصب ولا بيستحمل ولا حاجة زي كده، لا، ده هيبقى شايل الصليب كده ويقول: يا ربي ده انا ما استاهلش ان انا اشيل صليبك. يمكن كلكم فاكرين التلاميذ لما كانوا يهنوهم ولا يجلدوهم ولا حاجة زي كده، يقول سفر الاعمال عنهم انهم خرجوا من امام المجمع فرحين انهم حسبوا انهم مستاهلين ان يهانوا من اجل المسيح. حمل الصليب بفرح ديت بتعطى للناس اللي بيشتهوا مجد الله، اللي بيشتهوا ان مجد الله يبقى واضح قدام كل عين. الانسان اللي يشوف او الانسان اللي يشعر ان مجد الله شيء مفرح للنفوس وشيء مفرح لكل انسان، هيشتهي من كل قلبه ان يوضح المجد ده، المجد الالهي ده، يحب يوضحه كده قدام كل عين عشان كل قلب يقول: المجد ليك يا رب. فرح الصليب، يعني يمكن البعض يستغرب ازاي احنا بنتكلم عن الصليب واحنا في الخمسين المقدسة وفي القيامة وفي افراح القيامة، ازاي نتكلم عن دي؟ اقول لكم كده احبائي، افراح الصليب حاجة كده يعجز اللسان ان يتكلم عنها، لكن هي خبرة، هي خبرة. مش ممكن يبقى في افراح قيامة من غير الصليب.
مش ممكن يبقى في قيامة

من غير مجد الصليب، من غير الانسان ما يبقى مستعد انه يقول لربنا في كل لحظة في يديك استودع روحي، مش ممكن ابدا يقدر يتمتع ببهجة القيامة. عشان كده احبائي تلاقي الكنيسة الاولى كان عليها ضيقات والام واتعاب صعبة صعبة صعبة. يعني بص تلاقي اصحاح 8 و9 في سفر الاعمال يكلم كده عن الذين تشتتوا، كنيسة اتشتتت بسبب الضيق الذي حدث بسبب استفانوس. لما استفانوس وقف كده قدام مجمع اليهود بدأ يكلمهم عن مجد القيامة وقيامة ربنا يسوع، قالوا الانسان ده بيجدف وقتلوه. مش كده وبس، ده ابتدوا يدوروا على المسيحيين والرسل وكل اللي بيأمنوا بالمصلوب، وابتدوا يشتتوهم بضيقات ومرار، حاجة صعبة جدا. لو حبيتوا ممكن تلاقوها في سفر اعمال الرسل من سفر من صح 8 لصحاح 12. عشان كده تلاقي الاناجيل تقول لنا لان الروح لم يكن قد اعطي بعد، لان يسوع لم يكن قد مجد بعد. ربنا يسوع نلاحظ كمان في القراءات اليومين دولت، النهارده الصبح في الانجيل بتاع قداس الصبح يقول كده ربنا يسوع للتلاميذ خير لكم ان انطلق، لانه ان لم انطلق لا ياتيكم المعز. طب يا رب يسوع، ده انت لما كنت مع التلاميذ كانوا بيشوفوك ويلمسوك وياكلوا ويشربوا معاك وخرجوا يمشوا معاك في كل مكان، كنت بتدافع عنهم قدام اليهود قدام الكتبه والفريسيين المعاندين، كنت يا ربي بتكلمهم بكلام نعمة عمرهم ما سمعوه، كلام يفرح عمرهم ما سمعوه. من جهة الكرازة اديتهم قوة ان هم يتكلموا بكل مجاهرة، اديتهم سلطان على الارواح النجسة ان هم يخرجوا الشياطين. تقوم بعد كل ده ربي تقول لهم خير لكم ان انطلق، هو هيحصل ايه بعد كده؟ لو نتبع الاحداث كده نلاقي الروح القدس حل على الست العذراء في يوم البشارة، وجالها الملاك جبرائيل وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. طيب عند المعمودية نلاقي الروح القدس يحل على المسيح والآب يشهد من السماء هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. طيب بعدين نلاقي بعد كده ربنا يسوع في وقت الكرازة في الثلاث سنين اللي كان بيكرس فيها بملكوت الله لحد الصليب كان يقول كده انه مش بيتكلم من نفسه، لكن كما اعطاه الاب يتكلم، كما اعطاه الاب يتكلم. بعدين شفنا بعد القيامة، شفنا مجد القيامة بعد الصليب بعد الصلب والموت، شفنا مجد القيامة وقد ايه قيامة المسيح هزت الحراس العساكر اللي في ايدهم سلاح دولت بقوا خائف ومرعوبين زي اموات من مجد القيامة. وبعدين تبص تلاقي يوم خميس الصعود ربنا يصعد بجسد البشرية ويجلس عن يمين الاب، هنا يعطى الروح القدس للكنيسة، يعطى الروح القدس للكنيسة. تقول لي طيب ايه الفرق بين وجود المسيح بروح القدوس مع تلاميذه و
انسكاب الروح القدس على التلاميذ يوم الخمسين، اقول لك الفرق كبير جدا. انسكاب الروح القدس على التلاميذ يوم الخمسين ينقل للتلاميذ وينقل لكل انسان عمل الروح القدس. في العهد القديم نلاقي الروح القدس كان ينسكب على الملوك والكهنة، خدام الله يعني، لان الملوك والكهنة كانوا في الوقت ده هم دول خدام الله الرسميين. لكن انسكاب الروح القدس في العهد القديم يمثل قوة للخدمة، لكن ما يمثلش سكنة دايمة، ما يمثلش تغيير طبيعة. هو نوع من الخدمة او نوع من القوة تساند الخدام او خدام الله في العهد القديم. لما في العهد الجديد، في العهد الجديد نسمع عن لاهوت الخلاص، نسمع عن لاهوت التبرير، ان دم المسيح يطهرنا من كل خطية، نسمع ان المسيح بصليبه داس الموت، بالموت داس الموت، والذين في القبور انعم لهم بالحياة الابدية. طيب كل الحاجات دي تتنقل للانسان ازاي؟ قال مش ممكن تبرير الخلاص الفداء عمل المجد، مش ممكن الحاجات دي كلها تتنقل للانسان الا بعمل الروح القدس. الروح القدس هو اللي ينقل لي صليب المسيح، هو اللي ينقل لي. يعني لما تسمع بولس الرسول يقول كده، مع المسيح صلب، مع المسيح صلب، يعني ايه؟ قال يعني الخطية اللي بيجري وراها الناس في العالم بكل قوتهم، قال تيجي لحد بولس كده تلاقي واحد ميت، تلاقي واحد ميت ما تحركهوش ولا تغريه ولا تحرك في جسده شيء ابدا. عشان كده اللي بينقل خلاص المسيح، اللي بينقل لي قوة الصليب، قوة الموت عن العالم. يعني تبص تلاقي في رسائل الكاثوليكون كده، نلاقي يوحنا الحبيب يقول لنا ايه؟ لا تحب العالم ولا الاشياء اللي، نقول له ازاي يا عم؟ بس ده العالم حلو قوي، في حاجات كويسة وفي مغريات كتير يعني تجذب الانسان. اللي بيدي الانسان قوة الموت عن العالم هو عمل الروح القدس في النفس المطيعة. نفس المطيعة لوصية المسيح، زي ما كان بيقول الانجيل النهاردة، من يحبني يحفظ كلامي، ويحبه ابي، واليه نأتي، وعنده نصنع منزلا. الاب والابن ومين كمان؟ والروح القدس. الروح القدس بقى هو اللي بياخد من صليب المسيح ويدينا، بياخد من موت المسيح على الصليب اللي استوفى بيه اجرة الخطية بتاعتي. يعني المسيح لما اتصلب على الصليب وفى العدل الالهي اجرة خطيتي. مين يوصل لي قوة الصليب ديت غير عمل الروح القدس فينا؟ عشان كده ربنا يسوع يقول للتلاميذ خير لكم ان انطلق. مش ممكن الروح القدس ينسكب على الكنيسة ويسكن في الكنيسة لما يقول الكنيسة يعني يقول المؤمنين بالمسيح او الافراد شعب الكنيسة. يعني مش ممكن الروح القدس ينسكب على الكنيسة ويسكن في الكنيسة الا
بعد صعود ربنا بجسد

الأجساد البشرية والجلوس عن يمين الآب. تلاقي يوم ربنا يسوع مقام الأموات جت مريم المجدلية الصبح بدري كده ولمسته وخدت بركة، بعدين راحت قالت للتلاميذ انها شافت المسيح. قالوا لها مريم انت يظهر بتحب المسيح شوية زيادة ويظهر ان انت بتخرف. تهيألك يا مريم عشان يعني حتى دلوقتي لما حد كده ربنا يديله نعمة ويديله عطية كده من السماء ويبتدي يكلم اصحابه عليها يقولوا له معلش هو مروحة الكنيسة اللي جاب لك الكلام ده، هو عشان انت بتفكر في الكنيسة كتير ام مخك يعني بقى مش مظبوط. فقالوا لمريم كده رغم انها شافته بعينيها ولمسته بايديها، وراحت قالت للتلاميذ، حتى التلاميذ قالوا لها يا مريم يعني معلش احنا مقدرين ظروفك. ام راح يوحنا وبطرس ومريم راحت معاهم برضو كمان مرة للقبر عشان يتأكدوا من الكلام اللي قالته مريم. فقابلها المسيح مرة تاني، جت تلمسه قال لها لا مريم لمس الايد ده ما يوصلكيش حاجة، لاني لم اصعد لابي وابيكم والهي والهكم. ده انا لازم اصعد للسماء الاول وبعدين ابعت لك الروح القدس، هنا مش ممكن ابدا هتقدري تنسي او تشكي في اللي شافته عينك او اللي لمسته ايدك. عمل الروح القدس احبائي هو نقل كل بركات الخلاص، نقل كل بركات دم المسيح، نقل كل بركات القيامة، نقل بركات الجلوس عن يمين الآب للإنسان الغلبان ده، إنسان التراب ده. كل البركات دي مش ممكن الإنسان كان يقدر ياخدها إلا بحلول الروح القدس. عشان كده ربنا يسوع يقول للتلاميذ مرات كثيرة خير لكم أن أنطلق، من الأحسن ليكوا إن أنا أصعد للسماء. يقولوا له هتسيبنا يتامى يا رب، سيبنا لمين واليهود يأكلونا؟ يقول لهم ما تخافوش، الروح القدس يقويكم ويحكمكم ويمكنكم ويعطيكم كل قوة من السماء، خير لكم أن أنطلق. عشان كده أحبائي صعود ربنا يسوع للسماء، صعود ربنا يسوع للسماء يعطينا انسكاب الروح القدس، وانسكاب الروح القدس يأخذ من كل مجد المسيح ويعطينا. كتير قوي نشتهي السلطان اللي كان عنده بطرس ده، اللي لما يلاقي حنانيا وسفيرة بيعملوا حاجة غلط يقول كلمة كده يطب حنانيا ميت، حتى ان سفر الاعمال يقول في النقطة ديت وصار خوف على الكنيسة كلها حتى على الناس اللي بره لما عرفوا ان الكذب ده مكشوف قدام عيني الله، وبيقول لهم كده انتوا ما كذبتوش عليا، انتوا كذبتوا على الروح القدس. لما الناس تبص تلاقي الحاجة البسيطة اللي ناس كتير قوي بتستهون بيها ديت يقول لك يعني بكذبة بسيطة كده، كذبة خضرة ولا كذبة بيضة، كذبة بيضة يقول لك دي كذبة بيضة، دي حاجة يعني بسيطة قوي. لما يبص يلاقوا الحاجة البسيطة ديت ليها عقوبة مرة زي اللي خدها حنانيا وسفيرة مراته يقول صار خوف عظيم على الكنيسة، صار خوف عظيم في كل نفس. اقول لكم احبائي كمان مخافة الله ديت شيء مفرح، شيء مفرح، شيء مفرح. ليه؟ ان النفس اللي بيدب فيها خوف الله اقول لكم كده ما تقدرش

منها تاني. ما تقدرش، مش هتجاهد ضد الخطية، مش هيفكر نفسه او يقنع نفسه او يقف يصلي عشان الشيطان يسيبه يمشي. ده الشيطان لو وقف قدامه ما يقدرش يعمل خطية، ما يقدرش ابدا. الانسان في الوضع ده، في وضع المخافة، ما يقدرش ابدا يقدر يعمل خطية. بركات الروح القدس احبائي اللي انسكبت يوم 50

زي ما كلكم عارفين الانسان اتسمى انسان لانه كثير النسيان. يعني بطرس كان مصاحب المسيح، كان ماشي مع المسيح، شاف معجزاته، شاف إقامة لعازر، شاف إشباع الجموع، شاف حاجات ملهاش آخر. وبعدين يجي عند الجارية تقول له أنت باين عليك كنت ماشي مع يسوع لأن كلامك كده زي كلامه تقريبا يعني، ويسب ويلعن وينكر، أنا معرفش الراجل اللي أنت بتكلم عليه ده. طب نسيت يا بطرس، نسيت كل اللي عمله المسيح؟ ممكن، ممكن الإنسان ينسى، ممكن الإنسان ينسى كل الكلام وكل الأناجيل اللي بيسمعها في الكنيسة واللي بيقراها في البيت في وقت الخطية، أو في وقت الخطية ما تحوم حواليا أبص ألاقي كل اللي أنا عارفه اتبخر، مفيش حاجة في مخي أبدا، مفيش حاجة تسندني أبدا. عشان كده ربنا يسوع يقول لتلاميذه ايه؟ الروح يذكركم بكل ما قلت لكم. ممكن تنسى الكلام اللي سمعته كتير في الكنيسة، ممكن ده ممكن عند الباب يعني بعد 5 دقايق كده عند باب الكنيسة الواحد ينسى كل اللي سمعه. لكن بالنسبة للنفس اللي حملة صليبها، بالنسبة للنفس اللي مستعدة انها تشيل الصليب ورا المسيح، يبقى كلام الروح كده واضح، يبقى الروح كده يوضح الكلام اللي قاله المسيح في الذهن فيحمي الانسان. يعني يمكن تسمع كده في الانجيل يقول فتح اذهانهم ليفهموا الكتب. طب الكتب دي كانت فين؟ الكتب دي سمعوها كتير في المجمع، وسمعوها كتير، سمعوا نبوات عن المسيح وعن اعماله وصفاته ومحبته ودعته، حاجات كتير قوي اتقالت في النبوات عن المسيح. لكن الكلام ما كانش مفهوم، او ما كانش واضح، او كان بيتنسى. لكن لما قبلوا الروح القدس يقول كده فتح اذهانهم ليفهموا الكتب. يعني انا لما اقرا الانجيل وابقى مش فاهم يبقى ايه السبب؟ انا لما اقرا انجيلي النهارده كده وابقى مش فاهم، وابقى يعني اديني بعمل الواجب اللي ابونا قال لي عليه ان انا لازم اقرا على القليلة 5 صفحات في اليوم واجب. في فرق، واحد بيعمل واجب، واحد لما يفتح الانجيل كده يشوف المسيح بيكلمه، يشوف مجد المسيح وسط السطور اللي بيقراها في الانجيل. لان زي ما قال لوقا الطبيب كده في سفر الاعمال ان الكتاب كله، الكتاب المقدس اللي في ايدينا ده مش زي المدارس بتاعت الغرب النهارده ما بتتكلم، الكتاب كله موحى به من الروح القدس، كتبه اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. تبص تلاقي الروح القدس اللي كتب الانجيل ده يفهمك ويديك قوه على ممارسه الأسرار والوصايا والأحكام والأقوال اللي جت في الإنجيل. لأن كتير مننا كده لما يقرأ الإنجيل يقول لك ده صعب وده سهل وده مش ممكن وده ما اقدرش أعمله وده ما يناسبش العصر وده مش عارف إيه. تبص تلاقي يفنط الواحد كده، يفنط الإنجيل على كيف وحسب إمكانياته، مش حسب إمكانيات الروح اللي كتب الكلام. الانسان بقى، الانسان المستعد، الانسان المستعد ان هو يشيل صليبه مع المسيح ياخد قوة الروح دي، ياخد الروح ده، ياخد الروح ده.

اللي يتقال عنه في الإنجيل كده يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. تقف تصلي كده أبانا الذي قلبك يطير من الفرح، الوقت يمر عليك من غير ما تحس، بص تلاقي التعب والكسل اللي كان عندك مش موجود، ملوش أثر. القوة دي تاخدها منين؟ قال من الروح إذا كان نشيط. إذا كان الروح نشيط، والروح مش ممكن يبقى نشيط إلا ليمجد الإنسان، إلا ليعطي الإنسان من مجد المسيح. ما هو إيه مجد الإنسان؟ مجد الإنسان كله من عند المسيح. الروح يأخذ مما لي ويعطيكم. ذاك الروح يمجدني، يقول عن الروح القدس المسيح، يقول عن الروح القدس ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويعطيكم. كده لما كل البركات اللي عاشها المسيح وقدمها للبشرية، البركات دي هي ممكن تاخدها ازاي؟ تلاقي التلاميذ من يوم صعود ربنا يسوع لحلول الروح القدس يتقال عنهم كده في اصحاح واحد في سفر اعمال الرسل، يقول وكان الجميع يواظبون على الصلاة وكسر الخبز والشركة بنفس واحدة. يعني ايه؟ يعني مفيش واحد يغيب، كله بيحضر الصلوات، كله بيواظب انه يحضر الصلوات. طب والكلام ده معناه ايه بالنسبة لي؟ قال الكلام ده بالنسبة لي معناه انه دعوة صريحة لكل انسان عايز مواهب الروح القدس انه يطلب، كل انسان عايز مواهب الروح القدس يبتدي يطلب. تقول لي يعني ابتدي اطلب من يوم الخميس من بعد الصعود ولا من النهاردة؟ اقول لك لا، ابتدي من النهاردة عشان تتمرن ازاي تقف قدام ربنا بخوف. ابتدي تمرن ازاي تقف قدام ربنا بمهابة، عشان لما العشر ايام دولت اللي هم من الصعود لحلول الروح القدس تيجي، لما الفترة دي تيجي يبقى انت اتمرنت وعندك امكانية انك تبتدي تطلب بقلب. ربنا يسوع يقول طب هل كل انسان بيطلب هياخد؟ لازم ياخد، لازم ياخد. طب هل في آية في الانجيل تقول انه لازم ياخد؟ ايوه فيه. نلاقي برضه في انجيل يوحنا كده ربنا يسوع مرة كان بيقول لتلاميذه ان سألت ابنك بيضة اتعطيه عقرب؟ يعني واحد ابنه جعان بعدين بيقول له بابا انا عايز اكل، ممكن ابوه يديله عقرب بدل البيضة يعني؟ وبعدين يرجع يقول لنا كده ان كنتم وانتم اشرار تعرفون، ان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري ابوكم السماوي يعطي الروح القدس للذين يسألونه. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. اسأل، اطلب، قل له رب اديني من فضلك، دوقني كده المواهب اللي انت بتتكلم عنها دي. ازاي يا ربي الواحد، ازاي الواحد يا ربي يقدر يعيش في العالم كده وما يعملش خطية؟ ازاي الانسان يا ربي يقدر يعيش في العالم وهو عايش في فرح دايم من غير الحزن والنكد وكل مفاعيل ابليس ما تشتغلش معاه؟ ازاي؟ قال الانسان اللي شال صليبه

تقول لي يعني الصليب ده حاجة متعبة كده، اشمعنى كده عمال تتكلموا عن الصليب الصليب الصليب؟ هو لازم الإنسان يعني يتألم ويتوجع عشان ياخد المواهب بتاعت الروح القدس؟ واحد من الآباء قال مثل جميل قوي، بيقول لما تجيب حصان بري ما تقدرش تركب عليه الملك مرة واحدة. حصان البري ده لازم يتروض الأول. يتروض ازاي؟ قال لازم ينضرب بالصوت، لازم يتضرب بالصوت، بعد كده هيقدر يستحمل لمس اليد، لأن الحصان البري ده بيبقى جامح كده، بيبقى ما يستحملش حد يلمسه. مش في ناس كده تقولك أنا كرامتي عزيزة ولا عظيمة، عارف ايه، ما فقش حد يقول لي كلمة كده ولا كده. الانسان ده او النفس دي لا تصلح لسكن الملك. لما المسيح يقول من يحبني يحفظ وصاياي، وابي يحب وانا احب واليه نأتي وعنده نصنع منزلا، تفتكر الاب والابن والروح القدس ممكن يسكنوا في نفس كده طيحة كده ما تستحملش حاجة ابدا؟ لا ابدا. ده النفس اللي عايزة او اللي نفسها انها تبقى مستعدة لسكن الروح لازم في الاول تتعرض لضيقات الجسد وسياط العدو والتجارب المحرقة. يعني زي ما بطرس الرسول بيقول في رسالته الاولى كده، لا تستغربوا من البلوى المحرقة الحادثة بينكم كأنه أصابكم أمر غريب. البلوى المحرقة ديت هي اللي بتعلم النفس الاتضاع. من غير استحمال أو احتمال البلوى المحرقة، النفس مش ممكن أبدا تقدر تخضع أو تقدر تتضع قدام الضيقات اللي بعتها المسيح. عشان كده احبائي بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين يقول عبارة جميلة قوي، يقول ان كل تأديب في وقته لا يرى للفرح بل للحزن، ولكن يعطي الذين تدربون به ثمر بر للسلام. ثمر بر، يعطي الإنسان تبرير، يعطي الإنسان ثمر بر المسيح. الإنسان اللي بيتمرن أو بيتدرب بالضيقات وبالأحزان وقول له ربي أنا مستعد أتربى، ممكن يا رب تربيني بطريقتك، حتى لو بالضيقات، حتى لو بالأحزان، حتى إنك ممكن تهيج علي العدو بأي طريقة، أنا مستعد رب أقبل مدام أنا في إيدك. كل الضيقات دي هتبقى مقبولة وممكنة وممكن استحملها كمان. نهاردة أحبائي يمكن بعضنا جرب الضيقات والبركات اللي بتيجي بعد الضيقات. ساعات الضيقة لما تيجي كده الانسان يبتدي يفكر انا عملت ايه غلط، يبتدي يحاسب نفسه كويس، ممكن يبتدي يتوب اذا افتكر خطية او زلة او حاجة غلط انا عملتها كويس. لكن بعد ده كله لما تيجي تعزيات الروح القدس يبص يلاقي الضيقات والاتعاب الشديدة المرة ديت كأنها ولا شيء، كأنها ولا حاجة.

كده يبقى الانسان اللي بيتمرن بالضيقات دهيت، يبقى بعد كده لما يشوف الضيقه او لما يشوف الصليب جاي من بعيد، يبتدي يستعد بالصلاه، يبتدي يستعد بالاتضاع، يبتدي يستعد بكشف الظهر للصياط، يبقى مستعد، يبقى ما فيش حاجه غريبه. ليه؟ قال لي انه عارف بعد كده في ايه، عارف بعد كده التعديات هيبقى مقدارها قد ايه. ومار اسحاق يقول كده انه باستمرار ان تعزيات الروح القدس تكون بمقدار الضيقة، بمقدار الالم تكون التعزية، بمقدار الحزن يكون الفرح، بمقدار التجربة او الصليب اللي انت بتشيله هيكون عمل الروح القدس فيك. عشان كده احبائي نهاردة واحنا بنقرب لعيد الصعود، نقول يا رب ساعدنا ان احنا نبتدي، ساعدنا يا رب ان احنا نتمتع بعمل الروح القدس، ساعدنا ان احنا نتمتع بصليبك الاول. لان بولس الرسول لما بيقول كده مع المسيح صلب كان بيقولها من كل قلبه، من كل قلبه مع المسيح صلب، فاحيا لا انا بل يحيا المسيح فيا. مش انا اللي بقى هبقى عايش بعد كده، لكن المسيح اللي هيبقى عايش فيا. يبقى الانسان ده هيبقى ايه؟ اقول لكم كده ان بولس كان بيقولها بشدة وعنف شديد جدا، بشدة على قد ايمانه الشديد، وبعنف قد محبته الكبيرة، قد محبته لله يعني. عشان كده تلاقي الروح كان يعمل في حياة بولس بشكل غير عادي، غير عادي. حتى اننا نلاقي ان بولس ده في كراسته وفي عمله وفي خدمته ضم للكنيسة الاف والاف والاف والاف، مش ممكن حد يقدر يحصيها. النهاردة احبائي الكنيسة محتاجة لعمل الروح القدس، بيتنا محتاجة لعمل الروح القدس، تربية ولادنا النهاردة محتاجة لعمل الروح القدس. هو يربيني قبل ما يربي عيالي، لاني اذا عيالي شافوا انسان فيه خوف الله، خوف الله يتنقل لهم على طول. لكن اذا لقوني ناس، لقوني انسان كده بواجه الصليب بالعنف، وواجه الناس اللي بيسلبوني او الناس اللي عاوزين يهنوني بالشدة والتهديد والكلام القاسي، والصورة دي تعبر عن ايه؟ قال تعبر عن انسان بيدوس على الصليب برجليه ومش عايز يحطه على راسه ابدا، مش عايز يحطه على راسه ابدا. عشان كده كنيسة اذا كان النهاردة فيها ضعف فبسببنا، لاننا مش قادرين ننكر ذواتنا، مش قادرين ننكر جسد الشهوات، مش قادرين نعيش بالتضاع زي تضاع المسيح اللي ظهر على الصليب وهم بيصلبوه وهم بيتشفوا فيه. يقول كده يا ابتا اغفر لهم لانهم لا يعرفون ماذا يفعلون. عمل الصليب احبائي يواجه بانكار الذات. عشان كده ربنا يسوع يقول ان كان في حد عاوز يشيل صليبه ويتبعني لازم ينكر نفسه الاول. انكار الذات ده نمرة واحد. اتنين عمل الصليب، تلاتة انسكاب الروح بغنى على كل نفس تحيا للمسيح، لالهنا المجد الدائم الى الابد.

بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. مطرانية دمياط وكفر الشيخ والبراري دير القديسة العفيفة الشهيدة دميانة بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الانبا شنودة الثالث وبرعاية واشراف صاحب النيابة الحبر الجليل الانبا بشوي مطران كرسي دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة في دميانة وبمراجعة جناب القمص بطرس بطرس وكيل مطرانية كفر الشيخ يقدم قصة حياة واستشهاد القديسة دميانة.

أبائي وإخوتي وأحبائي، سلام نعمة رب المجد فدينا المخلص يسوع المسيح يكون معكم في كل أوقات حياتكم. طبعا بتسألوا نفسكم مين اللي بيكلمنا دلوقتي؟ أنا مرقص والي البرولوس والزعفران بوادي السيسبان، وده كان في القرن الثالث لميلاد السيد المسيح له المجد، يعني من حوالي 1700 سنة. طبعا بتستعجب، 1700 سنة؟ ايوه 1700 سنة. ودلوقتي روحي هي اللي بتكلمكم، لاني انا العبد الخاطي نلت اكليل الشهادة في اخر القرن الثالث لميلاد السيد المسيح ملك المجد، وانا دلوقتي بنعم في الفردوس مع قديسي وشهداء الايمان الثابت واللي قدموا حياتهم الجسدية رخيصة من اجل الشهادة للمسيح الاله القدوس على مذبح الحب الالهي. انا يا اخوتي مش هطول عليكم، لكن هرجع بيكم وبالزمان حوالي 17 قرن، 1700 سنة فاتوا، وحنروح انا وانتم لشمال الدلتا للبرولوس والزعفران عشان احكي لكم حكاية قديسة عفيفة احتملت من التعذيب والالام فوق اقصى ما يحتمله البشر.

0: تعالوا نرجع 1700 سنة والروح الزعفران اللي بتقع شرق فرع دمياط.
1: صباح الخير يا اخ حاج.
2: اهلا يا عم جرد. صباح الخير والبركه. يعني انت اللي جاي تفتح الدكان النهارده؟ امال فين بطرس ابنك؟
0: بطرس تعبان شويه ما قدرش ينزل يفتح الدكان، اخدت المفاتيح وجيت. اصل المركب وصلت بدري وزمان العمال حملوا زكايد الحبوب على الركايب وجايين على هنا.
2: وبطرس ماله؟
0: ابدا واخد شوية برد.
2: المسيح مش فيه.
0: ربنا يخليك يا حنة يا ابني ويخلي لك والدة.
2: طبعا حضرتك هتحضر قداس بكرة في دير الميامة.
0: دير الميامة؟ وش معنى يعني دير الميامة؟ ما انا متعود انا والدة نحضر قداس كل حد في كنيسة العذراء اللي جنب بيتنا.
2: ليه؟ هو حضرتك مش عارف بكرة الوالي مرقص هيعمد بنته في كنيسة دير الميامة.
0: الوالي مرقص ربنا يخليه ويبارك له، راجل طيب ومحب للمسيح. كل شعب المسيح في البرومس والزعفران بيحبوه، خيره مغرق كل الفقراء والمحتاجين من شعب ولاده.
2: معاك حق يا عم جرجس، ربنا يخليه ويخلي له بنته.
0: وبنته دي اسمها ايه؟
2: بنته ربنا اطعمه بيها من سنة وسماها دميانة.
0: دميانة، بنت دميانة هي القديسة الشهيدة العفيفة البتول اللي انا قلت لكم هحكي لكم قصة حياتها. وكانت بنتي الوحيدة، كنت بحبها حب ملك عليا كل حياتي. ودميانة كلمة معناها الجميلة، وفي الحقيقة هي كانت جميلة الروح. المهم يا اخوتي، زي ما قال عم حلمة، بكرة الحد والمعاد في دير الميامة قبل مدينة الزعفران. واليوم ده كان بداية ارتداء لباس النعمة لبنت دميانة.
3: أعمد يا دميانة باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين.
4: أنستك النعمة يا سيادة الوالي مرقص، وأنست السيدة الفاضلة زوجتكم، وأنست الابنة المباركة الطفلة دميانة.
0: أشكر رب يسوع المسيح لأنه صنع هذا اليوم، وأشكر أسقفنا المبارك، وأشكرك يا بونا متى.
4: النهاردة يوم عيد للكنيسة، مش بس في دير الميامة ولا في الزعفران، لكن عيد لكل شعب ولايتك المباركة يا سيادة الوالي مرقص.
0: أشكرك يا بونا متى، وأشكرك يا بونا الأسقف.
5: ده إحنا اللي بنشكر كرم محبتك يا جناب الوالي على النذور والعطايا والذبايح اللي قدمتها النهارده للكنيسه بمناسبه عماد الابنه المباركه دميانه. ولو ان ده مش غريب على جناب الوالي مرقص، الكرم والعطاء، ومن يزرع بالبركات فبالبركات ايضا يحصد.
0: بالمناسبه يا نيابه الاسقف، بعد رجوع النهارده للزعفران هعمل وليمه كبيره لكل اخوه الرب من المحتاجين لمدة 3 ايام احتفالا بعماد دميانة بنتي. ياريت تشرفني يا صاحب النيافة، ويشرفني ابونا متى وكل اباء الكهنة في الكنيسة، عشان ناخد بركة تشريفكم انا وكل العاملين معايا في قصري.
4: ربنا يبارك ويحفظ لنا حياتك وحياة السيدة زوجتكم وحياة الطفلة المباركة دميانة.
0: وكبرت دميانة وتعهدتها بالرعاية الدينية المسيحية، خصوصا بعد ما تنيحت والدتها. كبرت دميانة وكل وقتها كانت بتقضيه مع مجموعة من البنات اللي في سنها على قراية الكتاب المقدس والصلوات والأصوام والتقرب من الأسرار المقدسة. ولما أصبح عمرها 10 سنين وأثناء ولايتي على البرولوس والزعفران، أرسل الإمبراطور دقلديانوس وطلبني للحضور إليه في أنطاكيا، وفعلا توجهت لقصر دقلديانوس في أنطاكيا. وهناك
6: صديقي الوفي حبيبي مرقص،
7: انا كنت هزعل منك قوي لما كنت شكيت علشان تحضر الاحتفال بذكرى جلوسي على عرش الامبراطورية، وعشان خاطرك وخاطر كل المسيحيين
6: انا محترم منشور التسامح اللي اصدره سلف الامبراطور جالينوس، وبتسامح تماما مع قرايبك ابناء المسيح وحتى معظم وزرائي وظباط قصري من المسيحيين زي ما انت شايف. عندك اهو تيموثاوس وزير ماليتي مسيحي قريبك. والحقيقه يا مرقص انا مبسوط منك جدا، لاني بيوصلني اخبار كتير عن حب شعب البرولوس والزعفران لك.
0: اتفضل اتفضل اتفضل اقعد. شكرا يا جلاله الامبراطور العظيم الامبراطور دقلديانوس.
6: يا رومانوس يا رئيس وزراء المخلص، ايه مش ترحب بالوالي مرقص ولا انت لسه واخد على خطك من المره اللي فاتت؟
0: ابدا ابدا يا جلاله الامبراطور، واحنا بننسى الاساءه اكراما لخاطركم، لاني عارف ان جلالتكم قد ايه بتستلطف وتحب عزيزك مرقص، وزي ما بيقولوا عشان الورد.
6: يا راجل يا راجل انسى بقى، ما يبقاش قلبك اسمي.
7: انا سبق ونبهتك ان مرقص شديد الغيرة عن المسيح، وما بيحبش اي حد يتكلم عن مسيحه حتى ولو بالهزار.
0: سامحني يا جلالة الامبراطور، لو معالي رومانوس بيتناول شخصي بالمداعبة الظريفة اللي بيشتهر بيها على الرحب والسعة، انما يشكك في ان المسيح ابن الله الكلمة نزل وتجسد من العذراء البتول مريم وصلب كذبيحة فداء على الصليب ليفتح الفردوس رافعا عقوبة الخطية عن البشر اللي صنعها ادم، فانا ما اقدرش ابدا اتهاون في حق ربي الاله القدوس.
6: ايه ده ايه ده ايه ده، بس ما تندمجش قوي يا عزيزي مرقص.
7: المسألة محتاجة برضو شيء من التفكير والتأني. أنا أحب أنبهك على فكرة إن ظاهرة اتجاهات ودراسات بتشكك حبتين في المسألة دي.
0: أنا عارف كويس يا جلالة الإمبراطور مين اللي بيغذي عقل جلالتك بالأفكار الشيطانية دي.
8: لا بقى لا، أنا ما اسمحش بالإهانة دي. اسمح لي يا جلالة الإمبراطور.
7: اقعد بس أنت، اقعد يا رومانوس، ما تزنهرليش وشك وتتلون كده بكل الوان الطيب.
6: اقعد يا راجل اقعد، ما تبقاش اهبل.
7: انت هتعيد تاني اللي حصل في الاحتفال اللي فات
6: وتخلي الغالي الحبيب مرقص ينصرف وهو زعلان.
0: يا جلالة الامبراطور، جلالتك عارف قد ايه انا بحب عظمتكم.
7: عارف عارف طبعا طبعا. فكوا بقى التوتر اللي حصل ده وخلوا الخدم يقدموا لنا الخمور المعتاه.
6: يا راجل مدي ايدك يا مرقص، خد لك كاس يا راجل علشان تشرب معانا نخب احتفالنا بذكرى عام 284 ميلاديه، ده عيد جلوسنا على امبراطوريه الدوله الرومانيه الشرقيه.
9: كل الدول الرومانيه الشرقيه، الاسكندريه والحبشه والخمس مدن الغربيه ونواحيها، من اكبر ممالك الامبراطوريه الرومانيه العظمى اللي جلالتك بتملك عليها.
6: خد كاسك يا مرقص. الخدم مدين ايديهم ليك بالصينيه يا راجل، دي صينيه ذهب مرصعه بالجواهر والمسمن، والمحطوط عليها دي كاسات الخمره المنحوته من المرمر
7: المتزينة بالياقوت والزمرد.
0: سامحني يا جلالة الإمبراطور، أنا ما بشوف.

0: شربش الخمر.
1: يبقى هتقولوا بقى شراب العرقسوس.
2: لا لا لا لا لا هي حلوة بس كفاية بقى. لا لا لا
3: اسكت يا رومانوس، سيب الوقت مرقص على راحته. وانت يا تيموثاوس يا وزير خزانتي، هتشاركني الشراب ولا هتعمل زي قريبك مرقص؟ ايه مش عايز تشرب؟ اجيب لك علبة حصى. خلاص براحتكم. والان يا حضور هذا الحفل الكرام لنشرب نخب الاحتفال.
4: يحيى الامبراطور عظيم الشأن والجاه دقلديانوس اعظم من انجبت البشرية.
5: عاش عاش عاش.
6: شفتوا يا حبايبي، ادي دقلديانوس. دقلديانوس اللي كل مسيحي في العالم عارفه كويس. دقلديانوس اللي كان امبراطور على الدولة الرومانية الشرقية من عام 284 ميلادية لعام 305، يعني حوالي 21 سنة. وكان شعب الامبراطورية اللي بيؤمنوا بالمسيح كانوا في بدايات حكمه ليهم كل الامان والاطمئنان، وكان بيسود السلام في سائر المدن والبلدان. لكن هل هيفضل الحال على نفس الحال في وجود الشيطان عدو الخير المحارب لثبات الايمان والمغذي للعصيان والخروج عن طاعة الله الثالوث القدوس؟ ده اللي هنشوفه. المهم يا حبيبي، انا رجعت بعد الاحتفال للبرولوس والزعفران ودخلت قصري، وهناك
7: يا ابونا متى انا وصديقاتي القاعدين معانا دلوقتي في حديقة القصر، بنحب بابا يسوع قوي وبنسمع قصتك وانت بتحكي لنا عنه وبتقرينا كلامه في الكتاب المقدس، لكن اوقات بنحس انها صعبة علينا.
8: يا دميانة يا بنتي كتر خيركم، انتوا لسه بنات صغيرين، لكن في بعض الامور هتلاقي معرفتها اسهل بكتير لما تكبري.
7: احنا يا ابونا متى عاوزين نسأل قصة، لما بنبدأ صلاتنا بنقول بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين، وعارفين ان الاب هو ربنا والابن هو يسوع ابن ربنا، وعارفين الروح القدس، لكن عاوزين نعرف.
8: عاوزين تعرفوا ازاي الاب والابن والروح القدس اله واحد، مش كده؟
7: تمام يا ابونا متى.
8: شوف يا دنيانا يا بنتي، ولو ان ده ممكن يبقى صعب شوية على فهم الاطفال، لكن انت وصديقاتك ممكن تفهموا. الله يا بناتي ثلاث اقانيم، لكن الثلاثة بيمثلوا جوهر واحد هو الله. الله الاب، الله الابن، الله الروح القدس. وربنا يسوع المسيح هو اللي عرفنا به، لا يعرف الابن الا الاب، ولا يعرف الاب الا الابن، ومن يشاء الابن ان يكشف له. والابن رب المجد يسوع المسيح شاء وبين معرفته ومعرفة ابيه وروحه القدوس للتلاميذ والرسل والقديسين ومعلمي الكنيسة لما حل عليهم الروح القدس بالمعمودية وعرفوا وتأكدوا.
7: تمام يا ابونا متى. وفيه آية قصتك حفظتها لي من رسالة القديس بولس الرسول بتقول هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله، ونحن
8: لم نأخذ روح العالم.
7: ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله
8: لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله.
6: دميانة ساكنة زوج.
7: أهلا يا والدي.
6: سلام يا ابونا متى.
8: سلام ونعمة يا جناب الوالي. الحمد لله على السلامة.
7: الحمد لله على السلامة يا والدي. وصلت أنت من أنطاكيا؟
6: دلوقتي حالا يا بنتي. اهلا يا بناتي، صديقاتك يا دميانة كل ماذا ما بيزيدوا. قبل ما سافر كانوا ست بنات حلوين زيك.
3: دلوقتي انا

0: منكم بقوا 10.
1: دول صديقات محبة المسيح، واتمنى يوصل عددهم 100.
2: ربنا يبارك فيكم يا دميان. عن اذنك يا ابونا متى، كمل معهم درس الكتاب وانا هدخل القصر.
3: اتفضل يا جناب الوالي.
2: والصغير ما بيفضلش صغير، كبر البنت دميانة وكبر معاها صديقتها في المسيح اللي اصبح عددهم 40 فتاة. 40 فتاة عذراء من اكبر عائلات البرولوس والزعفران، عاشوا مع دميانة في قصري حياة تأمل وعبادة وصلاة واصوات. ولما وصل سن دميانة لسن 15 حصل.
4: انا عرضت على جنابك يا ست الوالي مرقص كل اللي يخص الاقليم بتاعي في الزعفران وكل المشاكل اللي جنابك وجهت لحلها بخصوص شعب الاقليم، اوجدنا لها كل الحلول بارشادات جناب الوالي مرقص، وكل شعب الاقليم بيشكر لجنابك حبك ليهم واهتمامك بحل مشاكلهم.
2: اشكرك يا ماكسيموس، انت الحقيقة من انشط القادة الشباب اللي بعتمد عليهم في حل مشاكل شعب المسيح، لاني دايما بكون حريص على راحة وسعادة كل شعب البرولوس والزعفران.
4: وكل بيحب جنابك. وبالمناسبة دي يا مولاي الوالي مرقص، انا كان لي طلب عندك بقالي كده كم مرة بحاول اكلم جنابك فيه، لكن الحقيقة ما بلقاش الجرأة.
2: اتفضل يا ماكسيموس، انت عارف قد ايه انا بحبك وبحب والدك العزيز.
4: خلاص انا هكلم جنابك كاني بكلم والدي العزيز. بصراحة انا كل ما اشوف صحبة الصون والعفاف الاميرة دميانة في القداسات كل ما بتشجع اني اتقدم واطلب من جنابك يعني الموافقة على
2: بس كفاية يا ماكسيموس، انا عارف يا ابني اللي انت عاوز تقوله. الحقيقة انا متمناش لبنتي شاب افضل منك، مركز وعيلة واخلاق وتدين. بس
4: ايه يا جناب الوالي؟
2: انا مخبيش عليك يا ماكسيموس، انت مش اول شخص يتقدم ليها. الحقيقة هي رفضت كتير تقدموا لها، لكن ده ما يمنعش اني احاول اقنعها واخد رأيها.
4: وانا هكون اسعد انسان في الدنيا دي كلها لو اتفضلت سموها ووافقت على طلبي ده.
2: رب المجد يدبر الخير.
3: بناتي الافاضل، طول ما في نسمة حياة في جسدنا الترابي لازم نبذل كل اللي في وسعنا ونحرص على خلاص نفوسنا ونجاهد بكل قوتنا في تنفيذ وصايا إلهنا قبل حضور ساعة وفاتنا. وساعتها نبكي على غفلتنا وتوانينا وما ينفعناش الندم.
1: ربنا يبارك في قدسك يا ابونا متى. اسمح لي قدسك اقول لاخواتي الاربعين عذراء ان احنا لازم نسعى ونجاهد لنرس ملكوت السماء المعد للمجاهدين، ولازم نكون زي الخمسة عبارة الحكيمات اللي استعدوا للقاء العريس واخدوا معاهم زيت في اوانيهم غير الزيت اللي في مصابيحهم، عكس الخمسة عبارة الجاهلين اللي ما استعدوش وما خدوش معاهم زيت. وفي نص الليل جه العريس، وزي ما بيقول الكتاب المقدس في انجيل متى الاصحاح 25، جاء العريس والمستعدات دخلنا معه الى العرس واغلق الباب. اما الخمس عبارة الجاهلات لما خلص زيتهم قبل ما يجي العريس وراحوا يشتروا زيت، لما رجعوا كان الباب اتقفل. ولما خبطوا السيد قال لهم الحق اقول لكم اني ما اعرفكم، فاسهروا الينا لانكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الانسان.
2: الله يا دميانة، ربنا يبارك فيك يا بنتي.

0: دلوقتي يا والدي.
1: طيب استأذن انا يا جناب الوالي، انا هاخد معايا صديقات دميانة واوصلهم لبيوتهم. سلام.
2: سلام ونعمة يا ابي، مع السلامة. ربنا معاكم يا بناتي، مع السلامة.
0: اتفضل ندخل القصر يا والدي.
2: انا يا دميانة، انا كنت عاوز اخذ رأيك في موضوع.

0: ماكسيموس طلب ايدك مني.
1: يا والدي الحبيب، انا اخترت عريسي من زمان وندرت نفسي بيه.
0: قصدك
1: عريسي المسيح خالق السماء والارض، وانا كرست نفسي لخدمته ومعايا صديقاتي الاربعين عباره.
0: يا بنتي يا بنتي، الجواز شرع الله، ربنا مش هيزعل منك ابدا او يغضب اذا مارستي سر من اسرار الكنيسه، سر الرباط المقدس، سر الزواج. نفسي يا دنيانا، نفسي اشوف ولادك، نفسي يبقى لي احفاد يا بنتي يملوا عليا وحدتي.
1: اولادك واحفادك كل شعب البرولوس والزعفران بيحبوك لصلاحك وتقواك وخدمتك ليهم. اذا كنت بتحبني هطلب من حضرتك ده.
0: اطلبي اطلبي لو عناية يا بنتي، هقدمهم لك بكل رضا.
1: يا ولدي الحبيب، انا كرست نفسي وجسدي للسيد المسيح الهي وعريس السماء، وانا زاهدة في كل مجد ارضي مصيره للفناء. انا اشتهي ان حياتي كلها تكون مع المسيح، فذاك افضل جدا.
0: مادام دي رغبتك يا بنتي فانا هحققها لك زي ما تحبي. انا مش هكلمك تاني في موضوع الزواج.
1: ليا طلب تاني ارجوك تحققهولي.
0: اتفضلي يا دميانة اطلبي.
1: نفسي يا والدي تبنيلي سكن في شمال المدينة بعيد عن الناس، اتعبد فيه واظهر على خلاص نفسي.
0: طب وانا يا دميانة حاجة واسكن معاكي فيه؟ طب ازاي يا بنتي، انا المفروض اكون في وسط الناس وفي وسط مشاكلهم.
1: خليك انت هنا يا والدي للناس اللي انت بتخدمهم وما بيحبوك، وانا هنعزل عن العالم عشان اعيش مع الحبيب ولا يفصلنيش عنه اي شيء.
0: وهون عليك تسيبيني يا دميانة؟ ده انا يا بنتي بعد ما ماتت امك وانا عايش في الدنيا بحبك، ما اقدرش انام ولا يغمض لي جفن قبل ما ملي عيوني بالنور الالهي اللي بيغمر وجهك الجميل.
1: أرجوك يا ولدي.
0: أرجوك أنت يا دميانة، أرجوك صدقيني، أنا ما أقدرش أعيش لحظة واحدة من غيرك. ده أنت لما بتغيبي ساعة عن القصر ببقى حاسس إن العالم كله حواليا فراغ في فراغ. أرجوك يا دميانة أرجوك، أنا كبرت في السن يا بنتي وما أقدرش أعيش من غيرك.
1: معقولة معقولة يا ولدي إن أبهات الأربعين فتاة العذارى صديقاتي يوافقوا على طلب عزلتهم ووحدتهم مع رب المجد؟ والدي والدي العظيم الوالي المرقص كل اقل منهم ايمان وشجاعه.
0: هما صديقاتك الاربعين هيعيشوا معاكي في السكن ده؟
1: ايوه يا والدي، وابونا الاسقف وابونا متى موافقين.
0: طيب يا بنتي، انا هقابل سيدنا الاسقف واشوف رايه ايه.
1: وهتوافق يا والدي الحبيب؟
0: لتكن مشيئته. ونيافتك وافقت على طلبه؟
2: الحقيقة يا جناب الوالي، انا لما لقيت اصرارهم على حياتي الوحدة حاولت افهمهم ان تاريخ الكنيسة خلال القرنين اللي فاتوا وللنهاردة واحنا في اخر القرن الثالث لميلاد السيد المسيح، تاريخ الكنيسة ما ذكرش ان فيها عذارى عاشوا حياتي الوحدة والنسك.
0: يبقى لازم دميانة تسمع الكلام وترجع عن اللي في دماغها.
2: دميانة اتملت روحها وتشبعت بحب الفادي رب المجد.
0: ايوه يا سيدنا، بس انا ما اقدرش اعيش من غيرها. لازم تقدر وحدتي، لازم تقدر احساسي بيها ووجودها جنبي دفى وونس. ده انا بشوف الحياة بعيونها وقلبي بينبض بحبها. انا ما اقدرش استغنى عنها، ما اقدرش.
2: وانت يعني هتروح منها فين؟ ولا هي هتروح منك فين؟ ابني لها السكن اللي هي عاوزاه، وفي استطاعتك كل ما تعوز تشوفها تروح تزورها.
0: يعني ده رأي نيافتك؟
2: عين الصواب يا جناب الوالي، ده مش رأيي، دي رغبة عريسها رب المجد يسوع. هو اللي طلبها ليه، وهو قادر يلهمها طريق الصواب.
0: لتكن مشيئته.
3: تحت امر جنابك يا سياده الوالي.
0: وعاوزك يا سرجيوس

0: تجمع لي أمهر البنيين والدهانين عشان أنا نفسي قصر الأميرة دميانة يبقى أفخم قصر، لأن اللي هتسكن فيه أغلى ما أملك في حياتي.
1: تحت أمر جمال.
0: أنا اخترتك يا سيرجيوس لأني عارف إنك أفضل مهندس في الزعفران. أنا عاوز القصر يتبني على 50 عمود.
1: اطمن جنابك، وفي أسرع وقت ممكن هيكون القصر جاهز وعلى أحسن ما تتمنى.
0: ودلوقتي تعالى معايا علشان حوريك المكان خارج مدينة الزعفران واللي هتبني عليه قصر الأميرة دميانة.
2: والي الفرمك تكل يا جلالتك.
3: تكل؟ تكل يعني ايه يا رومانوس؟
2: الا التهاب الرئوي اكل صدره وودع.
3: مات؟ والي الفرم مات؟
2: ايوه يا مولاي. فرصة بقى نرقي ابن اختي مارسيليوس ونبعته والي على الفرمة.
3: لا، انا عايز مارسيليوس يفضل معايا هنا في انطاك.
2: ايوه بس
3: ما بسش. الفرمة رهيبة قوي من البرولوس والزعفران، والفرمة عمرانة بالكنايس، ومرقص بيحب كل المسيحيين في ولايته، وشهرته وصلت للولايات اللي جنبه.
2: اوعى جلالتك تكون بتفكر في
3: بفكر في مرقص. الوالي مرقص، ابعت فورا رسالة للوالي مرقص بلغه اني اصدرت امري بتعيينه والي على الفرمة بالإضافة إلى البرولوس والزعفران.
2: مولاي.
3: ولا كلمة، مش عايز أسمع حس يا رومانوس. نفذ الأمر فورا. واقف ليه؟ اتفضل وخد الباب وراك.
4: دقلاجينوس.
3: ايه اللي مصاري دلوقتي؟
4: مش جاي لي نوم يا زوجي العزيز، خايف عليك.
3: خايف علي ليه؟
4: من رومانوس. ابتدى يجرك من مناخيرك.
3: مناخيري؟ خيري اخد ايه وحوج بيه؟ انا مش فاهم.
4: كل يوم والتاني جرك وراه للمعبد الوثني، معبد ابولون مره وارتمس مره. هي ايه الحكايه؟ لعب بدماغك؟
3: يا ليه سيبك بقى من دماغي ومناخيري، انا محدش يقدر يلعب بيا وانت عارفه كويس.
4: طبعا عارفه يا زوجي، ده دقلاجينوس. ده انا اكتر واحده عارفاه كويس، وحاسه انك ناوي تقلق وخايفه من الشيطان رومانوس.
3: عايز انا صرحك بقى بحاجه يا زوجتي. انا شفت في المعبد حاجات ليها العجب.
4: انا مش قلتلك لعب بدماغك؟ ما انا فهمك فهمك من وانت لسه صغير، بعرف اقرا وشك ولا نسيت؟
3: برضو هتقول لي وشي وقفايا. وبعدين معاك تعالي، انت كل شويه هتعايريني بقصدي وتفكريني بيه. يا ستي انا خلاص خلاص هبطع الدود دي بتاعت قبل النوم.
5: اتفضلي خشي انت يا اخت فيبي كملي خدمتك.
6: حاضر يا امنا.
7: معلش يا امنا الطاهرة، اتأخرت النهاردة شوية في توصيل الحبوب، اصل حضرتك عارفة المسافة طويلة من الزعفران لقصرك الجميل ده، ومن غير مؤاخذة الركايب تعبوا مننا في السكة فريحناهم وده اللي أخرنا.
5: حصل خير يا عم جرجس، ربنا يبارككم ويعوض تعبكم بخير.
7: وبالمناسبة بنبارك لأمنا دميانة أنا وكل شعب الزعفران على ضم ولاية الفرمة لولينا الصالح مرقص.
5: أشكرك يا عم جرجس، وأشكر كل أبائي وإخوتي شعب المسيح في البرولوس والزعفران. والدي لما كان عندي الأسبوع اللي فات بلغني إن كل الشعب فرحان لحاكمهم الوالي مرقص.
7: على فكرة إكليل ابن بطرس بكرة بإذن الله، يا ريت تدعي له يا أمنا دميان.
5: ربنا يباركه، اللي بارك عرس قنا الجليل يباركه.
8: أنستك النعمة يا أمنا دميان، أنستكم النعمة يا بناتي.
5: ربنا يخليك لينا يا بونا متى، احنا بنشكر محبتك، كل أسبوع بتصلي لينا القداس وتناولنا جسد ودم المخلص الحبيب. ربنا يعوضك ويخليك لينا.
6: عزتك النهاردة أثرت فينا يا أبانا.
8: ربنا يعوضك يا أخت فيدي. المؤمن اللي ندر نفسه للمسيح لابد لي أنه يقتني خوف الله، لأنه لو أهمل خوف الله وغفل عن العمل بالوصايا ومراقبة نفسه ينطبق عليه قول المزمور: تتدنس في كل حين طرقه برفع أحكامك عن وجهي.
2: إيه؟ أنا ما طلبتش من الطباخين يطبخوا ده المسلوق، أنا طلبت أوزي محمر تسيخ على نار الفحم العالية ويكون محشي بالحمام. مين اللي أمر بالأكل ده؟
9: أنا اللي قلت لهم الأكل النهاردة مسلوق. خلي الدسم عشان عصر الهضم اللي عندك يا دقلاجيانوس.
2: عصر الهضم اللي عندي أنا حر فيه؟ هي بطني اللي هتوجعني ولا بطني؟ يا فلوبس انت هتطبخ يا فلوبس؟
10: امر مولاي.
2: من هنا ورايح المطبخ ياخد الامر بتاع الاكل مني انا شخصيا. الخضار المسدود انا مش هاكله، هشرب الشوربه وبس.
10: استنى استنى يا مولاي استنى. روح ابنك يا مولاي.
2: ايه ده انت جيت منين؟
10: انا جيت اجري يا مولاي علشان امنع الخيانه.
2: ايه خيانه؟ خيانه ايه؟
10: تيموساوس كان مدبر لموتك، خطة عملها وزير ماليتك المسيحي بالاتفاق مع فيلوبوس طباخ.
11: انا؟
10: ايوه انا كنت برفع البخور لإله أبولو، لقيت الاله اتحرك من مكانه وقال لكبير الكهنة تفاصيل المؤامرة، ان الوزير تيموساوس دبر خطة خبيثة مع فيلوبوس الطباخ يحط لك السم القاتل في طبق الشوربة بتاعك عشان يخلصوا منك.
11: حرام عليك، ما تصدقهوش يا مولاي.
10: لو ما كنتش عملت كده خد طبق الشوربة واشربه.
2: ايوه كلام مظبوط، مش انت اللي عملت الشوربة؟ اشرب. لو غش يبقى الاله اقول له كذاب وهقطع ارتومانوس. اما ان انت مت تبقى رحت بستين داهية. ويا ويل تيموثاوس وكل المسيحيين من غضبي.
11: امر مولاي.
10: ايوه كده. ودلوقتي يا مولاي هنتاكد ان كان كلام الالهه صح ولا كذب.
11: بطني عملتها يا رومانوس منك لله. اقبل اليك روحي يا الهي ومخلصي يسوع المسيح.
2: دمت رغدت القلب المسيحي الخاين مات.
9: دقلاجانوس الطباخ ما عملهاش ده.
2: اسكت انت. اما انت يا رومانوس انت لك عندي مكافأة كبيرة. ويا ويل كل المسيحيين من بطشي. رومانوس اكتب امر فورا وينزل به منادي كل شعب انطاكيا لازم يبخر للالهة أبولو وارتميس، والفنانين ينحتوا 70 تمثال 35 منهم ذكور لاسم الاله أبولو و35 تمثال اناث لاسم ارتميس، ويتم احضار 100 حصان ابيض يلبسوا الحرير المطرز. هركبهم انا واكابر الدولة ويضرب البوق، ومع التماثيل 140 كاهن، 70 يشيلوا التماثيل و70 يبخروا قدامهم. واللي هيبخر الالهة أبولو أرطميس هنعم عليه بكل الانعامات الجزيلة. اسكتي. واللي مش هيبخر ينهب بيته ويحرق بالنار ويموت بعد ما يدوق امر العذابات.
10: ومين هيبلغ باقي الولاة؟ وخصوصا حبيبك مرقص حبيب المسيح.
2: يستدعى الوالي مرقص للحضور لمقابلتنا على وجه السراق.
10: امر مولاه.
2: ودلوقتي خذني يا رومانوس لمعبد الالهة، ارفع بخور شكر وتمجيد لأبولو وأرطميس.

0: ورحت انطاكيا لمقابلة دقلديانوس، ولعب رومانوس لعبته الشيطانية وحصروني وهددوني. ضعفت وبخرت للأوثان، ضحك علي الشيطان وخلاني في لحظة أنسى إلهي القدوس مخلصي الحبيب رب يسوع المسيح. ارتكبت المعصية وأنكرت حبيبي رب النعمة ورجعت الفرمة، رجعت أجر أزيال الخيبة والندم. ووصل الخبر لبنت دميانة، فقامت هي والأربعين عذراء بعد ما وصت الحراس يحرسوا القصر لحد ما ترجع، وجدني في الفرمة وهناك.
1: صحيح يا والدي اللي سمعت، ما بتردش ليه؟ يبقى صحيح انا عليك ازاي؟
0: تعالي الاول في حضني يا بنتي، وحشتيني يا اغلى ما عندي.
1: انا ما احبش اكون اغلى ما عندك. اغلى ما عندك وعندي، اغلى ما نملك هو رب السلام، اله المحبه، الثالوث المقدس، تحته برخيص دفعوا لك كام؟ 30 فضة.
0: يا بنتي ما تكونيش قاسية عليا، انا ابوكي برضه.
1: اللحظة اللي تركت فيها عبادتي المسيح، الاله القوي اللي خلقك، اللحظة اللي بخرت فيها للاصنام العمياء المصنوعة من الحجارة بيد بشر، واللي قال عنها داود النبي انها تهلك مع كل صانعيها، في اللحظة دي فقدت بنوتك للرب يسوع اللي يسكب محبته تفيض على العالم كله، وفقدت ابوتك عليا. ايوه انت مش ابويا، انت مش ابويا لانك ما بقتش ابن المسيح.
0: يا بنتي انا
1: نسيت، نسيت لما قال ان ينكروني قدام الناس انكره امام ملائكة ابي. كفاية
0: كفاية كفاية، انا غلطت، سامحيني.
1: اطلب غفرانه هو، ارجع لصدره الحنون مرة ثانية.
0: هرجع؟ ممكن يقبلني؟
1: هيفتح صدره ليك ويقول افرحوا معي فأني وجدت خروف الضعف.
0: يا بنتي بس يمكن الامبراطور، يمكن
1: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون ان يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر ان يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. اسمع، انا راجع الزعفران، واحسن لي اني اسمع خبر استشهادك على اسم المسيح لاني اسمع حياتك في الثلث والخطيه مع اصنام الحجاره.
2: صبي الكاس ده يا رومانوس، عايزك تشرب معايا نخبة احتفال بالإله أبولو.
3: نخبة الإله أبولو؟
2: أخبار عبدة المسيح إيه؟
3: التاريخ هيذكر لك يا مولاي انك سفكت من دماء اتباع المصلوب المتمسكين بيه عشرات الالاف.
2: لا، وعايزك بقى اللي يعمل منهم جدع وما يبخرش للآلهة ويتمسك بالمسيح، عايزه يتعرض لاتناشر نوع من التعذيب اللي تكشطله جلده لحد ما يبان عظمه، واللي تكسروله رجليه، ولا تسمروه على شجرة، واللي ينطحن عظمه. لا العبط، العبط اتباع المصلوب قال ايه؟ هيعتبر اول سنة الحكمي سنة 284 ميلادية، هي بداية التاريخ القبطي. بيسموها ايه؟ تاريخ الشهداء. قال لي يا رومانوس، هو النهاردة ايه من بداية التاريخ القبط اللي بيقولوا عليه ده؟
3: النهاردة زي ما بيقولوا 5 من شهر ابيب.
2: النبي السيف دول مش عب ولا انت ايه رايك يا رومانوس؟ ايه رايك؟ ايه ده؟ مين؟
3: مرقص؟ الوالي مرقص؟
2: ايه اللي قرارك يا مرقص؟ ازاي تزق الباب وتخط عليا بالطريقه دي؟ انت اتجننت؟
0: اقلد يا نوس يا كافر، انا عبد الرب والهي ومخلصي يسوع المسيح، انا مسيح مؤمن، انا مسيح مؤمن، كنت ضالا فوجدت وكنت ميتا فعشت.
2: ايه ده انت مش عارف انت بتتكلم مع مين؟ اوعى تكون فاكر ان حبي ليك هيغفر لك. لا لا لا لا، ارجع يا مرقص، عايزك تبخر لابول وارتميس وقال.
0: اخجل ايها الملك الكافر بتصرفاتك الرديئة وأمثالك الحجرية، فإنه لا إله في السماء ولا على الأرض إلا يسوع ابن الله والآب الصالح والروح القدس ثالوث القدوس إله واحد، به أمنت وعلى اسمه أموت ومعه أحيا إلى الأبد.
2: كده اهو تتقلد أدبك أوي. يا حراس خدوه وخلوا السياف يجبلي راسه في الحال، يلا خذوه.
0: لاشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. انا مسيحي، امنت بالاب والابن والروح القدس الاله الواحد، انا مسيحي، انا مسيحي.
2: خذوه تلا مرة
3: بستين دهية.
2: هو ايه اللي قال الناس؟ ايه اللي قاله مرس؟ هو مش فخر معانا المرة اللي فاتت يا أبولو أرتميس، يبقى بقى هو اللي حكم على نفسه وحر.
4: بس مرقص حبيبي، طول عمري أنا بحب الراجل ده،
2: ليه ما سمعش كلامي؟ إزاي أنا في لحظة تهور حكمت عليه حكم قطع رقبته؟ اسمع يا رومانوس، اجري ابعت للحارس يرجع تاني يجيب لي مرقص، انا هعرف اقنعه يبخل الالهه، انا هعقله. اجري.
3: الحارس اهو رجع يا مولاي.
2: يا حارس روح هات الوالي مرقص. يلا
3: يا مولاي، السبع السيف العدل، السياف نفذ امر جلالته وقطع رقبه الوالي مرقص.
2: استعجلته ليه؟ استعجله يا مات يعني.
4: يا مرقص حبيبي، وانا اللي قتلتك.
3: هي اللي قتلته.
4: قتلته؟ هي مين؟
3: بنته.
4: بنته؟
3: ايوه يا مولاي، مرقص له بنت اسمها دميانة، بنالها قصر في الزعفران، عايشه فيه هي واربعين بنت عذراء، وهي اللي رجعته لعباده المصلوب، وعشان كده كفر بنعمتك.
2: يا مش انا السبب، دميانة دي بقى هي السبب. دميانة هي اللي حكمت ورفعت ايد السياف عشان تقطع رقبة حبيبي الغالي مرقص. اسمع يا مرقص.
3: امرك يا مولاي.
4: ابعت امر فورا عليه خاتم الامبراطورية للقائد زيروس ياخد معاه 100 جندي يروح الزعفران لقصر دميانة ده، يبلغها ان الامبراطور دقلديانوس ضابط الدنيا كلها، يخيرها هي والاربعين عذراء بتوعها، اما ان هم يسجدوا ويبخروا من ابولو ارتميس، او ينالوا على ايديه وايدين جنوده اقصى انواع العذاب حتى الموت. وفي طريق زيلوس للزعفران عايزه يخلصني من كل مسيحي صفه، عايز انهار الدم توصل للركب.
3: امرك يا مولاي.
4: بس حاول الاول ياخد دميانة باللين والمرافق برضو. برضو دي بنت مرقص حبيبي، ما تنساش. والا انا
5: احنا وصلنا القصر الامير، حط خيامكم هنا في الساحه الكبيره اللي قدام القصر ده يا بنود الامبراطور دقلديانوس.
3: امرك يا كابتن قائد زيروس.
5: أنا أقول يا مرقص، كم رأس أطعمه؟

0: دول جنود دقيانوس. اسمعوا يا اخواتي، سيدنا يسوع المسيح قال في الانجيل المقدس: الذي يحب نفسه يهلكها، ومن اهلك نفسه من اجلي فهو يحفظها الى حياه ابديه. واللي مش هتتحمل العذاب منكم تنزل بالليل فرا من القصر وتروح لحلفه بها.
1: مش هنسيبك، انت اللي علمتينا الحياه مع الله، ومعاكي كلنا هنموت على اسم الله.
2: ممكن اقابل الاميره دميانة؟
0: انا دميانة خادمة رب المجد يسوع المسيح.
2: ها؟ جلالة الامبراطور دقلديانوس العظيم بعتني انا والميت جندي اللي قدام جنابك للساحة عشان اطلب منك انك تعبدي الهته وتبخري لها، وجلالته هينعم عليكي بكل اللي تطلبيه، انت والاربعين عذراء اللي معاكي، حتى لو طلبتي نصف مملكته.
0: ليس اله في السماء وعلى الارض الا يسوع المسيح الخالق مع ابيه الصالح وروح قدسه القوي الذي يغلبكم.
2: لا انت باين عليك دماغك ناشفه قوي، لكن ما تقلقيش انا هعرف اكسرها لك كويس قوي. يا حراس هاتوها في الساحه واربطوها على الهمبسين واعصروها لحد ما ترجع لحالها، وتبخر الالهه أبول وارطميس العظيم.
1: يا رب خفف عن بنتك وعبدتك امنا دميانة، خفف الام تعذبها يا رب يا رب يا رب.
0: الابن الوحيد في الاسم يا يسوع المسيح، اسعد عقلي يا الهي من الاتيان بالجبانيات الى تدابيرك السمائيه، واقبل مني هذا التعب الاول. دلني يا رب على اسمك القدوس، لان لك الولد والمجد والاكرام الان وكل امر، وإلى ظهر الظاهرين. آمين.
3: ربنا يقويك يا دميانة،
4: ربنا يقويك يا دميانة،
3: ربنا يخفف عذاباتك يا بنتي،
4: ربنا يخفف عذاباتك،
3: ربنا ينصرك على ظلمهم وبطشهم يا بنتي،
5: ربنا ينصرك على
3: بطشهم
5: وظلمهم
6: يا دميانة،
3: ربنا يقويك
6: يا
0: دميانة، ربنا يخفف عذابك يا دميانة،
6: ربنا
0: معاك يا أمنا دميانة. ما تبكوش يا أخويا، الرب رعايا فلا يعوزني شيء. ما تبكوش.

0: تعبنا عشان نطلع الجيرو من تطوير الهمبادين اللي بيعصوا جسدها ومفيش فايده.
1: خدوها يا والعصارة ورموهم في غرفة في القصر ويقفل عليهم كويس وتعين حراسة على الباب والصبح نشوف رأيها ايه. ده لو عاش

0: ايه ده؟ ايه النور العظيم ده اللي منور الاوضه الضلمه اللي احنا محبوسين فيها؟
1: سلام ونعمه يا عذراء المسيح القديسه بنيامة.
0: رئيس الملائكه ميخائيل، مجد لاسم الله القدوس.
1: رب المجد ارسلني اليكي كي اخفف الامك واقويكي، وبجناحي حلمس جسدك الممزق تشفي في الحال من كل جراحاتك واوجاعك.
0: اشكرك يا رب يسوع، انا مجد للثالوث المقدس، رجعت زي ما كنت يوميا دنيانا. رئيس الملائكه ميخائيل شفاكي، انا مجد للثالوث المقدس.
2: وتاني يوم امر القائد زيلوس باحضار بنت دميانة، فلقاها واقفة قدامه سليمة معافية، ومفيش في جسمها اي اثر لجرح او خدش. اتهمها بالسحر، وفي الحال كان كل اللي واقفين بيشاهدوا المنظر، وكان عددهم كبير، صرخوا كلهم في نفس واحد: احنا مسيحيين مؤمنين بالرب يسوع المسيح اللي شفى جراح القديسة العفيفة الاميرة دميانة، ومستعدين للموت على اسم الاله القدوس رب المجد.
3: خدوهم وتعرصهم كلهم، عايز اشوف دمهم بيجري تحت رجليكم. اغرقوا في دمهم عبدة المصلوب دول. يلا.
2: وتكررت العذابات، وامر زيلوس بتشريح لحم دميانة الغالية بامواس حادة، وتحملت التجربة وهي صبرة بقوة السيد المخلص يسوع المسيح. ولما تعبوا رموها في نفس الغرفة بالقصر، وتكرر الظهور النوراني لرئيس الملائكة ميخائيل، وبسط عليها اجنحته النورانية وشفاها من جميع الجراحات والالام. وتاني يوم استدعاها زيلوس جند الشيطان، وطلب من جنوده يدقوا جسمها وعظمها بمنزب حديد من اسفل قدميها لرأسها، وبعدين حطوها في اناء كبير وصبوا عليها شحم الخنزير والزفت، واشعلوا النار تحت الاناء يغلي. وما ماتتش القديسة دميانة، لان الرب بيحفظ روحها وجسدها. وفي الحال نزل رئيس الملائكة ميخائيل وبسط اجنحته على الاناء، انطفت النار، واصبح السائل المغلي بداخله بارد تمام زي المية الباردة. وكل الحاضرين اعلنوا ايمانهم بالمسيح، وبرضه نالوا اكليل الشهاده بقطع رقابهم. وبعدها وجه الدميانة القائد زيلوس.
4: انت جيتيلي منين بس؟ ارجوكي ارجوكي ارجعي عملت دماغك وطوعين عشان الميات اللي تقطع رقابهم بسببك.
0: انا بقدم لملكي والهي لما هدخل ملكه الابدي، انا وكل اللي نالوا اكليل الشهاده هقدم له هدايا.

0: روائح مقدسة، قرابين مقبولة سبقتني للسماء.
1: اوه، ابعتوها السجن بكرة لما اشوف هعمل ايه معاها.
2: وتكررت العذابات المختلفة، تمشيط جسدها وضعها في الخل المخلوط بالجير الحي، وبعد 10 أيام من العذابات والتدخل الإلهي لشفائها، حصلت زلزلة عظيمة على الأرض ورعود في السماء، وفي سجنها داخل قصر الزعفران.
3: دنيانا،
0: ربي وإلهي الفرح، ربي يسوع المسيح،
3: تشددي أيتها المختارة من الله، هو ذا الآن قد أعددت لك إكليل عرس في السماء في فرح الدائم. بكرة حتنالي الأجر العظيم بسفك دمي للسيف، وسأجعل صيتك شائعا دائما مؤيدا بالعجائب في هذا الموضع الذي يتم بناء كنيسة فيه على اسمك، ويكون فيه غفران الخطايا، وتحل بركتي وبركة والدة العذراء الطاهرة مريم في هذا الموضع إلى انقضاء الدهر.
2: وزي ما وعدها رب المجد، مالت القديسة دميانة والأربعين عذراء إكليل الشهادة يوم 13 طوبة، وصاحب النيافة الأنبا تشوي بيحتفل كل عام في يوم 21 يناير 13 طوبة بعيد شهادتها، وفي يوم 20 مايو 12 بشنس بعيد تكريس كنيستها بالبراري. بركة صلواتهم وشفاعتهم تكون معنا وتحفظ لنا حياة أبينا البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث ومطرنا الحبر الجليل الأنبا بشو.

قام نيافة الأنبا بشوي بنهضة عمرانية كبيرة في هذا المكان الطاهر، وأقام ديرا عامرا بالراهبات، دير القديسة دميانة بالبراري، وقام قداسة البابا شنودة الثالث بإعادة الحياة الرهبانية إلى هذا الدير، حيث زار الدير ومعه الآباء المقارنة والأساقفة في يوم 24 سبتمبر 1978، وأصدر المجمع المقدس قرارا بالاعتراف بالدير في جلسة 20 فبراير سنة 1979، وأيضا تم تأسيس جماعة المكرسات بالدير. هذا ويقام احتفال روحي كبير تحت رعاية نيافة الأنبا بشوي خلال شهر مايو، ينتهي بعيد تكريس كنيسة الشهيدة دميانة يوم 20 مايو من كل عام، حيث تقام القداسات الإلهية والعظات اليومية. بركة القديسة العفيفة دميانة تكون معنا ومعكم، ولربنا كل مجد وإكرام وسجود الآن وكل أوان، وإلى دهر الظاهرين آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفة ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالإسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافكون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنام يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

فيمجد أباكم الذي في السماوات. والمجد لله دائما أبديا أمين. نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك

0: فردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير المائت المسيح إلهنا.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمتك
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا

0: اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا ذي الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين.
1: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل ابا ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح ونمجدك لانك جعلت اوقات الام ابنك الوحيد اوقات عزاء وصلاه. اقبل اليك تضرعنا وامح عنا صدق خطايانا المكتوب علينا كما مزقته في الساعه المقدسه بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا هذا الذي به هدمت كل قوه العدو. اعطنا يا الله وقتا بهيا وسيره بلا عيب وحياه هادئه لنرضي اسمك القدوس المسجود له ونقف امام المنبر المخوف العادل الذي لابنك يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونه ونمجدك مع كافه قديسيك. انت الاب غير المبتدئ والابن الواحد معك والروح القدس المحيي الان وكل اوان.

0: وإلى ظهر الدهور كلها. آمين.
1: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصياك، قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وقرع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.

ولم تكن النساء أقل شجاعة من الرجال، بل تبعنا المصلوب حتى الجلجثة وكنا يخدمنكم. وها هي دميانا والعذارى الأربعون الحكيمات أخذنا بيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. من يقدر أن ينطق بمجدك يا عروس؟ افرحي يا مختارة، افرحي في الفردوس أمام المسيح يا ست.

كل نفس للسلاطين الفائقة. ليل هذا العالم سينتهي، ربنا بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي الاصحاح التاسع، وصلنا لغايه الملاك السادس لما بوق. ودايما قبل الملاك الاخير او قبل الختم الاخير او قبل الجامه الاخيره بتبقى الفتره دي فتره الاعداد لضد المسيح، فبتبقى يعني فترة قاسية أو مرة أحداثها صعبة. فنتوقع في الأصحاح العاشر أن نعتبره إعداد لمجيء ضد المسيح. يقول إيه؟ ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء متسربلا بسحابة وعلى رأسه قوس قزح ووجهه كالشمس ورجلاه كعمودي نار، ومعه في يده سفر صغير مفتوح، فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على الأرض وصرخ بصوت عظيم كما يزمجر الأسد. وبعدما صرخ تكلمت الرعود السبعة بأصواتها كنت مزمعا أن أكتب، فسمعت صوتا من السماء قائلا لي: اختم على ما تكلمت به الرعود السبعة ولا تكتبه. ولإلهنا المجد الدام أبديا آمين. كل مرة بنلاقي ملاك بيتحرك. المرة دي أغلب الآباء قالوا الصفات اللي اتكلمت عن ملاك آخر قوي ونازل من السماء متسربل بسحابة ورأسه عليها قوس قزح وشمسه كالشمس بمين؟ يبقى المسيح. الأصحاح ده زي كثير من الأصحاحات في سفر الرؤيا أصحاح لتأكيد أو لطمأنينة كل إنسان إن في وسط الضيق الله هو بنفسه يبقى مسؤول عننا. يعني لو إنسانة عندها طفل صغير، لو الطفل دعيه، لو هو الطفل ده في البيت ممكن اي واحده يعني بتشتغل في البيت تقول لا خلي بالك من الطفل. لكن لو اصيب الطفل ده بمرض وكان المرض شديد، ممكن الام تأتمن اي حد حتى لو مامتها او خالتها او حد من اخواته تقول له خلي بالك من الطفل؟ مستحيل. تقول لك الولد تعبان، لازم انا بنفسي اللي أرعاه وأهتم بيه. ولذلك يقول القديس أغسطينوس إيه، ودايما بقولها لما بروح المستشفيات وألاقي واحد في حالة تعبانة، بقول له اللحظة اللي أنت فيها دي أحلى لحظة تصلي فيها من أجل أي حاجة يستجيب ربنا. لأنه أغسطينوس يقول كده، يقول لما إنسان بيبقى مريض مامته بتنام معاه وتاخده في حضنها واي حاجه يطلبها تديها له لانه غلبان مريض، هو نفس الحدوته مع ربنا. لما الانسان يبقى في ضيقه يقول لك لا ملاك ولا رئيس ملائكه ولا حد من القديسين، انا اللي اجي اخدك في حضني واي حاجه تطلبها عنيا الاثنين. فهنا لما نقول ثم رايت ملاكا اخر قويا نازلا من السماء متسربلا بسحابه وعلى رأسه قوس قزح إلى آخره، يبقى ده مين؟ ده رب المجد يسوع. لما شاف ضد المسيح جاي قال ولادي دول غالين علي، أنا أنزل بنفسي أخدهم في حضني وأهتم بيهم. هو مش نازل عشان يلغي الضيق، نيفر. هو ما هو بيسامح بالضيق وفي وعوده في مجيئه إنه في ضيقات تحصل، لكن هو جاي يقول لهم اطمئنوا انا جاي اسندكم واطلع بيكم لفوق في السماء. دي الحته الجميله في الاصحاح ده، ان جاي مش يقول صعبتوا علي عشان انتوا تعبانين اشيل التعب، لكن صعبتوا علي انكم قاعدين على الارض وضد المسيح نزل لكم ولا طلع لكم من الجحيم، فانا انزل علشان اكون معاكم وارفعكم واطلع بيكم لفوق في السماء. وبذلك في أي وقت يحصل في ضيق
اعرف ان ربنا اقرب اليك من اي لحظه تانيه وهيسمع لك. المسيح ظهر بشكل ايه؟ اول حاجه ثم رايت ملاكا، كلمه ملاك يعني مرسل، يعني مرسل، حتى ملاخي برضو معناها رسول من ملاكي. فهنا جاي انا مرسل من قبل الاب، كل السماء بتتحرك من اجلكم. اذا كان ضد المسيح جاي عشان ياخدكم من حضني، فالسماء مش هتنساكم. الاب بيشتغل، روح القدوس بيشتغل، وانا بشتغل، والسمائيون بيشتغلوا، وكل حاله طوارئ محطوطه في السماء من اجل خلاصكم. شوف بقى يتكلم عن نفسه يقول ايه. رايت ملاكا اخر قويا، ملاكا اخر ايه؟ اول حاجه نزل من السماء لكي لا يرفعنا من الضيق، ولكن او لا ينزع الضيق منا، ولكن لكي يرفعنا للسماء. قوي ليه؟ لانه بص كده للعروس بتاعته وضد المسيح، يعني جاي يفتري عليها، وهي بطاقاتها البشريه ما تقدرش تشتغل. لا، انا اللي اسندك، تخافيش. وهو وعد قبل كده اذا حصل اي حاجه ما تضطربوش وما تفكروش ايه اللي هتقوله، لان الروح القدس بتاعي يعرفكم كل ايه ما تقولون. فهنا كونه يظهر كقوي لكي يؤكد انه يعطي قوته للكنيسه الغلبانه، او حتى مرات كتير واحد يقول لك يا ترى لما يجي ضد المسيح الناس الضعفاء يعملوا ايه؟ الناس القليل الايمان يعملوا ايه؟ ما تخافش عليهم، ده ربنا هيديهم طاقه يطلعوا جبابره احسن من كثير من الاقوياء. يقول متسربلا بسحابه. حكايه السحابه دي الحقيقه جميله قوي. حضور ربنا دايما في العهد القديم كان مصحوب بايه؟ كان مصحوب بالسحاب والضباب، واحيانا الرعد، واحيانا الايه؟ البرق. فهو هنا هينزل متسربل بسحابه. لما قاد شعبه بموسى النبي فقال لهم انا معاكم. طب ايه علامه انك معانا؟ قال انا اجي اظللكم ايه؟ كسحابه تحميكم من حراره الايه؟ النهار. المره دي مش هيجيب سحابه تظللنا، قال جاي متسربل لابس السحابه. لما كان موسى بيدخل في الهيك في الخيمه، فكان اول ما يدخل السحابه تملا الخيمه، والكل من بعيد يشوف المنظر يترعبوا. ولما اتبنت خيمه الاجتماع كانت ربنا يظهر على شكل سحابه تملا الخيمه، وتبتدي من بين ايه؟ من قدس الأقداس بين الكروبين، ويسموا الحتة اللي بين الكروبين عرش الله أو عرش الرحمة، لأن الله بيتكلم، والحديث بين موسى وبين ربنا بيبقى عن طريق الإيه؟ في المنطقة اللي فيها السحابة دي. وكان أحيانا من شدة السحاب زي ما حصل في أكثر من مرة إن الكهنة ما يقدروش، فيضطروا يطلعوا بره الخيمة أو بره الهيك. حزقيال ايضا اللي احزن قلبه جدا وهو عند نهر خابور في منطقه بابل، بس شاف اورشليم. ايه اللي شايفه حزقيال؟ قال شايف منظر خطير جدا ومر. ايه المنظر الخطير؟ قال السحابه اللي موجوده في هيكل سليمان او هيكل الرب طالعه خارجه بره، سايبة الهيكل وطايرة راحة من ناحية السماء. والعجيب ان السحابة دي مش بس طارت من الهيكل راحت السماء، ولكن ايضا طارت من وسط المدينة وراحت السماء. وكأنه بخروج السحابة وانطلاقها عايز يقول ايه؟ الله نزع مجده ومن هيكل

هيكله بسبب الفساد، ونزع مجده من مدينته بسبب النجاسة وعبادة الأوثان. ولما أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وظهر موسى وإيليا حصل إيه؟ بطرس قال له أنا صعبان علي يا رب إنك أنت وموسى وإيليا كده قاعدين على الجبل، ممكن نعمل ثلاث مظال، واحدة ليك، واحدة لموسى، واحدة لإيليا. ويقول الكتاب لأنه ما كانش فاهم حاجة، ففوق السحابة جات ظللتهم، سحابة واحدة ظللت الكل. فالسحابة معناها الحضور الإلهي أو إعلان مجد ربنا. وأيضا لما اتكلم عن مجيئه الثاني قال سيأتي على سحابة، ويقولوا كده إن السحابة دي جماعة القديسين زي ما كتب بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين، لنا سحابة من الشهود هذا مقدارها. واتكلم بقى عن الشهود دول إبراهيم وإسحاق ويعقوب وشمشون إلى آخره. فهنا في مجيء ضد المسيح قبل ما يوصل نزل المسيح متسربل بسحابة. نقدر نقول السحابة المتسربل بيها دي الكنيسة بتاعته اللي ادها ملأها بهاء وملأها بالنقاوة والتحف بيها كثوب حواليه، فأصبحت كنيسة بيضاء منيرة مقدسة ملتصقة بالرب. وعلى رأسه قوس قزح، فلما هنطلع بخير كده نشوف الايه العرش الالهي، هنلاقي على العرش فيه ايه قوس قزح، علامة العهد بين الله وبين الانسان زي ما حصل او زي ما وعد نوح. المرة دي مش على العرش، المرة دي على الراس. عارف زي ما تقول لواحد ايه العهد اللي عملته بيني وبينك فوق راسي مش ممكن ينزل. فعايز يقول يا جماعة علاقتكم بيا مش علاقة مش بس ند للند، ده أنا جايبكم بحطكم فوق راسي، مش ممكن أنساكم، مش ممكن أتجاهل عهدي معاكم. وده يبين قد إيه ربنا يعني مشغول بينا، عايز يكرمنا، عايز يأكد للسمائيين إن البشرية دي ليها ليها مركز خاص عند ربنا. حتى العهد المقدم بيني وبينهم انا مش حاطه جنبي، ده حاطه فوق راسي. ووجهه كالشمس يشرق بشمس البر، فلا تخافوا من ظلمة رئيس الظلمة اللي هو ابليس، او ضد المسيح اللي كله قائد للظلم. ورجلاه كعمودي نار، رجلاه كايه كعمودي نار. في بداية سفر الرؤيا يقول عن المسيح رجلاه كايه كنحاس محماة، عشان الواحد يدك بيه الايه يدك بيه الخطية ما تقدرش تعمل حاجة. المرة دي لا مش نحاس، ده المرة دي رجلاه كعمودي كعمودي نار. على رأي ذهبي الفم يقول ان نار الخطية لا تستطيع ان تبتلعها الا نار الروح القدس او نار النار الالهية. هنا الواحد يقول لك حاسس بنار جوايا، الخطية بتحرقني من جوه. اطلب، قل له يا ربي ما حدش يقدر يشيل نار الخطية غير عمل روحك الناري اللي يبدد نار الخطية ويعطيني نار الاستنارة والمعرفة. حاجة الجميلة يقول ايه ومعه في يده سفر صغير مفتوح. مذكرين في اول السفر ايه كان في سفر ايه مختوم، وحاولوا كل واحد مين يفتح السفر، وبدأوا ايه بدأ يوحنا يتألم مش لاقي حد يفتح السفر، فقالوا له ما تخافش في الحمل اللي يفتح السفر. المرة دي في وسط الضيق مش هجيب سفر مختوم ويتفاهم معانا، لا ده ضيق. عارف زي ايه؟ زي حالة حرب والجيش جه العدو قدامه، ما عادش فيها بقى لا كتف لا تعليمات من القائد
أي تحيات ولا أي موسيقى، على طول ينفتح على المعركة مباشرة مع العدو. فهنا السفر الصغير مفتوح، مش محتاج حد يشرحه له، مش محتاج تاخد تعليمات، وصية ربنا واضحة، إمكانياته واضحة، إرشاده بروحه الناري واضح، فأصبح إيه السفر مفتوح. والعجيب إن السفر ده إيه؟ سفر صغير، عايز يقول لنا دي لحظاته هتنتهي، إنها الساعة الأخيرة. يعني ما تقلقوش، هتبص كده في السفر تلاقي في ضيق وفي مرارة وفي آلام وفي حرب ضد الشيطان وفي ده، بس هتعدي زي الهوا بسرعة. عشان كده يقول سفر صغير مفتوح، مش مستخبي. فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على الأرض. حاجة جميلة قوي، رجل مولعة ايه كلها نار، والرجل التانية كلها نار، وجي حاطط رجل على البحر وجي حاطط رجل على الايه على الأرض. ما قالش على أورشليم، ولا قال على اليهودية، ولا قال على منطقة معينة، لكن الأرض كلها. عين ربنا على الأرض كلها، كل ولاده. لو واحد في أقصى الشرق أو واحد في أقصى الغرب أو في أقصى الشمال أو أقصى الجنوب، يقول له أنا جاي لك، وأنا جاي لك برجلي النارية اللي ما يقدرش عدو الخير يقف قدامها. أنا لو أي عمل يعمله ضد المسيح أو إبليس أو قواته مش هيستحمل خبطة من رجلي، مجرد كده بس الرجل تيجي نازلة يكون هو إيه اتحرق. ومش بس على الأرض، وأيضا على البحر. يعني عايز يقول مفيش مكان على الأرض مش هيشوف ربنا. أحيانا كده الواحد يقول لك إيه، يا ترى لما يجي ضد المسيح نستخبى فين؟ نستخبى فين؟ ما تفرقش إن كنت في أورشليم ولا كنت في مصر ولا كنت في أمريكا ولا في أستراليا، ولو كنت على في البحر في مركب، ولو كنت في برية من البراري، إلهنا جاي وهو الناري اللي عينه مفتوحة على الجميع، اللي قلبه واكله على كل إنسان. ربنا ده ممتع، ربنا ملهوش فئة معينة، عايز كل إنسان، وبالأخص الضعفاء، وبالأخص الضعفاء والمحتاجين والمجهولين واللي ليس لهم من يطلب عنهم. هو إله الإيه؟ يقولك كده أب الأيتام وقاضي الأرامل ومنصف الظالمين. إيه يا رب؟ قال بلم كل فئات الناس المحتاجة أو التعبانة أو الضعيفة أو المجروحة أو المرزولة من الناس، أخذهم في حضني ويبقوا دول ولادي الغاليين عليا. فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على إيه؟ واليسرى على الأرض. النهارده كده كنت قاعد أقرا على ما أظن باسيليوس الكبير، بيقول لما تصلي ما تقلقش، قاعد في أوضتك الخاصة، قاعد في ديرك، قاعد في الشارع، قاعد في مركب، قاعد في برية، الله يقبل صلاتك ليس من أجل المكان، ولكن من أجل إيه؟ من أجل الإرادة المقدسة. يعني في واحد يبقى رئيس كهنة وقاعد في قدس الأقداس، وربنا يقول وداني مش بتسمع، وفي واحد مرمي في وسط جب الأسود ومن غير ما ينطق ربنا سامع إيه؟ سامع صوت قلبه، يبعت له يقول له يجيب إيه؟ جاب أحد الأنبياء قال له تعالى، بعت له ملاك قال له روح قدم أكلة لدانيال لأنه جعان في بابل. قال له بابل أنا عمري ما رحتها، قال له هوديك.
واخد الاكل ده لمين؟ قال راح اوديه لحد بيرعى غنم ولا حاجه، جه واخده كده في ثواني لقي نفسه ايه؟ لقي نفسه جوه الجب، الاسود الجائعه قاعده كده مبسوطه ومهيصه ولا كانها جعانه، شال طبيعتها الجائعه خلاها طبيعه شبعانه. على راي مار يعقوب السروجي على ما اظن يقول ربنا غير طبيعتين، طبيعه دانيال وطبيعه الاسود. طبيعه الاسود سد افواهها، يعني خلى معدتها ايه؟ مش جعانه. زي ما تجيب واحد تقول له طب دوق دي، يقول لك مش طايق، مش قادر احط حاجه في بقي. الاسود قالت كلها، لو حد قال لهم اهجموا على دانيال يقولوا مش طايقين، مش قادرين، بقنا مقفول ومعدتنا مليانه. وغير طبيعه دانيال فبصوا له كانه قطعه من الماس او قطعه من الذهب، فما يتاكلش. حاجه جميله من ربنا ان اسمه اله العجائب او اله المعجزات. لما الدنيا تضيق تضيق تضيق يصنع ما لا يتصوره انسان. هو اله اسمه اله المستحيلات، الامور المستحيله دي شغلته فيها. فهو هنا يقول ايه؟ يقول وضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على الارض. طب ما تحط اليمنى على الارض، قال لا، الناس اللي في البحر في خطر، فانا اطمنهم هحط رجلي الايه؟ اليمنى. والناس اللي على الارض ما فيش حاجه تجرى لهم، هحط لهم رجلي اليسرى. ربنا ده غاوي الناس التعبانه، يديهم ايه؟ يعني بريوريتي كده في الخدمه. وصرخ بصوت عظيم كما يزمجر الاسد. وبعدما صرخ تكلمت الرعود السبعه باصواتها. صرخ صرخه عظيمه لان بدا ايه؟ بدت احداث ضد المسيح. فالرعود بدت ترعد وبدت تتكلم. فيوحنا الحبيب جاب كده ايه؟ عايز يبتدي يكتب اللي بيقولوه الرعود، فلاقي صوت من السماء له ستوب. لما جه يكتب قالوا له وصرخ وبعدما صرخ تكلمت الرعود السبعه باصواتها. كل واحد قال له ايه؟ قال عن حاجه هتحصل في ايام ضد المسيح. وبعدما تكلمت الرعود السبعه باصواتها كنت مزمعا ان اكتب، فسمعت صوتا من السماء قائلا لي اختم على ما تكلمت به الرعود السبعه ولا تكتب. ربنا ده عارف ايه نفسيه الناس. لو كتب اللي قالوه الرعود كل الناس تخاف من مجيء ايه؟ ضد المسيح. قالوا سيبها انا في وقتها انا هريحه، لكن ما ترعبهمش. انا بحس كده ربنا كده بيدلعنا، صحيح عاملين زي العيال الصغيرين واحنا على حجره، يعني يدينا على قد احتمالنا وبطريقه لطيفه وما يحبش يخلينا مرتبكين. فسمعت صوتا من السماء قال لي اختم على ما تكلمت به الرعود السبعه ولا تكتبه. والملاك الذي رايت واقفا على البحر وعلى الارض رفع يده الى السماء. دلوقتي بعد ما اتكلم عن ايه؟ بعد ما اتكلم عن الملاك اللي هو كان يشير للمسيح، هيعمل ايه الملاك ده؟ هيعمل ايه السيد المسيح؟ قال رفع يده الى السماء وأقسم بالحي، أقسم بالآب، إلى أبد الآبدين الذي خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه ألا يكون زمان بعد. حاجة جميلة. احنا بنقول إيه؟ بنقول يا ربي قصر الأيام من أجل الإيه؟ من أجل المختارين، يقصر الأيام لألا يخوروا. لا، ده مش يقصر أيام. لما لقي الحكايه ايه؟ الرعود بدات تتكلم والناس هتبتدي ترتبك والكنيسه بدات ايه؟ يحصل لها ارتباك والضعفاء مش عارفين يعملوا حاجه، راح رافع ايده قال لهم مالكم؟ ما تخافوش. فقال باسم الاب لا يكون زمان بعد، خلاص يلا بينا تيجوا معايا.
فأصعب لحظة

من المرارة هي اللحظة اللي يظهر فيها المسيح عشان يديهم أحلى لحظة، لحظات الخروج معاه، يتمتعوا باللقاء معاه في السماء. بيقول أن لا يكون زمان بعد. قبل كده شفنا إن إيه في الأصحاح اللي فات في الآية 6 الأشرار هيقول عنهم إيه؟ وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه.

الهدية الدهن عايزين نموت. يقول لهم نيفر، مش ممكن هتموت. طب نقتل نفسنا، طب وروني شطارتكم، طب ننتحر بأي وسيلة، طب شوفوا ايه اللي تقدروا تعملوه. المرة دي بقى مع أولاد ربنا يقول الكنيسة ما تقلقيش. قال أنا من إيه؟ قال أنا من الأصوات اللي سمعتيها اللي بيعملها ضد المسيح لا يكون زمان بعد. خلصت، خلصت الضيقة، راحت زي الهوى. بل في أيام بل في أيام صوت الملاك السابع متى أزمع أن يبوق يتم أيضا سر الله كما بشر عبيده الأنبياء. هيجي الملاك السابع يضرب البوق دلوقتي، نطلع يكون يجي بقى المسيح ومع الملائكة. ده الايه؟ القسم بتاع الملاك. طيب الجزء الثالث والأخير يقول ايه؟ بيتكلم عن ابتلاع السفر. والصوت الذي كنت قد سمعته من السماء كلمني أيضا. ده الصوت الأولاني اللي كان بيكلمه، بيكلمه مرة تانية وقال، عايز ايه؟ الصوت الأولاني قال له اوعى تكتب عشان الناس تترعب. قال له خذ السفر الصغير المفتوح. أخذ السفر كده من عند ايه؟ أخذ في ايد المسيح، قال له خده. طب أعمل بيه ايه؟ قال المفتوح في يد الملاك الواقف على البحر وعلى الأرض، اذهب خده. راح للمسيح يوحنا قال له اديني السفر، قال له اتفضل. فذهبت إلى الملاك قائلا له أعطيني السفر الصغير، فقال لي خذه وكله، فسيجعل جوفك مرا ولكنه في فمك يكون حلوا كالعسل. فأخذت السفر الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان في فمي حلوا كالعسل، وبعدما أكلته صار جوفي مرا. فقال لي يجب أنك تتنبأ أيضا على شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين. إيه حكاية يأكل مقاصد الله يلاقيها حلوة زي العسل، تدخل جوه يلاقيها مرة؟ العجيب في ولاد ربنا إنه منتهى السعادة في علاقتهم بربنا، لكن لما يلاقوا إنسان أو أمة من الأمم بتتعاقب أو بتتحرم من الخلاص تبقى نفسهم مرة. وده شفناه في أشعياء النبي لما شاف العقاب أو التأديب بتاع بني مؤاب، يقول عن نفسه تمررت نفسه جواه. لما ليهم متمررين قال لهم وأنا نفسي مرة معكم، بس دول قومه وليكن. المسيح مات من أجل العالم كله، ففي مرارة قبل ما يطلع. طبعا في السماء ما فيش مرارة، لكن أول ما شافوا اللي بيحل على الأشرار نفسهم تمررت، قالوا يا عيني ليه ضيعوا نفسهم، ليه حرموا نفسهم من الأبدية، ليه ما تقابلوش مع هذا الايه، مع هذا المسيح الحلو. وتنبأ أيضا على شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين. من كل الشعوب، من كل الأمم، من كل الألسنة، من كل الملوك، هتلاقي في اللي يتمتع بالأبدية وفي اللي يحرم من الأبدية. نقدر نقول دلوقتي أنه أيامنا قصيرة، وأيام مش عايز أقول الدجال، يعني هو اسم بيتقال عليه، أو الكاذب، أيام المسيح الكذاب أو ضد المسيح هتبقى أيام قليلة أمرة، لكن في سند هيبقى الأيام دي أحلى أيام الواحد يدوقها مع المسيح. كنت في من كام سنة في مونتريال بتذكر القصة دي، وبزور واحد عيان في المستشفى. فالمهم واحد قال لي أنا أوصلك، لأن أنا جاي من أوتو، فقال لي أوصلك يعني عند حد في مونتريال. قال لي المستشفى دي هي دي المستشفى اللي أنا قعدت فيها سنة كاملة بتعالج، وكانوا قايلين لأهلي يعني هوبليس كيس، كان في حاجة في القلب، قالوا مش هيطلع من المستشفى. قال لي طبعا الكلام ده من سنة وهي سايق العربية معاك. قال لي بعد ما طلعت من المستشفى كنت ببكي،

بقول له يا رب ما خدتنيش ليه وانا في المستشفى؟ كانت اسعد ايام في عمري وانا منتظر ان المسيح يجي ياخدني، لانهم قالوا له خلاص مش ما فيش خروج، مش هتروح بيتك. فبقي زعلان جدا انه هيرجع بيته هنا، كان عايز يروح بيته اللي فوق. فعايز اقول كل ما تحصل ضيقه او الام او مراره، الله مش بيسيب الانسان لوحده، يحول المراره الى عزوب. ربما انسان يسال يقول طيب ايه نوع المراره؟ ممكن مراره تكون مرض، ممكن تكون حرمان من حاجه، ممكن تكون مشاكل في البيت، ممكن تكون مشاكل في الشغل، ممكن تكون مشاكل في الكنيسه، ممكن اي حاجه. اولاد الله في كل شيء شاكرين، أولاد الله لهم كمال الثقة أن الله يخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة. الضيقة أحيانا تخلي الواحد كأن الدنيا سودة في عينيه، يرفع عينيه ربنا يلاقي الدنيا كلها بيضة وزي الفل. في وسط الضيق الله يشتغل. الحقيقة في حالات كتير الواحد شافها، بالأخص في حالات الكانسر. كتير يقول لك الكانسر ده يعني في حالات معينة لا يحتمل، وتلاقي الشخص ده اللي بيقولوا عليه لا يحتمل مبسوط وبتسم وقاعد يصلي وبينادي ربنا. ربما صحيح مش قادر يتذكر الصلاة لكن بيناجي ربنا. أذكر إنسانة اسمها مدام فوزية وأصيبت بالسرطان وعمل لها شلل نصفي، وكان تقريبا السرطان ملأ الجسم كله. جوزها يحكي لنا كان لما كنت أروح أزورهم يقول لي مش ممكن تتخيل الحوار اللي بينها وبين ربنا في نص الليل وهي نايمة نعسانة. فكم مرة أقول له طب حط ريكوردر، قال لي امبوسيبل، أي حركة خفيفة كله يتقفل. وشافت السماء في يوم عيد العنصرة، وكانت علاقتها بربنا في وسط المر ده كله من أجمل ما يمكن. يعني ما بنسالهاش مرة رايح أزورها، وأنا أعرفهم طبعا، أعرف جوزها من هو كان في الأقصر زمان، وأعرفه من أيام ما كان في الأقصر وكنت أنا يعني شاب صغير. وانا داخل قالت لي انت جاي ليه؟ قلت لها جاي ازورك، وهي ايامها الاخيره. قالت لي بص يا ابونا اطمئن عليا، ما تخافش، خساره الوقت اللي تضيعه روح دور على الشبان اللي ضايعين، لكن انا في ايدين ربنا. هتيجي تعمل لي ايه؟ ايه رايك ممكن كده واحد يروح لحد في المستشفى يقول له ايه؟ انت عايز كل كهنه المنطقه ولو كل كهنة غير المنطقة يجوا يزوروه؟ هي قالت لا لا مش عايزة، أنا عايزة المسيح، لأن المسيح جواها مالي كيانها مفرحها باستمرار. نفسنا ناخد شبعنا من المسيح مش من إنسان. ربنا يفرح قلبنا كلنا ويدينا نعمة نعيش فرحانين ولا نخاف من مجيء ضد المسيح حتى لو جه الليلادي. ربنا هيسند الكل. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

0: أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. كنت في جزيرة بطمس من أجل كلمة الله، من أجل شهادة يسوع المسيح. وكنت في يوم الرب وسمعت صوتا ورائي، صوتا عظيما كصوت البوق ينادي ويقول:
1: أنا هو الألف والياء، الأول والآخر، الذي تراه أكتب في كتاب وأرسل إلى السبع كنائس التي في آسيا، إلى كنيسة أفسس، سميرنا، برغاموس، سياطيرا، ساردس، فيلادلفيا، ولاوديكيا. من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس.

0: وتختم الرسائل السبع بعبارة: من له أذنان للسمع فليسمع، مما يوضح أن هذه الرسائل مرسلة لكل الكنائس عبر كل الدهور وفي كل العصور، في أي مكان وفي كل زمان. إنها من روح الله لخلاص نفوسنا، المهم أن نسمع.
1: من له أذنان للسمع فليسمع.
0: والسمع هو الإصغاء والتمييز، ثم الطاعة، أي الانتباه القلبي الذي يوضح لنا صوت الله وسط أصوات العالم والشيطان والذات، ثم خضوع الإرادة حين ننفذ تعاليم الله بفرح.
2: وبعد هذا نظرت وإذا بباب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا:
1: اصعد إلى هنا فأريك ما لا بد أن يصير بعد هذا.
2: وللوقت صرت في الروح، وإذا عرش موضوع في السماء، وعلى العرش جالس، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليجب والعقيق.

0: يا له من مشهد سماوي رآه يوحنا في هذه الرؤيا، يلهب قلب الكنيسة. فبالرغم مما تعانيه من أتعاب أو تشعر به من ضيقات، إلا أن نصيبها هو الثالوث القدوس الممجد من السمائيين.
1: رأيت على يمين الجالس،
2: ثم رأيت على يمين الجالس سفرا مكتوبا من

0: وهنا يتحدث الرائي عن سفر مكتوب من داخل ومن وراء، مختوم بسبعة ختوم. ثم رأى ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم:
1: من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟ من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟
0: بدأ يوحنا يبكي لأنه لم يوجد أحد مستحق أن يفتح السفر ولا حتى أن ينظر إليه. ثم جاء واحد من الشيوخ وقال له:
2: لا تبكي، هوذا قد غلب الأسد الذي هو من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه.
0: انتظر يوحنا ليرى الأسد الذي هو من سبط يهوذا أصل داود، وفجأة رأى في وسط العرش خروفا قائما وكأنه مذبوح، أتى وأخذ السفر. ولما أخذ السفر خرت وسجدت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف، وهم يترنمون قائلين: مستحقٌ

0: ولما فتح الختم السابع حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعة، ورأيت السبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله قد تهيأوا ومعهم الأبواق كي يعلنوا عن إنذارات الله للبشرية.
1: إنذارات الله المعلنة هي وصية الله للبشر للتوبة والرجوع لكي يحيوا ويرتبطوا بالرب كي لا يهلكوا.
0: وحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة، ثم نظرت وسمعت ملاكا طائرا في وسط السماء ينادي بصوت عظيم:
2: الويل للساكنين على الأرض، الويل للساكنين على الأرض، الويل للساكنين على الأرض.

0: في السماء امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متمخضة متوجعة لتلد.
1: وفجأة ظهر تنين عظيم في السماء، جاء ووقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع وليدها متى ولدت.
0: وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، فطرح التنين العظيم إلى الأرض وطرحت معه ملائكته.

0: ثم رأيت آية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة ومعهم السبع الضربات الأخيرة، لأن بها أكمل غضب الله على الأرض. وواحد من الأربعة الحيوانات أعطى السبعة الملائكة سبع جامات من ذهب مملوءة من غضب الله. وسمعت صوتا عظيما قائلا للسبعة الملائكة:
1: امضوا واسكبوا جامات غضب الله، امضوا واسكبوا جامات غضب الله.

Sefro Ermeia. الأصحاح الحادي عشر. الكلام الذي صار إلى إرميا من قبل الرب قائلا: اسمعوا كلام هذا العهد وكلموا رجال يهوذا وسكان أورشليم، فتقول لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل: ملعون الإنسان الذي لا يسمع كلام هذا العهد الذي أمرت به آباؤكم يوم أخرجتهم من أرض مصر من كور الحديد، قائلا: اسمعوا صوتي واعملوا به حسب كل ما آمركم به، فتكونوا لي شعبا وأنا أكون لكم إلها، لأقيم الحلف الذي حلفت لآبائكم أن أعطيهم أرضا تفيض لبنا وعسلا كهذا اليوم. فأجبت وقلت:

آمين يا رب. فقال الرب لي: نادي بكل هذا الكلام في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم قائلا: اسمعوا كلام هذا العهد واعملوا به، لأني أشهدت على آبائكم إشهادا يوم أصعدتهم من أرض مصر إلى هذا اليوم مبكرا ومشهدا قائلا: اسمعوا صوتي. فلم يسمعوا ولم يميلوا أذنهم، بل سلكوا كل واحد في عناد قلبه الشرير. فجلبت عليهم كل كلام هذا العهد الذي أمرتهم أن يصنعوه ولم يصنعوه. وقال الرب لي: توجد فتنة بين رجال يهوذا وسكان أورشليم، قد رجعوا إلى آثام آبائهم الأولين الذين أبوا أن يسمعوا كلامي، وقد ذهبوا وراء آلهة أخرى ليعبدوها. قد نقض بيت إسرائيل وبيت يهوذا عهدي الذي قطعته مع آبائهم. لذلك هكذا قال الرب: ها أنا ذا جالب عليهم شرا لا يستطيعون أن يخرجوا منه، ويصرخون إلي فلا أسمع لهم. فينطلق مدن يهوذا وسكان أورشليم ويصرخون إلى الآلهة التي يبخرون لها، فلن تخلصهم في وقت بليتهم، لأنه بعدد مدنك صارت آلهتك يا يهوذا، وبعدد شوارع أورشليم وضعتم مذابح للخزي، مذابح للتبخير للبعل. وأنت فلا تصلي لأجل هذا الشعب ولا ترفع لأجلهم دعاء ولا صلاة، لأني لا أسمع في وقت صراخهم إلي من قبل بليتهم. ما لحبيبتي في بيتي؟ قد عملت فظائع كثيرة، واللحم المقدس قد عبر عنك. إذا صنعت الشر حينئذ تبتهجين؟ زيتونة خضراء ذات ثمر جميل الصورة دع الرب اسمك. بصوت ضجة عظيمة أوقد نارا عليها فانكسرت أغصانها. ورب الجنود غارسك قد تكلم عليك شرا من أجل شر بيت إسرائيل وبيت يهوذا الذي صنعوه ضد أنفسهم ليغيظوني بتبخيرهم للبعل. والرب عرفني فعرفت، حينئذ أريتني أفعالهم. وأنا كخروف داجن يساق إلى الذبح، ولم أعلم أنهم فكروا علي أفكارا قائلين: لنهلك الشجرة بثمرها ونقطعه من أرض الأحياء فلا يذكر بعد اسمه. فيا رب الجنود القاضي العدل فاحص الكلى والقلب، دعني أرى انتقامك منهم، لأني لك كشفت دعواي. لذلك هكذا قال الرب عن أهل عناثوث الذين يطلبون نفسك قائلين: لا تتنبأ باسم الرب فلا تموت بيدنا. لذلك هكذا قال رب الجنود: ها أنا ذا أعاقبهم، يموت الشبان بالسيف، ويموت بنوهم وبناتهم بالجوع، ولا تكون لهم بقية، لأني أجلب شرا على أهل عناثوث سنة عقابهم. الأصحاح الثاني عشر: أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، لكن أكلمك من جهة أحكامك. لماذا تنجح طريق الأشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرا، غرستهم فأصلوا، نموا وأثمروا ثمرا. أنت قريب في فمهم وبعيد من كلاهم. وأنت يا رب عرفتني، رأيتني واختبرت قلبي من جهتك. افرزهم كغنم للذبح وخصصهم ليوم القتل. حتى متى تنوح الأرض وييبس عشب كل الحقل؟ من شر الساكنين فيها
فنيت البهائم والطيور، لأنهم قالوا لا يرى آخرتنا. إن جريت مع المشاة فأتعبوك، فكيف تباري الخيل؟ وإن كنت منبطحا في أرض السلام فكيف تعمل في كبرياء الأردن؟ لأن إخوتك أنفسهم وبيت أبيك قد غادروك هم أيضا. هم أيضا نادوا وراءك بصوت عالم، لا تأتمنهم إذا كلموك بالخير. قد تركت بيتي، رفضت ميراثي، دفعت حبيبة نفسي ليد أعدائها، صار لي ميراثي كأسد في الوعر، نطق علي بصوته، من أجل ذلك أبغضته. جارحة ضبع ميراثي لي، الجوارح حواليه عليه. هلم اجمعوا كل حيوان الحقل، ايتوا بها للأكل. رعاة كثيرون أفسدوا كرمي، داسوا نصيبي، جعلوا نصيب المشتهى برية خربة، جعلوه خرابا ينوح علي وهو خرب. خربت كل الأرض لأنه لا أحد يضع في قلبه. على جميع الروابي في البرية أتى الناهبون، لأن سيفا للرب يأكل من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض. ليس سلام لأحد من البشر. زرعوا حنطة وحصدوا شوكا، أعيوا ولم ينتفعوا، بل خزوا من غلاتكم من حمو غضب الرب. هكذا قال الرب على جميع جيران الأشرار الذين يلمسون الميراث الذي أورثته لشعب إسرائيل: هأنذا أقتلعهم عن أرضهم، وأقتلع بيت يهوذا من وسطهم، ويكون بعد اقتلاعي إياهم أني أرجع فأرحمهم وأردهم كل واحد إلى ميراثه وكل واحد إلى أرضه. ويكون إذا تعلموا علما طرق شعبي أن يحلفوا باسمي حي هو الرب، كما علموا شعبي أن يحلفوا ببعل، أنهم يبنون في وسط شعبي. وإن لم يسمعوا فإني أقتلع تلك الأمة اقتلاعا وأبيدها، يقول الرب. الأصحاح 13. هكذا قال الرب لي: اذهب واشتري لنفسك منطقة من كتان، وضعها على حقويك ولا تدخلها في الماء. فاشتريت المنطقة كقول الرب ووضعتها على حقوي. فصار كلام الرب إلي ثانية قائلا: خذ المنطقة التي اشتريتها التي هي على حقويك، وقم انطلق إلى الفرات واطمرها هناك في شق صخر. فانطلقت وطمرتها عند الفرات كما أمرني الرب. وكان بعد أيام كثيرة أن الرب قال لي: قم انطلق إلى الفرات وخذ من هناك المنطقة التي أمرتك أن تطمرها هناك. فانطلقت إلى الفرات وحفرت وأخذت المنطقة من الموضع الذي طمرتها فيه، وإذا بالمنطقة قد فسدت لا تصلح لشيء. فصار كلام الرب إلي قائلا: هكذا قال الرب: هكذا أفسد كبرياء يهوذا وكبرياء أورشليم العظيم. هذا الشعب الشرير الذي يأبى أن يسمع كلامي، الذي يسلك في عناد قلبه ويسير وراء آلهة أخرى ليعبدها ويسجد لها، يصير كهذه المنطقة التي لا تصلح لشيء. لأنه كما تلتصق المنطقة بحقوي الإنسان، هكذا ألصقت بنفسي كل بيت إسرائيل وكل بيت يهوذا، يقول الرب، ليكونوا لي شعبا واسما وفخرا ومجدا.
ولكنهم لم يسمعوا. فتقول

قول لهم هذه الكلمة: هكذا قال الرب إله إسرائيل، كل زق يمتلئ خمرا، فيقولون لك: أما نعرف معرفة أن كل زق يمتلئ خمرا؟ فتقول لهم: هكذا قال الرب، ها أنا ذا أملأ كل سكان هذه الأرض والملوك الجالسين لداود على كرسيه والكهنة والأنبياء وكل سكان أورشليم سكرا، وأحطمهم الواحد على أخيه، الآباء والأبناء معا، يقول الرب، لا أشفق ولا أترأف ولا أرحم من إهلاكهم. اسمعوا واصغوا، لا تتعظموا، لأن الرب تكلم. أعطوا الرب إلهكم مجدا قبل أن يجعل ظلاما، وقبلما تعثر أرجلكم على جبال العتمة فتنتظرون نورا، فيجعله ظل موت ويجعله ظلاما دامسا. وإن لم تسمعوا ذلك، فإن نفسي تبكي في أماكن مستترة من أجل الكبرياء، وتبكي عيني بكاء وتذرف الدموع، لأنه قد سبي قطيع الرب. قل للملك وللملكة: اتضعا واجلسا، لأنه قد هبط عن رأسيكما تاج مجدكما. أغلقت مدن الجنوب وليس من يفتح، سبيت يهوذا كلها، سبيت بالتمام. ارفعوا أعينكم وانظروا المقبلين من الشمال، أين القطيع الذي أعطي لك غنم مجدك؟ ماذا تقولين حين يعاقبك وقد علمتهم على نفسك قوادا للرياسة؟ أما تأخذك الأوجاع كامرأة ماخت؟ وإن قلت في قلبك: لماذا أصابتني هذه؟ لأجل عظمة إثمك هتك ذيلاك وانكشف عنفا عقباك. هل يغير الكوشي جلده أو النمر رقطه؟ فأنتم أيضا تقدرون أن تصنعوا خيرا أيها المتعلمون الشر. فأبددهم كقش يعبر مع ريح البرية. هذه قرعتك، النصيب المكيل لك من عندي، يقول الرب، لأنك نسيتني واتكلت على الكذب. فأنا أيضا أرفع ذيليك على وجهك فيرى خزيك، فسقك وصهيلك ورذالة زناك على الآكام في الحقل. قد رأيت مكرهاتك، ويل لك يا أورشليم، لا تطهرين حتى متى بعد؟

0: ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات وتحدث معي قائلا:
1: هلم معي فأريك دينونة المدينة العظيمة.

0: ثم بعد هذا رأيت ملاكا نازلا من السماء له سلطان عظيم، استنارت الأرض من بهائه، وصرخ بصوت عظيم قائلا:
1: سقطت بابل العظيمة وصارت مسكنا للشيطان.

0: ورأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء مهيئة كعروس مزينة لرجلها، وسمعت صوتا عظيما من السماء يقول:
1: هوذا مسكن الله مع الإنسان، هوذا مسكن الله مع الإنسان.
0: وسمعت الصوت مرة أخرى يقول:
2: قد أكمل، قد تم، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يرث كل شيء، وأكون له إلها وهو يكون لي

إلى جبل عال، ورأيت سماء جديدة، ورأيت أرضا جديدة، ومدينة الله أورشليم في صورة

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالإسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لا آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليلو يا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما سواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

له ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه، وكانوا نحو 5000 رجل.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرامته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: ربنا اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر. ابانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.
1: يا الله الاب ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وانقذتنا من عبوديه العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وقلع قلب أحطنا

0: الملائكة القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.

قراءة كتيب رحلة الخمسين المقدسة للقمص بشوي كامل. لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. يوحنا 20:27. أنا هو خبز الحياة. يوحنا 6:35. أنا هو الماء الحي. يوحنا 4:1-42. أنا هو نور العالم. يوحنا 8:12. أنا هو الطريق. يوحنا 14:6. أنا قد غلبت العالم. يوحنا 16:33. أنا أرسل لكم الروح المعزي. يوحنا 15:26. هدف الرحلة: الثبات في المسيح. كثيرا ما نشتكي أننا في فترة الخماسين ننحدر فجأة من عمق الجهاد الروحي في الصوم الكبير وفي أسبوع الآلام، ننحدر إلى الفتور الروحي وكثرة الأكل والكسل في الصلوات والأصوام والقداسات. والسؤال الذي يشغل بالنا دائما هو كيف نستمر في جهادنا الروحي بلا توقف، وكيف لا نصاب بنكسة روحية فيما نلناه من بركات في رحلة الصوم المقدس. وللرد على هذا السؤال يجب أن ندرك ما يأتي: إن القصد الإلهي من الصوم هو الجهاد المستمر بإيمان ضد الذات وإغراءات العالم والجسد، حتى نصل إلى نقاوة القلب التي بها نعاين الله. وفي أسبوع الآلام نتدرج لإدراك سر آلام الرب، لكيما ندخل في شركة آلام الرب بفرح ونشتاق إلى حمل الصليب والتمتع ببركات الخلاص. والذين صاروا بإيمان واجتهاد في صومهم وعاشوا شركة آلام الرب بفرح يعطيهم الله بركة قوة القيامة، فيعلن لهم قيامته بوضوح. والكنيسة بدورها رتبت لأبنائها الذين ذاقوا قوة القيامة في حياتهم برنامجا عمليا طوال الخماسين للثبات في المسيح القائم في حياتهم. فالخماسين ليست انتهاء لجهاد الصوم وأسبوع الآلام، بل بداية جديدة للجهاد الروحي الإيجابي للثبات في المسيح. فالتوبة جهاد مستمر في الصوم للوصول لنقاوة القلب، والثبات في المسيح القائم جهاد إيجابي مستمر للحياة بالمسيح. لذلك فالذين يصابون بنكسة روحية في فترة الخماسين المقدسة لم يعيشوا بعد حسب ترتيب الكنيسة وطقسها. فالثبات في المسيح والحياة به جهاد إيجابي يبدأ في رحلة الخماسين اللذيذة. والرحلة في كل مراحلها تدور حول إعلان شخص

رب المجد يسوع في حياتنا والثبات فيه. وأول مراحل الرحلة هو الإيمان بالمسيح الذي قام ليقضي نهائياً على أي أثر للشك فينا، وبعد ذلك يصير المسيح خبزنا وماء حياتنا ونورنا وطريقنا وغلبتنا، حتى نصل في النهاية إلى الامتلاء بروح الله القدوس الذي أرسله المسيح لنا. فالمسيحية ليست مجرد وصايا سامية، ولكنها حياة بالمسيح. فالمسيح يحيا فيا، وروحه القدوس يسكن فيا، وجسده ودمه هما طعامي. والمسيح هو نور حياتي، والمسيح هو طريقي وليس مجرد مرشدا للطريق. والمسيح الحال فيا هو قوتي وغلبتي، وليست الغلبة أمر يأتي لي من الخارج. فالكنيسة رتبت لنا قراءات أناجيل أحد الخمسين في حكمة الروح القدس، لكي ما تكون مراحل عملية للجهاد الروحي للثبات في المسيح، كاستمرار لجهادنا في الصوم المقدس. الأحد الأول، الرب يسوع هو إيماننا وقيامتنا من الشك، يوحنا 20:19. الأحد الثاني، الرب يسوع هو خبز حياتنا، يوحنا 6:54-58. الأحد الثالث، الرب يسوع هو ماء حياتنا، يوحنا 4:1-42. الأحد الرابع، الرب يسوع هو نور حياتنا، يوحنا 12:35-43. الأحد الخامس، الرب يسوع هو طريق حياتنا، يوحنا 14:1-11. الأحد السادس، الرب يسوع هو غالب العالم، يوحنا 16:23-33. الأحد السابع، الرب يسوع هو مرسل لنا روحه القدوس، يوحنا 15:26 ويوحنا 16:1-15. فالقيامة بددت قلة الإيمان وبددت الشك، وقامت الكنيسة جسد المسيح، وغذاؤها الصحيح في أرض الغربة هو جسد الرب. أنا خبز الحياة، وأي طعام آخر يضرها ولا ينفعها. وليكن الرب يسوع وحده هو شرابها وارتواؤها. أنا الماء الحي، لأن مياه العالم تزيدها عطشا ولا ترويها. وعلى الكنيسة أن تسير في نور المسيح. أنا هو نور العالم، متأكدة أن الرب يسوع هو طريقها للحياة. أنا هو الطريق، وأن يسوع الذي تحيا به الكنيسة قد غلب العالم. أنا قد غلبت العالم. وهو صاعد للسماء ليرسل لها روحه القدوس، ثم يجلسها معه في السماويات. وفي العهد القديم بنفس هذا الترتيب الإلهي العميق، اختبر الشعب قوة العبور والحياة مع الله حتى أوصلهم لكنعان. لذلك الشعب قبل العبور كان واقعا تحت خطايا الخوف والشك وقلة الإيمان والارتباط بقدور اللحم كغذاء لهم، والاعتماد على مياه النهر كمصدر وحيد لشربهم. ولكن عبور البحر الأحمر كان حدا فاصلا بين الحياة المادية والحياة الجديدة بقوة الله، وعبور البحر كان رمزا للمعمودية، والمعمودية هي نصيبنا في القيامة مع المسيح. الأسبوع الأول من الخماسين، تدور تعاليم الكنيسة فيه حول قوة الإيمان في القيامة من الأموات. فالإيمان لازم للسير في البرية ولمواجهة عماليق والثقة في قدرة الله على إعالة الشعب وإيجاد الطعام والشراب لهم. والإيمان لازم للشفاء من لدغات الحياة، بالتأمل في الحية النحاسية رمزا للصليب. وأخيرا، فقوة الإيمان ضرورة حتمية لدخول كنعان. وهكذا ثبت الرب يسوع في الأسبوع الأول إيمان تلاميذه، فدخل والأبواب مغلقة ليعلمهم أن القيامة هي خروج من قبر مغلق، هي خلق حياة من الموت، هي نجاح من الفشل، هي إيمان بعد يأس، هي خروج من ضعف الإنسان، هي الإيمان المطلق، هي كل حياتنا كمسيحيين. والإيمان المسيحي مبني على وجود الله في حياتنا. معنى ذلك أننا بالإيمان
نحصل على إمكانيات غير محدودة لله الحال فينا، فنستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينا، ونكتشف أن لنا في المسيح قامة أكبر بلا مقارنة من قامتنا البشرية. فنتقدم إلى وصية الإنجيل ونجدها بسيطة جدا، لأننا بالله الحال فينا نستطيع أن ننقل الجبل. نحن في المسيح أكثر بكثير جدا جدا من ذواتنا. وفي نهاية الأسبوع أزال الرب شك توما عن طريق لمس جراحاته المشفية. وهكذا يا إخوتي، في الأسبوع الأول علينا أن نثبت أنظارنا في الرب القائم وفي جراحاته، في قوة إيمان أنه سيقيمنا، سيقيمنا، سيصنع بنا المستحيل. إنه أسبوع الإيمان. الأسبوع الثاني، إن الشعب في القديم لمحتاج للطعام في هذه البرية القاحلة، وهكذا أرسل لهم الرب المن النازل من السماء. وهنا يؤكد إنجيل الأحد الثاني أن من يأكل جسد الرب فله حياة، ولا حياة لإنسان بدون جسد الرب. المن يصلح لإعالة الشعب، ولكنه لا يضمن لهم دوام الحياة. أباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا، أما القيامة المسيحية فليس فيها موت أبدا، بل كما أن المسيح حي بالآب كذلك نحن نأكله ونحيا به للأبد. ما قيمة الحديث عن القيامة لو كان الشخص القائم لابد أن يموت فيما بعد؟ إن القيامة تعني غلبة الموت وتعني الحياة الدائمة، وغذاؤنا فيها جسد الرب الدائم الحياة. يا إخوتي، هذا هو أسبوع الثبات في المسيح القائم. كلوا جسده واثبتوا في قوة قيامته، اثبتوا في الحياة، اثبتوا في الحياة وحيوا به. ومن ناحية أخرى، فكل طعام عالمي سوف لا يورثنا إلا الموت. فعلامة التهافت على أطعمة العالم المسمومة، على ملذاته ومراكزه وأمجاده الذائلة. الأسبوع الثالث، ومن الأمور الضرورية للشعب في البرية هو الماء، لأن بدونه يهلكون عطشا. لذلك أرسل الرب لهم ماء من الصخرة ليشربوا. إننا نتعجب كيف يمكن أن يعيش المسيحي في هذا العالم بدون مياه الروح القدس. الإنسان له عواطف ومشاعر وأحاسيس لا بد أن تشبع، فإن لم يصل إلى الامتلاء بالروح القدس فإنه سيعطش إلى العالم ومياهه التي كل من يشرب منها يعطش. هذا هو موضوع إنجيل الأحد الثالث عن المرأة السامرية. إن ربنا يسوع كشف لنا عن طبيعة روحه القدوس، فقال إنه أنهار ماء حي يفيض إلى حياة أبدية. فطبيعته الحياة والحركة والإرواء والفيض على الآخرين. فلا بد أن المسيحي هذا الأسبوع يختبر الامتلاء من الروح بالصلاة والتأمل في الإنجيل والزهد في هذا العالم، حتى يحس بحركة روحية باطنية تشبع وتروي كل احتياجاته العاطفية والنفسية والروحية. والكنيسة تنادي: الروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال، ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. رؤية 22:17. ففي القيامة ينبغي أن نحس بالحركة الباطنية للروح القدس في حياتنا، ونفيض على الآخرين أيضا. إن أي إنسان يتكلم عن القيامة بدون إحساس بجريان الماء الحي من بطنه لهو إنسان يعيش الموت وهو لا يدري. إن كل مسيحي في الكنيسة يجري من بطنه أنهار ماء حي. أين هي؟ أين هي؟ الإنسان يريد أن يأخذ من الخارج دائما، ومن جهله يظن أنه لا يملك أنهارا في داخله. إن القديسين قد اكتشفوا هذه الينابيع. هيا بنا يا إخوتي إلى الداخل، إلى ينابيع الحياة، لنذوق قوة القيامة ونرتوي بمياه روحها الفياضة، لنذوق ينابيع الحب المتفجرة من الجنب الإلهي على الصليب، فلا نعود أبدا أبدا أن نعطش إلى مياه العالم.

0: قراءة كتيب رحلة الخمسين المقدسة للقمص بشوي كامل.
1: الجزء الثاني، الأسبوع الرابع. إن الأمر الرابع الهام جدا للشعب في البرية هو عمود النار الذي يضيء لهم الطريق وسط ظلام البرية، وهذا هو موضوع إنجيل الأحد الرابع، حيث يقول يسوع: سيروا في النور ما دام لكم النور. أنا جئت نورا إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة. القيامة هي مسيرة في النور، لأن الذي يسير في الظلام يعثر ويسقط ويموت. يا إخوتي، يجب أن نعيش هذا الأسبوع في بركات النور، نور الإنجيل، نور الروح القدس، نور الكنيسة وتعاليمها، ونحذر من التخبط في ظلمات تيارات العالم الفكرية وانحرافاته الشهوانية واهتماماته باللبس، ونحذر من ظلمات الجسد والنفاق والمداهنة والمراوغة والحقد والكراهية، لنسير في نور الحب الإلهي. وبالبساطة، هذا هو اختبار القيامة في هذا الأسبوع. الأسبوع الخامس، إن الأربعة أعمدة السابقة، الإيمان، المن، مياه الصخرة وعمود النور، لكافية جدا لكي ترسم لنا طريقا واضحا يوصل إلى كنعان، وهذا هو موضوع إنجيل الأحد الخامس، حيث يقول الرب يسوع: أنا هو الطريق. وقوله إنه هو الطريق يعني إنه لم يأتي ليرسم لنا خريطة للطريق أو أن يكون مرشدا في الطريق، بل قال: أنا هو الطريق. وتوضيحا لذلك نذكر كلمات الرسول: لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه، أفسس 35. وبقدر ما تثبت الأعضاء فيه بقدر ما يصبح طريقنا مضمونا. الأحد الخامس هو الأحد الذي يسبق خميس الصعود، من أجل ذلك تشرح لنا الكنيسة كيفية الصعود للسماء، فيسوع هو رأس الكنيسة، صعد إلى السماء ونحن أعضاؤه ثابتين فيه. من هنا نقول: أما نحن فسيرتنا في السماويات. وعندما صعد الرأس للسماء وجلس عن يمين الآب والجسم والأعضاء ثابتة فيه، من هنا يحق للكنيسة على الأرض في غربة البرية أن تقول: أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات، أفسس 2:6. خلاصة القول: إننا لا نبحث عن طريق، لأن يسوع هو طريقنا فلنثبت فيه، ولكن فكرنا محصورا في الذي أصعدنا إلى السماء وأعد لنا مكانا عن يمين الآب، فنعيش السماء معه على الأرض. الأسبوع السادس، إن الشعب العابر في البرية، السائر في الطريق، عليه أن يستعد بالله الغالب لمحاربة عماليق، وبالاحتراس من الاشتياق لقدور اللحم والبصل والكرات والعجل الذهبي. لقد انتصر موسى على عماليق برفع يديه على مثال الصليب، وانتصر موسى على شهواتهم بالتطلع لكنعان. إن موضوع الكنيسة هذا الأحد هو: أنا قد غلبت العالم، في العالم سيكون لكم ضيق. عندما يتأكد المؤمنون الثابتون في المسيح أنه قد غلب فعل ماضي العالم، عندئذ يتشددون في جهادهم، وبعلامة الصليب يهزمون عماليق، وبالهذيز في الأمور الإلهية السماوية يكفون عن شهوات العالم ويثبتون في المسيح، ويقولون: وأنا لست وحدي، لأن الآب معي. إننا نتعامل الآن مع شيطان مغلوب وعالم مغلوب وخطية مدانة في الجسد. إننا لا نبحث عن نصرة من الخارج، لأن الغلبة في داخلنا هي يسوع، هو غلب لنا ونحن غالبون به في داخلنا. وهو ينادينا في إنجيل هذا الأحد قائلا: إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. إن الحياة في قوة القيامة لا تعرف إلا الغلبة والفرح واحتقار أباطيل هذا العالم. الأسبوع السابع هو ما لا نجد له مقابل في برية العهد.

العهد القديم، إنه عطية الآب المرسلة لنا بواسطة ابنه الحبيب، إنه روحه بأي اشتياق وبأي التهاب قلب تعيش الكنيسة هذا الأسبوع في ذكريات الروح المعزي الذي نزل في شكل ألسنة نار. المسيحي بدون الروح القدس يعيش يتيما. لن أترككم يتامى. إن موضوع هذا الأسبوع هو الامتلاء من الروح القدس، والامتلاء يبدأ أولا بالتوبة. ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء، ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث، وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح. أفسس 4:30-32. ولنهرب من الزنا والنجاسة والطمع والقباحة وكلام السفاهة. أفسس 2:5. والخطوة الثانية في الامتلاء بالروح القدس تكون بالصلاة والاختلاء والشكر والتسبيح والطاعة مع الخضوع. أفسس 5:15. وبهذا الأحد تنتهي الخماسين المقدسة، وهكذا تدرجت بنا الكنيسة من القيامة إلى الثبات إلى السير في الطريق، وأخيرا إلى الامتلاء، حيث تنفتح حياتنا لتفيض، حيث تجري من حياتنا أنهار ماء حي تفيض من الكنيسة وعلى الكنيسة. وهنا يبدأ صوم الرسل الأطهار، وهو صوم مقدم منا للكنيسة لأجل الكرازة وانتشار ملكوت الله. إن النفوس التي وصلت للامتلاء تقدم أصوامها وصلواتها في انسحاق ذبيحة حب من أجل الكنيسة التي اشتراها المسيح بدمه، من أجل سلامتها، من أجل آبائها، من أجل اجتماعاتها، من أجل الكرازة وانتشارها، من أجل وحدانية القلب التي للمحبة، من أجل الكنيسة كلها. هذا هو موضوع النبذة القادمة في رحلة الرسل الأطهار. الخلاصة: الذين يجهدون في الصوم المقدس يعطيهم الله نقاوة القلب وإمكانية معاينته في حياتهم، والذين يجهدون في أسبوع الآلام يعطيهم الله بركة شركة آلامه وبهجة قوة قيامته، والذين يجهدون في الخماسين المقدسة يعطيهم الله نعمة الثبات والحياة الدائمة بالمسيح، والذين يجاهدون في صوم الرسل يكرسون للخدمة وللكنيسة حياتهم وصومهم وعبادتهم التي أخذوها من المسيح. آمين.

والابن روح القدس الله الواحد امين. في نبوات اشعياء النبي عن زمن المسيح يقول: شددوا الايادي المسترخيه والركب المخلعه، ثبتوها، قولوا لخائف القلوب: تشددوا لا تخافوا هوذا الهكم. حينئذ تنفتح عيون العمي. دي من العلامات بتاعت زمن المسيح، وأذان الصم تتفتح. حينئذ يقفز الأعرج كالإيل، ويترنم لسان الأخرس، لأنه قد انفجرت في البرية مياه وأنهار في القافلة. وتكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة، لا يعبر فيها ناجس بل هي لهم. من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل. دي من علامات المسيح اللي كانوا بينتظروه، تفتح عينين العمي وأذان الصم تتفتح والأعرج يقفز زي الغزال. ويبقى في طريق سكة يقال لها الطريق المقدسة، والطريق دي إذا حد دخل فيها حتى لو كان جاهل مش هيتوه. الطريق دي الإنجيل الذي بيقول إيه، واحد يقول أتبعك أتبعك، أمشي وراك، أمشي في السكة أمشي، وده اللي عمله المسيح في الصعود وطلع للسماء وقال: أنا هو الطريق، أنا هو الطريق. إيه السكة للملكوت؟ إزاي الواحد يوصل يروح؟ إزاي يعمل إيه عشان يبقى؟ قال: أنا. فهي محصورة في شخص المسيح بس، أنا هو الطريق. إذا كان الواحد في المسيح حتى لو كان يعني غلبان على قده، حتى الجهال اللي يمشي في الطريق دي حتى الجهال لا يضل، وأي حد يعتد بذاته أو بنفسه أو بعقله أو بفكره ويمشي بإرادته لازم ما يوصلش. الطريق اللي عمله المسيح قال طريق حديث كرسه بالحجاب أي بجسده، طريق للسماء للملكوت. قال ده اللي احنا فيه، اللي احنا بنقول احنا أعضاء جسد المسيح، فقال ده الطريق. الآباء رتبوا الأعياد السيدية على قدر النعمة اللي بننالها في العيد. في نعمة مخصوص أعطاها المسيح في هذا اليوم اللي هي إيه؟ النعمة الصعود، سكبها بغنى وسخاء شديد جدا. وإيه دي النعمة دي؟ قال فك القيود بتاعتي، فك الجذب إلى أسفل، ده الجاذبية الأرضية الجامدة أو دي اللي خدت كل البشر، المسيح قطعها وأعطى اللي اداهم النعمة ديت، أعطاهم نعمة الارتفاع عن الأرض. طبعا أنت عارف في التاريخ كله الحكاية دي بقى باينة أوي أوي أوي أوي. أقول لك في ناس باعوا كل ما ليهم، طب إزاي يتحرروا من الربطة الرهيبة أوي دي بتاعت الملكية والاقتناء، فلوس، المقتنيات، البيوت، الحقول من الأول خالص؟ يقول لك جميع الذين كان عندهم بتاع باعوها. إيه ده؟ ما اللي سمعنا ولا قوة في الوجود تقدر تعمل كده في الناس، في عموم الناس، إن الواحد يتحرر من دية، يعني تتربط الربطة اللي بينه وبين الفلوس وبين المقتنيات الأرض وبين الحاجات، وتبقى ايه يعني النفس حرة مش مربوطة بالجذب ده عملها المسيح.
فعشان كده من أول يوم الخمسين ارتبطوا بالمسيح وارتبطوا بالطريق إلى أعلى ده وتحللوا من الرباطات دي. بقى very very easy إن الواحد مش مربوط في الفلوس إيه يرمي. دي مش سهلة، دي نعمة كبيرة جدا جدا جدا. مش بس بقى رباط الفلوس، جميع الرباطات. عشان كده بقول لك عيد الصعود ده عيد كبير جدا. لما المسيح أعطانا الحرية دي وأعطانا النعمة دي الكبيرة قوي دي، إن مفيش حاجة في الدنيا تقدر تشدني غصبا عني ما دام أنا في المسيح يسوع. العكس، الجذب إلى أعلى بقى موجود في صميم الطبيعة بقى. يعني الاشتياق للسمائيات تلاقيه جواك جوه قوي، الاشتياق لكل ما هو صالح، كل ما هو جليل، كل ما صيته حسن، الحاجات العالية، الحاجات المقدسة، الحاجات الكويسة، عمل المحبة، عمل الحاجات تلاقي الشهوة دي شهوة الملكوت عميقة جدا في الإنسان المرتبط بالمسيح. يعني حركتين يعني ماشيين مع بعض، حركة الانحلال من الرباطات وحركة الشهوة، شهوة الملكوت والارتفاع لأعلى. 2

عملهم المسيح. ففعلا لما الواحد يعيش للمسيح حتى هو عايش في الدنيا، يعيش في حاجة في الدنيا تقدر تشده وتضغط على إرادته وتسبيه. قالها القديس بولس الرسول في روميا قبل المسيح، من غير المسيح قال أنا نفسي أعمل حاجة كويسة مش لاقي، مش قادر، كلما أريد أن أصنع الخير أجد الشر حاضر أمامي، والخير الذي أريد أن أفعله مش قادر أعمله، والشر الذي لا أريد أن أفعله إياه أفعل. ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ مشدود غصب عني وواقع غصب عني وخاطي غصب عني. طب دي المسيح أطح، ما فيش حاجة اسمها غصب عني. الحركة الموازية بقى أن الإنسان بقى شهوته في السماوات، كنزه في السماوات، بقى أنه يرمي الأمور الأرضية. ما أسهل أن الإنسان المسيح المتعلق بالمسيح اللي صاعد مع المسيح اللي عايش بالمسيح، ما أسهل أنه يرميها كلها. طبعا في التاريخ بتاعنا ملايين عملوا كده في عز الشباب، رموا كل شيء من البداية خالص في الإنجيل، تركوا كل شيء وتبعوا، ما لقيوش مقاومة، ما لقيوش جذب. الجذب بتاع الحاجات الأرضية فقد يعني القوة دي، قوة الجذب إلى أسفل دي فقدت كيانها يعني من البداية خالص. قديس بطرس الرسول أول مرة يتعرف على المسيح في حادثة صيد السمك الكثير، وعمره في حياته ما اصطاد قد كده سمك، بيفرح بقى وطلعه ملوا المركبين. لكن اللي حصل عكس المتوقع، ان اول ما وصل الشاطئ بكل الصيد الكبير قال ايه؟ تركوا كل شيء وتابعوه. فالامثله اللي قالها الانجيل، قالوا اتبعك اتبعك، واحد يقول اتبعك وفي دماغه حاجه تانية، فقال يا ابني عاوز ايه؟ قال امشي وراك يمكن تتسهل الامور مع المسيح، بقول كل واحد يبقى يعمل بيزنس احسن ويكسب اكتر ويتعرف على الناس اكتر، والناس تفتكر انه ما دام ده الراجل بتاع الكنيسه يبقى الناس اتبعك ومن وراك في مصلحه. قال لي يا ابني انت فاهم بتبص ازاي؟ للثعالب او جره والطيور السماء او كار، انا ماليش حته اسند راسي، هتاخد من ورايا ايه؟ أرضي. طبعا مشي رجع. والتاني قال مربوط بالمواجب، أدفن أبي أدفن أمي بالجسد. قال له أنت هتروح إيه؟ ده أنت هتدخل جوه الروح، الربطة في الجسد دي والموت فيه. والتالت قال له أودع بس أنا أصل عاطفي فمربوط بالبتاع. قال له ما تصلحش، حدش حط إيده على المحرس، وعاوز يمشي في طريق الملكوت وهو يعني عاطفته في حتة تانية، ما ينفعش. فعاوز الواحد بقى يفحص نفسه على ضوء الكلام ده ويشوف أنا في المسيح بإخلاص شديد ولا في غرض تاني. وإذا كنت في المسيح فعلا، طب ما يبان شهوات القلب والنفس الداخلية الجوانية، يعني تلاقيها مختلفة. كل شهوة الإنسان تلاقيها فوق. إن كنتم قد قمتم مع المسيح طبوا ما فوق حيث المسيح جالس. فرح الإنسان وشهوته لما يجي ينام بالليل ويحط رأسه على المخدة، فكره فين؟ يلاقيه في السماوات. فكر جوه الفرح الداخلي للأمنية الكبيرة جدا في حياته، إنه ما يخبش من دعوة من السماء. فعشان كده بقول لك النعمة اللي دهلنا المسيح بصعوده وإحنا فيه، ما إحنا مخلوقين في المسيح يسوع، يعني خلقتنا الأولانية مخلوقة بالمسيح. الآب خلق كل شيء بالكلمة، خلق به كل شيء ما يرى وما لا يرى. طب ما للخليقة الجديدة؟ قال لا، الخليقة الجديدة مخلوقة في المسيح. يعني الخليقة الأولى كلها معمولة بالكلمة بالمسيح،
الخليقة الجديدة، الطبيعة الجديدة اللي خلقها ازاي؟ قال خلقها في نفسه. فما بيناش يعني بره، بقينا جواه. فلما تقول ايه صعد الى السماء، قام من الاموات، يقول اقامنا معه واحنا فيه. وصعد الى السماوات، يقول واجلسنا معه في السماوات. فالمسيح عمل معانا المعروف الكبير قوي ده، بس عاوز ادراك، عاوز الواحد يدركه فيعيش في السماء. يقول لك يا عم ده احنا عايشين في الارض، كل يوم الاهتمامات، اكل الشرب، بيع الشراء، اه مرض، صحه، دواء، بتاع، مش عارف ايه. يقول لك ده حاجات من بره، دي الحاجات البرانيه، دي الممارسات الخارجيه. امال ايه؟ قال لا، في جوه احلى من كده. انت عايش ازاي؟ انا عايش في السماء، عايش في السماء، حتى في الامور اللي بمارسها ماديا، اكل وشرب وبتاع، لكن جوه السماء دي ما بقيتش حاجه خياليه. لا، المسيح طلعني لغايه السماء وقال انتم محبوبين لدى الاب، الاب نفسه يحبكم، وصلحنا مع الاب وبقينا اولاد الاب. فالمعروف كبير جدا، ونعمه غزيره غنيه سكبها المسيح علينا في شخصه. فكل اللي يعيش في المسيح يتمتع بهذه النعمه من مجد الى مجد. لربنا المجد دائما.

0: لكنك حي فينا، تعمل بداخلنا، تقوينا وتعزينا.
1: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، فلا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك، أنت لي عيني.

0: ليتني أعرفك يا من أنت تعرفني، ليتني أعرفك يا قوة نفسي. اكشف لي عن ذاتك يا شهوة قلبي، اجعلني أقتنيك أيها العريس السمائي. أتوسل إليك، أخبرني أين أنت، أين ألقاك، أين ملكوتك.
1: لا تبحث عنه خارجا عنك، هذا الذي مسكنه ومقره داخلك.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا، حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين.

ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عار باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت. لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها. تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني. امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي. لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلو ياقن فرون إمي بيوت نمي بشيرين ببن بما سواب ونوتي نوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح.

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة

تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد.

0: اهزمي ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيى أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك. قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وورع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عندنا يومين خميس هما اهم خميسين في السنة كلها، يوم خميس العهد ويوم خميس الصعود اللي هو بكرة. كل سنة وانتم طيبين. من جهة عيد الصعود في خميس الصعود، يعني انا كنت نشرت لكم نبذة عن عيد الصعود، ما فيش داعي ان احنا نكررها. قلت لكم فيها كيف صعد المسيح للجسد، وكيف صعد بجسد ممجد غير خاضع للجاذبية الارضية، وشرحت معنى الجلوس عن يمين الاب وبركات الصعود وحاجات كثيرة من النوع ده. المهم ان احنا في عيد الصعود نتكلم عن الصعود بالنسبة لينا احنا، يعني كيف يمكن ان تكون لنا فضيلة الصعود من الناحية الروحية، نصعد روحا وفكرا وعقلا واجتماعا ويصعد مستوانا الى فوق. السيد المسيح قال: وانا ان ارتفعت اجذب الي الجميع، يعني اجذب الي الجميع الى فوق. ما نقصدش الى فوق بالجسد زي ما حدث لبولس الرسول صعد الى السماء الثالثة، وزي ما حصل بالنسبة لإيليا النبي صعد في مركبة نارية، وزي ما هيحصل في الإخوة

الخطاب الأخير اللي قال عليه بولس في تسالونيك الأولى إصحاح 4. لكن المهم إن الإنسان يصعد من الأرضيات إلى السمائيات، من المستوى المادي إلى المستوى الروحي. نقطة البدء في الصعود هي التوبة. يبتدي الإنسان يصعد من جو الخطية اللي هو فيه، يصعد من الوحل اللي هو فيه، يصعد من السقوط اللي هو فيه. فبدء الصعود هو التوبة، وبدء التوبة اليقظة الروحية ومحاسبة النفس، ده بدء الصعود. وبعدين تكون له ارتفاعات كثيرة وقمم كثيرة. يوحنا كليماكس في كتابه الدرجي وضع 30 درجة في الصعود. 30 درجة في الصعود سماه السلم. كلمة كليماكس يعني سلم، فهو اسمه يوحنا الدرجي او يوحنا السلمي او يوحنا كليماكس، لغاية لما يوصل الانسان لربنا. طبعا في الدرجات دي في حاجات كثيرة صعبة. فاكر مرة على ما اظن سنة 63 ابتديت ادرس الدرجات دي، كنا بنوعظ في القاعة اللي هنا دي، فالناس خرجوا بره قالوا لي هذا الكلام صعب يا ابانا، لان من الدرجات اللي قال عليها يوحنا كليماكس التجرد، الموت عن العالم. طبعا مين يقدر على دي وسط العلمانيين؟ حاجة صعبة. لكن على الاقل احنا ناخد الاشياء السهلة علينا اللي يبتدي الانسان فيها بالتوبة والبعد عن الارضيات، ويفضل يتدرج يتدرج يتدرج الى ان يصل الى حياة الكمال. ونقصد بالكمال الكمال النسبي، نسبة لما نستطيع ونسبة لما تعمله النعمة معنا. وربنا في مسألة الصعود ادانا امثلة كثيرة امامها نراها كل يوم. اول مثل الاشجار، حاجة في الطبيعة تلاقي الشجرة باستمرار تصعد الى فوق تصعد الى فوق. الانسان اللي عايز ياخد درس من الطبيعة ياخد درس من الشجرة التي باستمرار تصعد الى فوق، او النخلة كل مرة تاخد درجة درجة درجة درجة، لدرجة يقدر الواحد يعرف عمر النخلة دي كم سنة من التأليم بتاعها كل مرة. والكتاب بيقول الصديق كالنخلة يزهو كالأرض في لبنان يعلو. يعني الصديق باستمرار يعلو في قامته الروحية، في درجته الروحية، في فضائله، في مقدار الخير الذي فيه. يعني لا يكفي انك انت تعمل الخير، عندما ينبغي ان تنمو في الخير. لا يكفي انك تعمل الخير، انما ينبغي ان تنمو في الخير. لازم تسأل نفسك هذا السؤال، هل انت باستمرار كل يوم تصعد الى فوق في روحياتك، ولا صعودك توقف، ولا ابتديت تنزل لتحت؟ حاسب نفسك من جهة الصعود، هل الصعود مستمر ولا متوقف؟ واحد زي بولس الرسول اللي تعب اكثر من جميع الرسل
واللي بشر في كل مكان وأسس كنائس كتيرة جدا في الشرق والغرب، بيقول لست أحسب أنني قد أدركت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك، أنسى ما هو وراء وأمتد إلى قدام أسعى نحو الغرب. يعني بيفكر لازم باستمرار يصعد إلى فوق. كتير من القديسين نلاقيهم بيتكلموا عن خطاياهم وبيبكتوا نفسهم بينما كانوا قديسين كبار، هما ما بيتكلموش عن خطايا نازلة لتحت سلبيات، انما كل خطاياهم عدم الامتداد الى فوق. القديس ارسنيوس الكبير اللي كان من اكبر نساك عصره وكان رجل صمت وبيصمت، مش خوفا من اخطاء الكلام، بيصمت لانه مشغول بالكلام مع ربنا. لما قالوا له ليه ما بتتكلمش معانا، قال لهم مش قادر اتكلم مع الله ومع الناس في نفس الوقت. القديس ارسنيوس هذا اللي كان بيصلي واقف ناحية الشرق والشمس وراه وقت الغروب ويصلي لغاية لما تطلع الشمس قدامه، يعني يقضي الليل كله في الصلاة، كان يقول للآن لم أبدأ، هبني يا رب أن أبدأ، امنحني يا رب قوة من عندك إن أنا أبدأ. أدي الناس اللي بيفكروا يصعدوا إلى فوق. مش كل واحد وصل لوضع معين ووقف على كده. الأشجار القوية هي أشجار دائمة النمو، دائمة النمو. عندنا أشجار جزورين في الدير، أنا زرعتها بنفسي في دير الأنبت شوي في فبراير سنة 77. دلوقتي الشجرة تكبر تكبر تكبر، ارتفاعها على 25 متر لفوق، حاجة جامدة. لما زرعناها كانت مش باينة من الأرض، باستمرار بتطلع بتطلع، وتبكتنا جميعا على ان احنا لا ننمو مثل هذه الشجرة. المباني عموما فيها خاصية الارتفاع الى فوق لأقصى درجة توصل اليه، لدرجة في مباني بتبقى ناطحات السحاب ترتفع لفوق باستمرار. واحنا دايما بنقول اللي يبني دايما يطلع لفوق، بيصعد لفوق، واللي بيهدم دايما بينزل لتحت. الجبال والقمم اللي ربنا اوجدها لينا ورانا مسألة الصعود لفوق، بيقول رفعت عيني الى الجبال من حيث يأتي عوني. كانوا الناس بيصلوا في الهيكل في فوق الجبل ويقولوا مزامير طول ما هو طالعين، يسموها مزامير المصاعد، يعني كل ما بيصعد بيقول مزمور مزمور مزمور لغاية لما يوصل. المنارة اللي في الكنيسة لما تشوفها تلاقيها سهم طالع لفوق كده، يوريك انك لازم تتجه لفوق وتوصل لربنا فوق على طول كده. قامة الانسان من اول ما يتولد تلاقيه بيرتفع ويصعد لفوق. في سفر النشيد يقول من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان، زي الدخان وهو طالع لفوق كده، زي دخان الشرية وهو طالع لفوق. انتوا في الكنيسة بتشوفوا الكاهن بالشرية والدخان بيطلع لفوق، لكن ما بتاخدوش منه درس روحي ليكم.

ازاي الواحد يكون باستمرار يطلع لفوق زي رائحة البخور بتطلع لفوق، زي الذبيحة وبخارها بيطلع لفوق. احنا واحنا بنصلي بنبص لفوق، نرفع ايدينا لفوق ونبص لفوق. كل ده يدينا درس ان احنا لازم نفكر ان افكارنا ايضا تصعد لفوق، وشهواتنا تصعد لفوق، ومستوانا يصعد لفوق. تقول قعدت مع فلان فرفع مستواي في القعدة اللي قعدتها معاه، او قعدت مع فلان فهبط بمستواي في القعدة اللي انا قعدتها معاه. يا ريت تفكر مين اللي بيصعد بمستواك الى فوق ومين اللي بيهبط بمستواك الى اسفل. صدقوني حتى السماء حتى السحب فيها مستويات تصعد لفوق. واحنا بنركب الطيارة نبص نلاقي الطيارة ارتفعت وبقى سحاب مال السماء كده وهي فوق السحب، وبعدين تطلع تاني لسحاب درجته اعلى، وبعدين تطلع ثالث لمستوى اعلى. غالبية الطيارات بتطلع لمستوى 33,000 قدم مثلا لفوق، لكن في الكونكورد ايام ما كنا بنركبها كانت توصل في ارتفاعها الازيد من 50,000 قدم و55,000 قدم وساعات ل60,000 قدم تطلع لفوق لفوق لفوق. ده المسيح لما يجعل السحاب هيجعل انهي السحاب من دول؟ ده تلاقي درجات درجات درجات درجات درجات من السحاب كله طالع لفوق. كله دروس ازاي الواحد يصعد الى فوق. الصعود يكون في المستوى الروحي، والمستوى الجسدي ايضا. الكتاب بيقول مجدوا الله في ارواحكم وفي اجسادكم التي هي لله. تمجد ربنا في جسدك درجات، في تعب الجسد من اجل ربنا، وتعب الجسد من اجل خدمة الناس، وتعب الجسد في ضبط النفس، وتعب الجسد في السكوت في السجود في الركوع، تعب الجسد في مشاوير الخير. تتعب جسدك من اجل ربنا درجات درجات. تتعب جسدك في السهر الروحي، يجي لك رغبة في النوم تقول لا ما نمشي غير لما اصلي وازود الصلاة، زي ناري اسحاق لما بيقول ان جات لك رغبة في النوم فقاوم نفسك وزود صلاتك وزدها مزامير. والروح كيف يمكن ان روحك تكون في صعود مستمر؟ انا بشوف ان كتير من الناس بيركزوا على فضائل جسدية فقط، زي الصوم، زي المطنيات، زي النسك، لكن ياريت الانسان في حياته الروحية عشان تصعد الى فوق يهتم بالفضائل الداخلية. الداخلية اقول لكم يعني ايه داخلية؟ يهتم بالفضائل الداخلية اللي جوه القلب من جوه. يعني واحد يمرن نفسه مثلا على فضيلة الهدوء، على فضيلة السلام، السلام القلبي الداخلي، السلام الفكري، بعيد عن الاضطراب، بعيد عن القلق، بعيد عن الخوف،

السلام الفكري والسلام القلبي، السلام الداخلي. ممكن يعمل سلام مع الناس من الخارج، لكن قليل اللي بيبحث عن السلام الداخلي والهدوء الداخلي. قليل من الناس اللي يهتم بفضيلة الوداعة. يمكن البعض ما يعرفش يعني ايه كلمة وداعة. ان شاء الله هطلع لكم كتاب موجود في المطبعة حاليا، خلص من جهتي، اسمه حياة التواضع والوداعة، في باب كبير عن الوداعة. كيف يمكن انك انت تنمو في فضيلة الوداعة، في طيبة القلب، في الرقة، في اللطف؟ حد بيفكر ازاي ينمو في فضيلة اللطف يبقى انسان لطيف، انسان هادي، انسان وديع، انسان طيب، انسان رقيق عنده رقة؟ اقصد الرجالة برضو، لان الرقة مش خاصة بالنساء. مفروض الرجالة ارجى يكون الرجل عنده رقة في الطبع، والرقة لا تتنافى مع الحزم. يعني ممكن يكون حازم وممكن يكون رقيق، ممكن يكون طيب وممكن يكون جاد. كيف يمكن الانسان ان يجمع بين الفضائل اللي يبدو في ظاهرها ان فيها تناقض وينمو فيها؟ ينمو في الطيبة لغاية لما يصل للدرجة اللي قيلت عن المسيح: قصب مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يدفن، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته. هل في حد فيكم جرب اللي هو يمرن نفسه على الصوت الواطي؟ كل الناس تعرف تزعق، لكن قليل اللي بيمرن نفسه على الصوت الواطي. الصوت الواطي اللي ربنا كلم به إليه النبي يقول: وإذا صوت منخفض خفيف يقول له: ما لك يا هاهم يا إلي. لازم الإنسان في صعوده الروحي يهتم بالفضائل الداخلية وينمو فيها ويثبت فيها. يعني ينمو فيها ويثبت فيها؟ ممكن واحد يعمل قديس لمدة يومين وفي ثالث يوم يفقد قداسته. يمرر نفسه في تدريب روحي ويتقن التدريب، لكن يتقنه ايه؟ يومين ثلاثة وبعد كده يرجع زي ما كان. زي واحد يقول اخد تدريب صمت فيصمت يومين ثلاثة وبعدين يرجع ينطبق عليه المثل الذي يقول: صمت دهرا ونطق كفرا. يعني صمت ولما جه يتكلم لخبط في الكلام. المهم في الفضائل انها تكون ثابتة في الانسان. علشان تصعد لفوق في الفضيلة امشي في التدريب الروحية. والتدريب الروحي لا تضع امامك عدد كبير من التدريب، يكفي تدريب تتقنه لغاية لما تثبت فيه تماما ويصبح جزءا من طبعك، تنتقل الى تدريب اخر. لغاية لما تتقنه تماما تنتقل لغيره. لان كتير من الناس يحطوا قصادهم مجموعة من التدريب ولا يستطيع ان يتقنها كلها. ممكن انك انت لكي تصعد الى فوق لا تهتم فقط بنفسك، انما تهتم ايضا بالاخرين فتنمو في الخدمة. ازاي الانسان بيصعد؟ بيصعد من درجة مخدوم الى درجة خادم، الى درجة مكرس، الى درجة بيعطي وقته كله لربنا زي الكهنة والرهبان.

نقول في كنائسنا ان عندنا خدام كثيرون بالمئات بالالاف بعشرات الالاف، لكن لا يصعد احد منهم درجة الى درجة مكرس الا الندرة النادرة. وساعات اقول للكنيسة ما دام انتوا ما قدرتوش تطلعوا مكرسين يبقى خدمتكم ضعيفة. كنيسة تقعد تخدم 20 سنة وعندهم في كل سنة 300 خادم 400 خادم، ما يطلعش منهم مكرس واحد او اثنين او ثلاثة، يبقى خدمة لا تصعد الى فوق، ثابتة في مستوى معين ما بيرتفعش. او انسان يصلي يفتكر ما دام وصل للأدوية خلاص وصل الى نهاية المطاف، طب ما تصعدش لفوق شوية بدل ما تكون صلاتك مجرد صلاة دخل فيها عنصر التأمل، خلي صلاتك تصعد من جهة النوعية، يكون الصلاة فيها حرارة، يكون الصلاة فيها حب، يكون الصلاة فيها خشوع، يكون الصلاة فيها إيمان، يكون الصلاة فيها فهم، فيها تركيز، كل درجات من جهة النوع. لكن واحد بيوصل لوضع ولا يصعد بعد منه، ياريت كل واحد يختبر هل صلاته وقفت عند وضع معين وخلاص، زي الناس اللي وصلوا للمعاشات وما بقاش لهم عمل بعد كده، ولا صلاتك بتنمو فيها. ما كل انسان بيصلي، لكن مش كل صلاة تعتبر صلاة. الكتاب مرة قال إيليا كان إنسانا تحت الآلام مثلنا وصلى صلاة. يعني إيه صلى صلاة؟ يعني صلى بجد، صلى فيها الحب والتركيز والإيمان والحرارة والفهم والخشوع. حاولوا تصعدوا لفوق شوية، ما تخليش صلواتكم توصل لحد ووقفت على كده، وخدمتكم توصل لحد ووقفت على كده. الكاهن اللي خدمته بتقف عند حد بيبان ان هو يعني ما عندوش نمو وما عندوش صعود الى فوق، وجايد الخدمة تبرد او تتحجر عند وضع معين. لكن عايزين الانسان اللي يصعب في كل شيء حتى في المعرفة، مفروض الانسان يكون عنده مبدأ الصعود في المعرفة، كل شوية والتانية يزداد في المعرفة، يزداد في العلم، يزداد في الفهم، يزداد في الثقافة، ولا يقف على كده يبقى عقله وقف. هما اللي يعني الصعود، الصعود في الروحيات وفي العقل ايضا وفي المعرفة وفي الحب. يعني الحب يعني تحب الناس، ده كويس، وبعدين تحب الغرباء، وبعدين تحب الاعداء وتحب المقاومين، ده من جهة الأشخاص. وبعدين تحب وتعطي وتحب وتتعب وتحب وتبذل وتبذل حتى ذاتك، في نمو، نمو في النوع، نمو في النوع وفي الدرجة، في نمو في الكمية أيضا، كمية ما تعمله من اجل الله ومن اجل نفسك ومن اجل الناس. امال ناخد كلمة الصعود ونقول للمسيح صعد لفوق وخلصت على كده؟ طب وانت

المسيح صعب يعرفنا وانت بتصعد ولا لا، وبتستمر في الصعود ولا لا، وتنمو فيه ولا لا. ايضا احيانا توجد عقبات في طريق الصعود، عقبات من داخل نفسك او من الوسط المحيط بيك او من اهل بيتك او من اعداء او من اخوة كذبة او من شهوات في العالم. كيف يمكن ان تقاوم هذه العقبات وتستمر صاعدا الى فوق باستمرار مهما كانت العقبات؟ انا فاكر اول مرة زرنا فيها مغارة القديس الانبا صموئيل المعترف، كان سنة 56 على ما اظن. نطلع الجبل كده على طول على طول لغاية الخمس ست امتار الفؤانيين كلهم رمل، الواحد يمسك الرمل يروح نازل تحت مش قادر، ويجاهد ويكافح والفوق وطلعوا قبل كده يقولوا هاي شد حيلك ربنا يكون معاك حاجة بسيطة، ويقعد يشتغل يشتغل لغاية لما يطلع فوق يبقى مبسوط انه انتصر على العقبات الموجودة امامه. لو ما فيش عقبات يبقى ما فيش لذة في الانتصار. فاكر كنا لما نروح المشوار ده مشوار طويل واخدين معانا كل واحد ازازة مية في جيبه، المشوار طويل ما نشربش غير بالصمت، لان افرض خلصت المية هنرجع ازاي؟ فاكر مرة انا واحد من رهبان مشيت مشوار في الجبل بتاعي يمكن 15 كيلو رايح و15 كيلو جاي وكل واحد معاه مية في جيبه، ما ابتديناش نشرب واحنا راجعين وقرب البيت، قلنا لو خلصناه واحنا رايحين هنرجع ازاي؟ فلازم الواحد يجاهد ويكافح وينتصر على الصعوبات، ولابد ان يصعد الى فوق. اتفضل صلاه.

يا كل صفوف السمائيين، رتلوا لإلهنا بنغمات التسبيح، وابتهجوا معنا اليوم فرحين بقيامة السيد المسيح. إذ قام المسيح من الموت وصار بكورة الراقدين، أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟

كيسك واشفق بأجفان البكاء شمت الطغاة بنافق واشمت بأسلحة

كده تشتاق نفسي إليك يا الله، تشتاق أن أراك، أن تحيا في حماك، فأنت هو مشتهاها.

يا حسنها مدينة تشاع بالبهاء، معلنة أمجاد المسيح الإله، مدينة السماء، موطن الأبرار ومسكن الغالبين. فعش في السماء، تحدث مع أهلك.

على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت

ماذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر؟ نحن يا رب نكمل هذا اليوم المقدس، كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حاسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزع عنا وعن سائر شعبك، عن هذه الكنيسة، عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات ارزقنا أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب على كل

أنا بنا أخواتنا الذين رقدوا وتنعوا في لبان بالمسيح منذ البد. أبانا القديسين رأس الأساقفة، أبانا الأساقفة، أبانا القمامسة، أبانا الكسوس وإخواتنا الشمامسة، أبانا الرهبان وأبانا العلمانيين، وأن يحكوا للمسيحيين لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا.

تفضل يا رب ادع نفوسهم جميعا في احضان ابائنا القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب ولهم في موضع خضر عالم الراحه في فردوس النعيم الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك اقم اجسادهم في الامر سمتك مواعيدك الحقيقيه غير الكاذبه هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تر عين ما لم تسمع بأذن ما لم يخطر على قلب بشر ما اعددته يا الله لمحب اسمك القدوس لانه لا يكون موت العبيد كابل وانت قال وان كان قد لحقهم توان او تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم انت كصالح ومحب للبشر اللهم تفضل عبيدك المسيحيين الارثوذكسيين المسكونة كلها من مشارق الشمس الى مغاربها ومن الشمال الى الجنوب كل واحد باسمه كل واحدة باسمها تفضل يا رب نيحوا واغفر لهم لانه ليس احد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الارض اما هم يا رب الذين اخذت نفوس فنيحوا ليستحقوا ملكوت السماوات اما نحن

0: رحم.
1: تفضل يا رب ان تحفظنا في هذه الليله بغير خطيه. مبارك انت يا رب الهبان متزايد البركه واسمك القدوس مملوء مجد الابد امين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما استكنا عليك، لان عينك كنت ترجاك، لانك انت لست تعطيهم طعاما في حيني. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء اكثر الارض كلها، وانت يا رب تحفظنا تنجينا من هذا الجيل والابد امين. مبارك انت يا رب علمني عدلك، مبارك انت يا رب فهمني حقوقك، مبارك انت يا رب انر لي برك. يا رب رحمتك دائما للابد، اعمال يديك يا رب لا ترفضها، لانك صرت لي ملجا من جيل الى جيل. انا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فاني اخطات اليك. يا رب اتجهت اليك فخلصنا، علمنا ان اصنع مشيئتك، لانك انت هو الهي وعندك هو الحياه. نورك يا رب نعاين النور، فلتاتي رحمتك الذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب. لك البركه لك حق التسبيح لك ينبغي التمجيد ايها الاب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والان والابد امين. جاد الاعتراف للرب وترتيل اسمك ولا عليه ان يخبر بخطوات حقك في كل ليله. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي ولدنا عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لم الصلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لم قوم الاموات صعد السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الارض والكل امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، يا ثالوث القدوس ارحمنا، يا ثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتكر مرضى شعبك فيهم اجل اسمك القدوس. ابانا اخواتنا الذين ركضوا يا رب نحفظهم يا من هو بلا خطايا. يا رب ارحمنا الذي بالخطايا، يا رب عيننا وكتل بطنا اليك، لان لك المجد والعز تقديس مثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الابد امين.
2: فين بخريستوس يسوس بين شوي سامين الليلويا شيرينيت انت روث وابس منوت وان بارسنوس سيني بنتي مصنوت اسمها بين بخريستوس
3: اني وانت نبروس في كيب شوي هفشي مريت نفكان نو فينا نفوت
2: شيرتي تصميسي ناني بيوين طيب مي بخريستوس من نوتي تي بارسنوس اس او اب
3: نتم سر سريق وانترف ناري مسيك تفكان نو فينا نفوت
2: تي بارسنوس ماري ام تي ثوتو كوسس او اب تي بروستاتي سيتنوت انت من

0: عظمك يوم نور حقيقي ملكك العذراء القديس ولد الآل لك السلام مخلص العالم أتى خلص نفوسنا المجد لك سيدنا منك المسيح فاخر رسلك لي الشهداء لي الصديقين سبات الكنائس وفهم الخطايا وبشر بسوس القدوس دوت واحد ناس جدار مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومر من العذراء تأنس ولب عنا على بيلاطس بنطس تألم المجرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث
1: كما في الكتب
0: وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وغدنا في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس مقيم قضاء نعم نؤمن بروح القدس ورب المحيي المبسط من الآب نسجد الله ونمجده مع الآب والابن وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف مواضيع واحدة من فتح خطايا وننتظر قيامة أموات وحتى الضالة آمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسيك.

الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرخدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا.

فامضي وبشر بملكوت الله. قال له آخر: أتبعك يا رب، ولكن ائذن لي أولا أن أودع أهل بيتي. فقال له يسوع: ليس أحد يضع يده

بسم الله والابن ابن روح القدس الاله الواحد امين. في تذكارات الكنيسة اللي احنا بنعيشها كل يوم في كل احداثها بتقدم لي كنيسة وجبة شهية ودروس روحية عميقة عشان أعرف يعني أنا إنسان مسيحي وإيماني ده شكله إيه وحياتي في الأرض تبقى شكلها إيه، حتى لو لي جسد حتى لو لي أمور في الحياة، ولكن كيف تكون حياتي كإنسان مسيحي عايش في الأرض فترة من الزمان. لما بنحتفل بالأعياد الجميلة بتاعتنا زي ما بقول لك دي تذكار ليا، كنيسة بتذكرني وتعيد التذكرة مرة واثنين وثلاثة عشان ما انساش وعشان أعيش وحياتي تتجدد من يوم ليوم وربنا ينقلني من مجد إلى مجد. إيه أنا مش اتعرفت على المسيح وبس، لا ده أنا بدوقه كل يوم في كل حدث في كل مرة في كل عشية في كل عيد، بيحمل من معاني من طقوس من قرايات عشان أدخل إلى أعماقي وأشوف. الكنيسة بتحتفل وأنا بحتفل بعيد الصعود. طيب اسأل نفسك وكل واحد واحدة فينا يسأل نفسه أو نفسها، يعني إيه عيد الصعود بالنسبة لي؟

عد علي آيات كثيرة وعيد الصعود من سنة لسنة، ولكن إيه المعنى اللي المفروض أعرفه؟ مش أعرفه بقى، ده أنا عرفته من زمان، لكن علي أن أنا أنمو فيه. وأنا النهاردة بحتفل بعيد الصعود وعشية عيد الصعود، أتأكد أن أنا إنسان اللي يقول عنه بولس الرسول أقامنا معه وأجلسنا معه فين؟ في السماويات. ولازم أتأكد مش أن أنا بالرغم أن لي جسد ولي زي ما بقول لك أمور في الحياة، لكن أتأكد أن أنا عايش في السماء. طب يعني إيه عايش في السماء؟ يعني كل اللي جوايا، كل اللي في قلبي، كل ميولي، الهدف اللي أنا بعيش لأجله وبسخر لي كل وقتي وكل قوتي وكل قوتي عشان أحقق هذا الهدف، أتأكد أن الهدف ده في السماء مش في الأرض. في أهداف كتير بتقابلني في الحياة، منها الحلو ومنها الوحش، ولكن زي ما بقولك تعالى كده في هذا العيد العظيم أتأكد أن أنا في المسيح يسوع أنا كلي في السماء وهدفي في السماء، والسماء بالنسبة لي هو رب المجد يسوع. وأقول كده مع المرتل ملي في السماء وعلى الأرض معك لا أريد شيء. شوفوا معلمنا بطرس في رسالته الأولى كده يقول إيه، مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي ولدنا ثانية برجاء حي بالقيامة لميراث، كمل معايا مين حافظ، لميراث لا يفنى ولا تدنس ولا يضمحل محفوظ ليا في السماء. يبقى أنا بقيامة المسيح وصعود رب المجد يسوع اللي أنا فيه، الأحداث دي تخصيني أنا، اللي أنا اتولدت ثانية بقوة القيامة من يوم المعمودية وعايش القيامة دي كل يوم، يبقى أنا لي ميراث محفوظ لي في السماء لا يفنى ولا تدنس ولا محل. أي حاجة في الأرض بتفنى، أي حاجة في الأرض بتضمحل، أي حاجة في العالم تزول لأن هيئة هذا العالم تزول، إلا اللي في السماء. لو ليه كنز في الأرض هتلاقي إيه؟ اللصوص والصدأ والسوس يجروا عليه، ويبقى في حروب كثيرة جدا لأجل الأمور اللي أنت بتخزنها في الحياة أو في الأرض، لكن السماء محدش يقرب منها. فأول درس أعيشه في عيد الصعود أقول إن أنا ربنا كشف لي واكتشفت بقيامة رب المجد يسوع وصعودي للسماء، اكتشفت مكاني الحقيقي فين. أنت عارف مكانك الحقيقي فين؟ في السماء. وده مش كلام ولا وعظ، بل حقيقة علي أن أنا أتأكد فيها وأكبر فيها وأنمو فيها. بولس الرسول يقول لك ليس لنا هنا مدينة باقية، أمال إحنا إيه؟ لكن أنا نطلب الإيه؟ العديدة. سيرتنا نحن هي فين؟ في السماويات. إيه رأيك؟ أنا عايز أحصر أعماقي وقلبي وذهني وكل ما في باطني في المعاني الروحية اللي بيقدمها لي الإنجيل. بولس الرسول قال، وكلمنا من شوية بطرس الرسول قال، وكل أحداث الإنجيل بكل الآيات الجميلة اللي قدمها لي الروح القدس بتدعوني للسماء. لا ده أنا أدوق السماء، والسماء والأبدية بالنسبة لي مش مجرد حاجة إن شاء الله هطلعها، لا ده أريد أن أعيشها. عايز تعيش عيد الصعود بجد؟ اتأكد ان انت من جواك بقلبك واعماقك بتدوق السماء في كل يوم.

ويبقى الكلام ده مش بيقوله لي في وعظة عشية العيد ولا في المناسبات اللي زي كده، لا، دي بقول لك حياة معاشة. علي ضغوط، ضدي حروب، عندي مشاكل، بقابل أحداث، ما هدي طبيعة الأرض، طبيعة الحياة الصعبة اللي موجودة في الأرض. لكن زي ما بقول لك في هذا العيد اكتشفت، وبقيامة المسيح وصعوده اكتشفت ان مكاني مش هنا، واشكر ربنا ان ربنا مجهز لي السماء والأبدية، لا، واعطاني امتياز اللي انا باجتهادي وبتوبتي ادوق السماء كل يوم. كل مرة بقى فيها بنسكب امام الله بدوق السماء في مخدعي. عشان كده ما تحرمش نفسك في الوقفة الجميلة في مخدعك أنت والمسيح وبس. قل يا رب أنا عايز أدوق السماء. عندك مشاكل، عندك ضيقات، عندك متاعب، حطها قدام المسيح في مذبح الصلاة، ماشي، ولكن أهم حاجة اللي أنت تقول يا رب نفسي أدوق السماء، نفسي أعيش في السماء. الأرض عمالة تضغط عليا بأحداثها بألمها، ولكن يا رب أنا نفسي أدوقك أنت، أنت أبديتي وأنت السماء بتاعتي وأنت كل مالية. تخيل بولس الرسول أيضا ده اختطف بالروح للسماء الثالثة، وشاف، يكتب كده مش قادر يعبر عن اللي شافه في السماء، ما لم تر عين، ما لم تسمع بأذن، ما لم يخطر على قلب إنسان اللي ربنا مجهزه لفوق. إيه رأيك لما تحط الكلمات دي قدام عينك وفي جوه قلبك، يا ده ليه حاجات جميلة في السماء، ما لم تروا عين، أقعد أفكر واجبها يمين شمال مش قادر أوصل، لكن أنا بجتهد عشان أدوق. لما أطلع السماء زي ما يقول بولس الرسول سأعرف كما عرفت، وهشوف كل حاجة بقى إيه وجها لوجه وفي حقيقتها، لكن أنا هنا من خلال توبتي، من خلال علاقتي بربنا يسوع بدوق السماء. يبقى شطارتي اللي أنا أدوق السماء في مخدعي. اطرح مشاكلك، اطرح همومك، اطرح كل ضيقاتك، هتلاقي ربنا يسرع إليك زي ما قال له المرتل: اللهم التفت إلى معونتي، يا رب أسرع وأعني. يسرع ربنا إلى النفوس اللي بتصرخ لي، إلى الركب المنحنية، إلى الإيد المرفوعة، هي دي اللي دوق السماء. وربنا يقول لك أنا أدافع عنك، وربنا يكشف لك سره، سر الأبدية. بالرغم من الجسد بيتألم، لكن أعماقي ونفسي الداخلية بتتهلل في كل مرة بتلامس فيها مع ربنا، في كل مرة بفتح فيها الإنجيل وباخد آية باخدها جوه قلبي، بطحنها في أحشائي وأجتهد إلى أن أعيش بيها. هي دي سما، هي دي الأبدية. بجتهد إلى أن أدوق ربنا من خلال وصاياه ووعوده. الكلام ده بيحتاج إلى إلزام نفسي وتغصب، أيوة ممكن في الأول، بس هي السماء ما تستاهلش مني اللي أنا أغصب نفسي وأجتهد زي ما عملت المرأة اللي جاية عند قدمي يسوع، حياتها تعبانة وضيعة وخطاياها عمال زي شوك في جسمها، قالت الحل اللي أنا أنسكب عند قدمي يسوع عشان يسمعني صوته الجميل الحلو: قومي، خطاياك الكثيرة غفرت لك، قد ما حبيتك أنا غفرت لي خطاياك، قومي. معنى جميل وحلو، معنى جميل وحلو اللي أنا بعيشه لما باخد كلمة ربنا جوايا ويسمعني صوته. فبولس الرسول اللي كده: ما كان لي ربحا قد حسبته لأجل المسيح خسارة. ليه بولس الرسول يقول لك بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة لأجل فضل معرفة المسيح الذي لأجله خسرت إيه؟
كل الأشياء وأنا أحسبها نفع.

كفاية. هدفه إيه بقى؟ ها؟ لكي إيه؟ أربح المسيح وأوجد فيه. شوفوا ولاد ربنا، شوفوا الإنسان اللي بيدوق السماء، هدفه وهدفه الوحيد أن يربح المسيح ويوجد فيه. طيب ده عايز إيه؟ أبتدي أخسر كل الأمور في الأرض. ما أنا بقول لك أنا اكتشفت مكاني مش في الأرض، اكتشفت مكاني في السماء. عشان كده بجتهد كل يوم بحافظ على اسمي اللي كتب في سفر الحياة. أيضا في هذا اليوم علي أن أنا أتمتع بالحرية الكاملة، حرية مجد أولاد الله. الناس اللي بيدوق السماء، الناس اللي بيدوق الأبدية، فيش حاجة في الأرض تقدر تأيدها أو تتعبها أو تنغص عشت، فيش. أنا هبكي على إيه في الأرض؟ إيه اللي ممكن يتعبني في الأرض إلا الخطية؟ ده لدرجة بولس الرسول كده، إن قبلتم سلب أموالكم بفرح. شوفوا المستوى الروحي بتاع أولاد ربنا، حتى لما يجي يخسر حاجة بتاعته، ماله مثلا، طب ما دي تزعل أي واحد ما بيخسر حاجة ممكن تأثر فيه، ممكن تتعبه. لكن لو هو ضايق السماء بجد هيقول مش مشكلة، كل اللي في الأرض ما يهمنيش، صحيح خسارة. لكن لو أنت عايش فكر بولس الرسول، لأجل معرفة المسيح، لأجل فضل معرفة المسيح، لكي أربح المسيح وأوجد فيه، كل اللي بتخسره في الدنيا يبقى تحت رجليك ولا تفكر فيه. لما أحبائنا بينتقلوا من الأرض للسماء، زي ما ودعنا امبارح بنتنا الغالية رافائيلا، طبعا موقف صعب أكبر من احتمال أي إنسان. وهذه البنت طبعا عشان عندنا في الخدمة أثرت فيها كتير، لكن من جوه

0: Kyrie eflogison, ektoka talokan ageiu, evangeliu, to anarnosu. Tinu banib eknaka begbog, evolchen oherin kata bexazi, je afnavin genaval, erebek nohem, vi etak septot embeemso en nila ostiru. U oaini evechor, evolenteha nesnos, nem u oo en tebek laos, besrail. Bi ofa bin noti be sha ene enteni ene tiru amin.
1: من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكي ما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان.
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، آباءنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بهم، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عودهم يا رب عواد الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب، أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحيي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء
وكافة الملائكة والآباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. آمين.

إنجيل لوقا الأصحاح 23. فقام كل جمهورهم وجاءوا به إلى بيلاطس، وابتدأوا يشتكون عليه قائلين: إننا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر، قائلا إنه هو مسيح ملك. فسأله بيلاطس قائلا: أنت ملك اليهود؟ فأجابه وقال: أنت تقول. فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع: إني لا أجد علة في هذا الإنسان. فكانوا يشددون قائلين: إنه يهيج الشعب، وهو يعلم في كل اليهودية مبتدئا من الجليل إلى هنا. فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل: هل الرجل جليلي؟ وحين علم أنه من سلطنة هيرودس أرسله إلى هيرودس، إذ كان هو أيضا تلك الأيام في أورشليم. وأما هيرودس فلما رأى يسوع فرح جدا، لأنه كان يريد من زمان طويل أن يراه لسماعه عنه أشياء كثيرة، وترجى أن يرى آية تصنع منه. وسأله بكلام كثير فلم يجبه بشيء. ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد، فاحتقره هيرودس مع عسكره واستهزأ به، وألبسه لباسا لامعا ورده إلى بيلاطس. فصار بيلاطس وهيرودس صديقين مع بعضهما في ذلك اليوم، لأنهما كانا من قبل في عداوة بينهما. فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة والعظماء والشعب وقال لهم: قد قدمتم إلي هذا الإنسان كمن يفسد الشعب، وها أنا قد فحصت قدامكم ولم أجد في هذا الإنسان علة مما تشتكون به عليه، ولا هيرودس أيضا لأني أرسلتكم إليه، وها لا شيء يستحق الموت صنع منه، فأنا أؤدبه وأطلقه. وكان مضطرا أن يطلق لهم كل عيد واحدة، فصرخوا بجملتهم قائلين: خذ هذا وأطلق لنا باراباس. وذاك كان قد طرح في السجن لأجل فتنة حدثت في المدينة وقتل. فناداهم أيضا بيلاطس وهو يريد أن يطلق يسوع، فصرخوا قائلين: اصلبه اصلبه. فقال لهم ثالثة: فأي شر عمل هذا؟ إني لم أجد فيه علة للموت، فأنا أؤدبه وأطلقه. فكانوا يلجون بأصوات عظيمة طالبين أن يصلب. فقويت أصواتهم وأصوات رؤساء الكهنة، فحكم بيلاطس أن تكون طلبتهم. فأطلق لهم الذي طرح في السجن لأجل فتنة

وقتله الذي طلبوه، وأسلم يسوع لمشيئتهم. ولما مضوا به أمسكوا سمعان رجلا قيرواني كان آتيا من الحقل، ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع، وتبعه جمهور كثير من الشعب والنساء اللواتي كنا يلطمن أيضا وينحن عليه. فالتفت إليهن يسوع وقال: يا بناتي أورشليم، لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه هوذا أيام تأتي يقولون فيها: طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد، والثدي التي لم ترضع. حينئذ يبتدئون يقولون للجبال: اسقطي علينا، وللآكام غطينا، لأنه إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا، فماذا يكون باليابس؟ وجاءوا أيضا باثنين آخرين مذنبين ليقتلا معهم. ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة، صلبوه هناك مع المذنبين، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. فقال يسوع: يا أبتاه اغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وإذ اقتسموا ثيابه اقترعوا عليه، وكان الشعب واقفين ينظرون، والرؤساء أيضا معهم يسخرون به قائلين: خلص آخرين فليخلص نفسه، إن كان هو المسيح مختار الله. والجند أيضا استهزأوا به، وهم يأتون ويقدمون له خلا قائلين: إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك. وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف يونانية ورومانية وعبرانية: هذا هو ملك اليهود. وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا: أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه؟ أما نحن فبعدل، لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال ليسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. وكان نحو الساعة السادسة، فكانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة، وأظلمت الشمس، وانشق حجاب الهيكل من وسطه. ونادى يسوع بصوت عظيم وقال: يا أبتاه، في يديك أستودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح. فلما رأى قائد المائة ما كان، مجد الله قائلا: بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا. وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر لما أبصروا ما كان رجعوا وهم يقرعون صدورهم. وكان جميع معارفه ونساء كنا قد تبعنه من الجليل واقفين من بعيد ينظرون ذلك. وإذا رجل اسمه يوسف وكان مشيرا ورجلا صالحا بارا، هذا لم يكن موافقا لرأيهم وعملهم، وهو من الرامة مدينة لليهود، وكان هو أيضا ينتظر ملكوت الله. هذا تقدم إلى بيلاطس
وطلب جسد يسوع، وأنزله ولفه بكتان، ووضعه في قبر منحوت حيث لم يكن أحد وضع قط. وكان يوم الاستعداد والسبت يلوح، وتبعته نساء كنا قد أتينا معه من الجليل، ونظرنا القبر وكيف وضع جسده، فرجعنا وأعددنا حنوطا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية. الأصحاح 24. ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددناه، ومعهن أناس، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع. وفيما هن محتارات في ذلك، إذا رجلان وقفا بهن بثياب براق، وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض، قالا لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا، لكنه قام. اذكرنا كيف كلمكن وهو بعد في الجليل، قائلا: إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاة ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر، وأخبرنا الأحد عشر وجميع الباقين بهذا كله. وكانت مريم المجدلية ويوانا ومريم أم يعقوب والباقيات معهن، اللواتي قلنا هذا للرسل. فتراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقوهن. فقام بطرس وركض إلى القبر فانحنى ونظر الأكفان موضوعة وحدها، فمضى متعجبا في نفسه مما كان. وإذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 غلوة اسمها عمواس، وكانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث. وفيما هما يتكلمان ويتحاوران، اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته. فقال لهما: ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسين؟ فأجاب أحدهما الذي اسمه كليوباس وقال له: هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام؟ فقال لهما: وما هي؟ فقالا: المختصة بيسوع الناصري، الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب، كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. ولكن مع هذا كله، اليوم له 3 أيام منذ حدث ذلك، بل بعض النساء منا حيرننا إذ كنا باكرا عند القبر، ولما لم يجدنا جسده أتينا قائلات: إنهن رأينا منظر ملائكة قالوا إنه حي. ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء، وأما هو فلم يروه. فقال لهما: أيها الغبيان والبطيئا القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا
ويدخل

إلى مجده؟ ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. ثم اقتربوا إلى القرية التي كانا منطلقين إليها، وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد، فألزماه قائلين: امكث معنا، لأنه نحو المساء وقد مال النهار. فدخل ليمكث معهما، فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما، فانفتحت أعينهما وعرفاه، ثم اختفى عنهما. فقال بعضهما لبعض: ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟ فقاما في تلك الساعة ورجعا إلى أورشليم، ووجدا الأحد عشر مجتمعين، هم والذين معهم، وهم يقولون: إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان. وأما هما فكانا يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز. وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم: سلام لكم. فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا. فقال لهم: ما بالكم مضطربين؟ ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو، بسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه، وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون قال لهم: أعندكم ها هنا طعام؟ فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل، فأخذ وأكل قدامهم. وقال لهم: هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، أنه لا بد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب، وقال لهم: هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث، وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم. وأنتم شهود لذلك، وها أنا أرسل إليكم موعد أبي، فأقيم في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. وأخرجهم خارجا إلى بيت عنيا، ورفع يديه وباركهم، وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء، فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله. آمين.

باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. مطرانية دمياط وكفر الشيخ والبراري دير القديسة العفيفة الشهيدة دميانة بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الانبا شنودة الثالث وبرعاية واشراف صاحب النيابة الحبر الجليل الانبا بشوي مطران كرسي دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة وبمراجعة جناب القمص بطرس بطرس وكيل مطرانية كفر الشيخ يقدم قصة حياة واستشهاد القديسة دميانة. قصة حياة واستشهاد القديسة دميانة من اعداد درامي واخراج سمير

0: بتسألوا نفسكم مين اللي بيكلمنا دلوقتي؟ انا مرقص والي البرلس والزعفران بوادي السيسبان، وده كان في القرن الثالث لميلاد السيد المسيح له المجد، يعني من حوالي 1700 سنة. طبعا بتستعجب، 1700 سنة؟ ايوه 1700 سنة. ودلوقتي روحي هي اللي بتكلمكم، لاني انا العبد الخاطي نلت اكليل الشهادة في اخر القرن الثالث لميلاد السيد المسيح ملك المجد، وانا دلوقتي بنعم في الفردوس مع قديسي وشهداء الايمان الثابت واللي قدموا حياتهم الجسدية رخيصة من اجل الشهادة للمسيح الاله القدوس على مذبح الحب الالهي. انا يا اخوتي مش هطول عليكم، لكن هرجع بيكم وبالزمان حوالي 17 قرن، 1700 سنة فاتوا، وحنروح انا وانتم لشمال الدلتا للبرلس والزعفران عشان احكي لكم حكاية قديسة عفيفة احتملت من التعذيب والآلام فوق اقصى ما يحتمله البشر. تعالوا تعالوا نرجع 1700 سنة ونروح الزعفران اللي بتقع شرق فرع دمياط.
1: صباح الخير يا اخ حاج.
2: اهلا يا عم جرد، صباح الخير والبركه. يعني انت اللي جاي تفتح الدكان النهارده؟ امال فين بطرس ابنك؟
1: بطرس تعبان شويه، ما قدرش ينزل يفتح الدكان، اخدت المفاتيح وجيت. اصل المركب وصلت بدري، وزمان العمال حملوا زكايد الحبوب على الركايب وجايين على هنا.
2: وبطرس ماله؟
1: ابدا، واخد شوية برد.
2: المسيح مش فيه.
1: ربنا يخليك يا حنة يا ابني ويخلي لك والدة.
2: طبعا حضرتك هتحضر قداس بكرة في دير الميامة.
1: دير الميامة؟ وش معنى يعني دير الميامة؟ ما انا متعود انا والدة نحضر قداس كل حد في كنيسة العذراء اللي جنب بيتنا.
2: ليه؟ هو حضرتك مش عارف بكرة الوالي مرقص هيعمد بنته في كنيسة دير الميامة.
1: الوالي مرقص، ربنا يخليه ويبارك له، راجل طيب ومحب للمسيح. كل شعب المسيح في البرلس والزعفران بيحبوه، خيره مغرق كل الفقراء والمحتاجين من شعبه ولاده.
2: معاك حق يا عم جرجس، ربنا يخليه ويخلي له بنته.
1: وبنته دي اسمها ايه؟
2: بنته ربنا اطعمه بيها من سنة وسماها دميانة.
0: دميانة، بنت دميانة هي القديسة الشهيدة العفيفة البتول اللي انا قلت لكم هحكي لكم قصة حياتها. وكانت بنتي الوحيدة، كنت بحبها حب ملك عليا كل حياتي. ودميانة كلمة معناها الجميلة، وفي الحقيقة هي كانت جميلة الروح. المهم يا اخوتي، زي ما قال عم حنة، بكرة الحد والمعاد في دير الميامة قبل مدينة الزعفران، واليوم ده كان بداية ارتداء لباس النعمة لبنت دميانة.

0: إيانا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين.
1: أنست النعمة يا سيادة الوالي مرقس، وأنست السيدة الفاضلة زوجتكم، وأنست الابنة المباركة الطفلة دميانة.
2: أشكر رب يسوع المسيح لأنه صنع هذا اليوم، وأشكر أسقفنا المبارك، وأشكرك يا بونا متى.
1: النهاردة يوم عيد للكنيسة، مش بس في دير الميامة ولا في الزعفران، لكن عيد لكل شعب ولايتك المباركة يا سيادة الوالي مرقس.
2: أشكرك يا بونا متى، وأشكرك يا بونا الأسقف.
3: ده احنا اللي بنذكر كرم محبتك يا جناب الوالي على النذور والعطايا والذبايح اللي قدمتها النهارده للكنيسه بمناسبه عماد الابنه المباركه دميانة. ولو ان ده مش غريب على جناب الوالي مرقس، الكرم والعطاء، ومن يزرع بالبركات فبالبركات ايضا يحصد.
2: بالمناسبه يا نيابه الاسقف، بعد رجوع النهارده للزعفران هعمل وليمه كبيره لكل اخوة الرب من المحتاجين لمدة 3 ايام احتفالا بعماد دميانة بنتي. ياريت تشرفني يا صاحب النيافة، ويشرفني ابونا متى وكل اباء الكهنة في الكنيسة، عشان ناخد بركة تشريفكم انا وكل العاملين معايا في قصر.
1: ربنا يجبر ويحفظ لنا حياتك وحياة السيدة زوجتكم وحياة الطفلة المباركة دميانة.
2: وكبرت دميانة وتعهدتها بالرعاية الدينية المسيحية، خصوصا بعد ما تنيحت والدتها. كبرت دميانة وكل وقتها كانت بتقضيه مع مجموعة من البنات اللي في سنها على قراية الكتاب المقدس والصلوات والأصوام والتقرب من الأسرار المقدسة. ولما اصبح عمرها 10 سنين واثناء ولايتي على البرولوس والزعفران، ارسل الامبراطور دقلديانوس وطلبني للحضور اليه في انطاكيا، وفعلا توجهت لقصر دقلديانوس في انطاكيا. وهناك
4: صديقي الوفي حبيبي مرقس، انا كنت هزعل منك قوي لما كنتش جيت علشان تحضر الاحتفال بذكرى جلوسي على عرش الامبراطورية، وعشان خاطرك وخاطر كل المسيحيين انا محترم منشور التسامح اللي اصدره سلف الامبراطور جالينوس، وبتسامح تماما مع قرايبك ابناء المسيح وحتى معظم وزرائي وضباط قصري من المسيحيين زي ما انت شايف. عندك اهو تيموثاوس وزير ماليتي مسيحي قريبك. والحقيقه يا مرقس انا مبسوط منك جدا، لان بيوصلني اخبار كتير عن حب شعب البرولوس والزعفران لك. اتفضل اتفضل اتفضل اقعد.
2: شكرا يا جلاله الامبراطور العظيم الامبراطور دقلديانوس.
4: يا رومانوس يا رئيس وزراء المخلص، ايه مش ترحب بالوالي مرقس، ولا انت لسه واخد على خطرك من المرة اللي فاتت؟
2: ابدا ابدا يا جلالة الامبراطور، واحنا بننسى الاساءة اكراما لخاطركم، لاني عارف ان جلالتكم قد ايه بتستلطف وتحب عزيزك مرقس، وزي ما بيقولوا عشان الورد.
4: يا راجل يا راجل انسى بقى، ما يبقاش قلبك اسمي. انا سبق ونبهتك ان مرقس شديد الغيرة عن المسيح، وما بيحبش اي حد يتكلم عن مسيحه حتى ولو بالهزار.
2: سامحني يا جلالة الامبراطور، لو معالي رومانوس بيتناول شخصي بالمداعبة الظريفة اللي بيشتهر بيها على الرحب والسعة، انما يشكك في ان المسيح ابن الله الكلمة نزل وتجسد من العذراء البتول مريم وصلب كذبيحة فداء على الصليب ليفتح الفردوس رافعا عقوبة الخطية عن البشر اللي صنعها ادم، فانا ما اقدرش ابدا

0: تهاون في حق ربي الاله القدوس.
1: ايه ده ايه ده ايه ده، بس ما تندمجش قوي يا عزيزي مرقص. المسألة محتاجة برضو شيء من التفكير والتأني. انا احب انبهك على فكرة ان ظهرت اتجاهات ودراسات بتشكك حبتين في المسألة دي.
0: انا عارف كويس يا جلالة الامبراطور مين اللي بيغذي عقل جلالتك بالافكار الشيطانية دي.
2: لا بقى لا، انا ما اسمحش بالاهانة دي. اسمح لي يا جلالة الامبراطور.
1: اقعد بس انت، اقعد اقعد يا رومانوس، ما تزنهر ليش وشك وتتلون كده بكل الوان الطيب. اقعد يا راجل اقعد، ما تبقاش اهبل. انت هتعيد تاني اللي حصل في الاحتفال اللي فات وتخلي الغالي الحبيب مرقص ينصرف وهو زعلان.
0: يا جلالة الامبراطور، جلالتك عارف قد ايه انا بحب عظمتكم.
1: عارف عارف طبعا طبعا. فكوا بقى التوتر اللي حصل ده وخلوا الخدم يقدموا لنا الخمور المعتاه. يا راجل مدي ايدك يا مرقص، خد لك كاس يا راجل علشان تشرب معانا نخب احتفالنا بذكرى عام 284 ميلاديه، ده عيد جلوسنا على امبراطوريه الدوله الرومانيه الشرقيه.
3: كل الدول الرومانيه الشرقيه، الاسكندريه والحبشه والخمس مدن الغربيه ونواحيها، من اكبر ممالك الامبراطوريه الرومانيه العظمى اللي جلالتك بتملك عليها.
1: خد خد خد كاسك يا مرقص. ان خدم مدين ايديهم ليك بالصينيه يا راجل، دي صينيه ذهب مرصعه بالجواهر والمسمل، والمحطوط عليها دي كاسات الخمره المنحوته من المرمر المتزينه بالياقوت والزمرد.
0: سامحني يا جلاله الامبراطور، انا ما بشربش الخمر.
2: يبقى هتقولوا بقى شراب العرق سوس.
1: لا لا لا لا لا، هي حلوه بس كفايه بقى. لا لا لا، اسكت يا رومانوس، سيب الوالي مرقص على راحته، وانت يا تيموثاوس يا وزير خزانتي، هتشاركني الشراب ولا هتعمل زي قريبك مرقص؟ ايه مش عايز تشرب؟ اجيب لك حلبة حصى. خلاص براحتكم. والان يا حضور هذا الحفل الكرام لنشرب نخب الاحتفال.
3: يحيى الامبراطور عظيم الشأن والجاه دقلديانوس، اعظم من انجبت البشرية.
4: عاش عاش عاش.
0: شفتوا يا حبايبي، ادي دقلديانوس، دقلديانوس اللي كل مسيحي في العالم عارفه كويس، دقلديانوس اللي كان امبراطور على الدولة الرومانية الشرقية من عام 284 ميلادية لعام 305، يعني حوالي 21 سنة. وكان شعب الامبراطورية اللي بيؤمنوا بالمسيح كانوا في بدايات حكمه ليهم كل الامان والاطمئنان، وكان بيسود السلام في سائر المدن والبلدان. لكن هل هيفضل الحال على نفس الحال في وجود الشيطان عدو الخير المحارب لثبات الايمان والمغذي للعصيان والخروج عن طاعة الله الثالوث القدوس؟ ده اللي هنشوفه. المهم يا حبيبي، انا رجعت بعد الاحتفال للبرولوس والزعفران ودخلت قصري، وهناك
5: يا بونا متى، انا وصديقاتي القاعدين معانا دلوقتي في حديقة القصر، بنحب بابا يسوع قوي وبنسمع قصتك وانت بتحكي لنا عنه وبتقرأنا كلامه في الكتاب المقدس، لكن اوقات بنحس انها صعبة علينا.
6: يا دميانة يا بنتي، كتر خيركم، انتوا لسه بنات صغيرين، لكن في بعض الامور هتلاقي معرفتها اسهل بكتير لما تكبري.
5: احنا يا ابونا متى عاوزين نسأل قصة، لما بنبدأ صلاتنا بنقول باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين، وعارفين ان الاب هو ربنا والابن هو يسوع ابن ربنا، وعارفين الروح القدس، لكن عاوزين نعرف.
6: عاوزين تعرفوا ازاي الاب والابن والروح القدس اله واحد، مش كده؟
5: تمام يا ابونا متى.
6: شوف يا دنيانا يا بنتي، ولو ان ده ممكن يبقى صعب شوية على فهم الاطفال، لكن انتي وصديقاتك ممكن تفهموا. الله يا بناتي ثلاث اقانيم، لكن الثلاثة بيمثلوا جوهر واحد هو الله. الله الاب، الله الابن، الله الروح القدس. وربنا يسوع المسيح هو اللي عرفنا به. لا يعرف الابن الا الاب، ولا يعرف الاب الا الابن، ومن يشاء الابن ان يكشف له. والابن رب المجد يسوع المسيح شاء وبين معرفته ومعرفة ابيه وروحه القدوس للتلاميذ والرسل والقديسين ومعلمي الكنيسة لما حل عليهم الروح القدس بالمعمودية وعرفوا وتأكدوا.
5: تمام يا بونا متى. وفي آية أختك حفظتها لي من رسالة القديس بولس الرسول بتقول: هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله، ونحن
6: لم نأخذ روح العالم.
5: ونحن لم نأخذ روح العالم، بل الروح الذي من الله،
6: لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله.
2: دميانا دميانا، ازيك؟
5: اهلا يا والدي.
2: سلام يا ابونا متى.
6: سلام ونعمة يا جناب الوالي. الحمد لله على السلامة.
5: الحمد لله على السلامة يا والدي. وصلت امتى من أنطاكيا؟
2: دلوقتي حالا يا بنتي. اهلا يا بناتي، صديقاتك يا دميانا كل ماذا ما بيزيدوا. قبل ما سافر كانوا ست بنات حلوين زيك، دلوقتي انا شايفهم بقوا 10.
5: دول صديقات محبة المسيح، واتمنى يوصل عددهم 100.
2: ربنا يبارك فيكم يا دميانة. عن اذنك يا ابونا متى، كمل معهم درس الكتاب وانا هدخل القصر.
6: اتفضل يا جناب الوالي.
2: والصغير ما بيفضلش صغير، كبر البنت دميانة وكبر معاها صديقتها في المسيح اللي اصبح عددهم 40 فتاة. 40 فتاة عذراء من اكبر عائلات البرولس والزعفران، عاشوا مع دميانة في قصري حياة تأمل وعبادة وصلاة واصوات. ولما وصل سن دميانة لسن 15 حصل.
7: انا عرضت على جنابك يا ست الوالي مرقص كل اللي يخص الاقليم بتاعي في الزعفران، وكل المشاكل اللي جنابك وجهت لحلها بخصوص شعب الاقليم اوجدنا لها كل الحلول بارشادات جناب الوالي مرقص. وكل شعب الاقليم بيشكر لجنابك حبك ليهم واهتمامك بحل مشاكلهم.
2: اشكرك يا ماكسيموس، انت الحقيقة من انشط القادة الشباب اللي بعتمد عليهم في حل مشاكل شعب المسيح، لاني دايما بكون حريص على راحة وسعادة كل شعب البرولس والزعفران.
7: وكل بيحب جنابك. وبالمناسبة دي يا مولاي الوالي مرقص، انا كان لي طلب عندك بقالي كده كام مرة بحاول اكلم جنابك فيه، لكن الحقيقة ما بلقاش الجرأة.
2: تفضل يا ماكسيموس، انت عارف قد ايه انا بحبك وبحب والدك العزيز.
7: خلاص انا هكلم جنابك كاني بكلم والدي العزيز. بصراحة انا كل ما اشوف صحبة الصون والعفاف الاميرة دميانة في القداسات، كل ما بتشجع اني اتقدم واطلب من جنابك يعني الموافقة على
2: بس كفاية يا ماكسيموس، انا عارف يا ابني اللي انت عاوز تقوله. الحقيقة انا متمناش لبنتي شاب افضل منك، مركز وعيلة واخلاق وتدين. بس
7: ايه يا جناب الوالي؟
2: انا مخبيش عليك يا ماكسيموس، انت مش اول شخص يتقدم ليها. الحقيقة هي رفضت كتير تقدموا لها، لكن ده ما يمنعش اني احاول اقنعها واخد رأيها.
7: وانا هكون اسعد انسان في الدنيا دي كلها لو اتفضلت سموها

0: وافقت على طلبي ده.
1: رب المجد يدبر الخير.
2: بناتي الافاضل، طول ما في نسمة حياة في جسدنا الترابي لازم نبذل كل اللي في وسعنا ونحرص على خلاص نفوسنا ونجاهد بكل قوتنا في تنفيذ وصايا إلهنا قبل حضور ساعة وفاتنا، وساعتها نبكي على غفلتنا وتوانينا وما ينفعناش الندم.
3: ربنا يبارك في قدسك يا ابونا مات. اسمح لي قدسك اقول لاخواتي الاربعين عذراء ان احنا لازم نسعى ونجاهد لنرث ملكوت السماء المعد للمجاهدين، ولازم نكون زي الخمسة عبارة الحكيمات اللي استعدوا للقاء العريس واخدوا معاهم زيت في اوانيهم غير الزيت اللي في مصابيحهم، عكس الخمسة عبارة الجاهلات اللي ما استعدوش وما خدوش معاهم زيت. وفي نص الليل جه العريس، وزي ما بيقول الكتاب المقدس في انجيل متى الاصحاح 25، جاء العريس والمستعدات دخلنا معه الى العرس واغلق الباب. اما الخمس عبارة الجاهلات لما خلص زيتهم قبل ما يجي العريس وراحوا يشتروا زيت، لما رجعوا كان الباب اتقفل، ولما خبطوا السيد قال لهم الحق اقول لكم اني ما اعرفكم، فاسهروا اذا لانكم لا تعرفون اليوم ولا الساعه التي ياتي فيها ابن الانسان.
1: الله يا دنيانا، ربنا يبارك فيك يا بنتي.
3: انت جيت يا والدي.
2: طيب استاذن انا يا جناب الوالي، انا هاخد معايا صديقات دنيانا واوصلهم لبيوتهم. سلام.
1: سلام ونعمة يا ابي، مع السلامة. ربنا معاكم يا بناتي، مع السلامة.
3: اتفضل ندخل القصر يا والدي.
1: انا يا دميانة انا كنت عاوز اخذ رأيك في موضوع.
3: خير يا والدي؟
1: انت عارفة القائد ماكسيموس شاب كويس على خلق، مداوم على الصلوات والاصوام ومن عيلة كبيرة.
3: برضو حضرتك هتكلمني عن عريس؟
1: ايوه يا بنتي، النهاردة ماكسيموس طلب ايدك مني.
3: يا والدي الحبيب، انا اخترت عريسي من زمان وندرت نفسي بيه.
1: قصدك
3: عريسي المسيح خالق السماء والارض، وانا كرست نفسي لخدمته ومعايا صديقاتي الاربعين عبارة.
1: يا بنتي الجواز شرع الله، ربنا مش هيزعل منك ابدا او يغضب اذا مارستي سر من اسرار الكنيسة، سر الرباط المقدس، سر الزواج. نفسي يا دنيانا، نفسي اشوف ولادي، نفسي يبقى لي احفاد يا بنتي يملوا عليا وحدتي.
3: اولادك واحفادك كل شعب البرولوس والزعفران بيحبوك لصلاحك وتقواك وخدمتك ليهم. اذا كنت بتحبني هطلب من حضرتك ده.
1: اطلبي اطلب لو عناية يا بنتي، حقدمهم لك بكل رضا.
3: يا ولدي الحبيب، انا كرست نفسي وجسدي للسيد المسيح الهي وعريس السماء، وانا زاهدة في كل مجد ارضي مصيره للفناء. انا اشتهي ان حياتي كلها تكون مع المسيح، فذاك افضل جدا.
1: مادام دي رغبتك يا بنتي فانا هحققها لك زي ما تحبي. انا مش هكلمك تاني في موضوع الزواج.
3: ليه طلب تاني ارجوك تحققهولي؟
1: اتفضلي يا دميانة اطلبي.
3: نفسي يا والدي تبنيلي سكن في شمال المدينة بعيد عن الناس، اتعبد فيه واسهر على خلاص نفسي.
1: طب وانا يا دميانة حاجي واسكن معاكي فيه؟ طب ازاي يا بنتي، انا المفروض اكون في وسط الناس وفي وسط مشاكلهم.
3: خليك انت هنا يا والدي للناس اللي انت بتخدمهم وما بيحبوك، وانا هنعزل عن العالم عشان اعيش مع الحبيب ولا يفصلنيش عنه اي شيء.
1: وهون عليك تسيبيني يا دميانة؟ ده انا يا بنتي بعد ما ماتت امك وانا

0: وانا عايش في الدنيا بحبك. ما اقدرش انام ولا يغمض لي جفن قبل ما ملي عيوني بالنور الالهي اللي بيغمر وجهك الجميل.
1: ارجوك يا ولدي.
0: ارجوك انت يا دميانة، ارجوك صدقيني، انا ما اقدرش اعيش لحظة واحدة من غيرك. ده انت لما بتغيبي ساعة عن القصر ببقى حاسس ان العالم كله حواليا فراغ في فراغ. ارجوك يا دميانة، ارجوك. انا كبرت في السن يا بنتي وما اقدرش اعيش من غيرك.
1: معقولة؟ معقولة يا ولدي ان ابهات الاربعين فتاة العذارة صديقاتي يوافقوا على طلب عزلتهم ووحدتهم مع رب المجد؟ والدي، والدي العظيم الوالي المرقص، كل اقل منهم ايمان وشجاعة.
0: هما صديقاتك الاربعين هيعيشوا معاكي في السكن ده؟
1: ايوه يا والدي، وضعنا الاسرة وضعنا مت موافقين.
0: طيب يا بنتي، انا هقابل سيدنا الاسقف واشوف رايه ايه.
1: وهتوافق يا ولدي الحبيب؟
0: لتكن مشيئته. ونيافتك وافقت على طلبه؟
2: الحقيقه يا جناب الوالي، انا لما لقيت اصرارهم على حياتي الوحده حاولت افهمهم ان تاريخ الكنيسه خلال القرنين اللي فاتوا وللنهارده واحنا في اخر القرن الثالث لميلاد السيد المسيح، تاريخ الكنيسة ما ذكرش ان فيها عذارى عاشوا حياة الوحدة والنسك.
0: يبقى لازم دميانة تسمع الكلام وترجع عن اللي في دماغها.
2: دميانة اتملت روحها وتشبعت بحب الفادي رب المجد.
0: ايوه يا سيدنا، بس انا ما اقدرش اعيش من غيرها. لازم تقدر وحدتي، لازم تقدر احساسي بيها ووجودها جنبي دفى ونس. ده انا بشوف الحياة بعيونها وقلبي بينبض بحبها. انا ما اقدرش استغنى عنها، ما اقدرش.
2: وانت يعني هتروح منها فين؟ ولا هي هتروح منك فين؟ ابني لها السكن اللي هي عاوزاه، وفي استطاعتك كل ما تعوز تشوفها تروح تزورها.
0: يعني ده رأيي نيافتك؟
2: عين الصواب يا جناب الوالي، ده مش رأيي، دي رغبة عريسها رب المجد يسوع. هو اللي طلبها ليه وهو قادر يلهمها طريق الصواب.
0: لتكن مشيئته.
3: تحت امر جنابك يا سياده الوالي.
4: وعاوزك يا سيرجيوس تجمع لي امهر البنايين والدهانين، عشان انا نفسي قصر الاميره دميانه يبقى افخم قصر، لان اللي هتسكن فيه اغلى ما املك في حياتي.
3: تحت امر جنابك.
4: انا اخترتك يا سيرجيوس لاني عارف انك افضل مهندس في الزعفران. انا عاوز القصر يتبني على 50 عمود.
3: اطمن جنابك، وفي اسرع وقت ممكن هيكون القصر جاهز وعلى احسن ما تتمنى.
4: ودلوقتي تعالى معايا علشان حوريك المكان خارج مدينة الزعفران واللي هتبني عليه قصر الاميرة دميانة.
5: والي الفرمة اتكل يا جلالتك.
6: اتكل؟ اتكل يعني ايه يا رموس؟
5: التهاب الرئوي اكل صدره وودع.
6: مات؟ والي الفرمة مات؟
5: ايوه يا مولاي. فرصة بقى نرقي ابن اختي مارسيليوس ونبعته والي على الفرمة.
6: لا، انا عايز مارسيليوس يفضل معايا هنا في امطاك.
5: ايوه بس
6: ما بسش. الفرمة قريبة قوي من البرولوس والزعفران، والفرمة امرانة بالكنائس، ومرقص بيحب كل المسيحيين في ولايته، وشهرته وصلت للولايات اللي جنبه.
5: اوعى جلالتك تكون بتفكر في
6: بفكر في مرقص. الوالي مرقص، ابعت فورا رسالة للوالي مرقص بلغه اني اصدرت امري بتعيينه والي على الفرمة بالإضافة إلى البرولوس والزعفران.
5: مولاي.
6: ولكن مش عايز أسمح حس يا رومانوس، نفذ الأمر فورا. اتفضل. واقف ليه؟ اتفضل وخد الباب وراه.
1: دكلاجينوس.
6: إيه اللي مصاري دلوقتي؟
1: مش جاي لي نوم يا زوجي العزيز، خايف عليك.
6: خايف عليا؟ من ايه؟
1: من رومانوس. ابتدى يجر

0: حكم المناخيره.
1: مناخيري؟ الخيري وحقوق بيه. انا مش فاهم.
0: كل يوم والتاني جرك وراه للمعبد الوثني، معبد ابولون مره وارتمس مره. هي ايه الحكايه؟ لعب بدماغك؟
1: يا ليه، سيبك بقى من دماغي ومناخيري. انا محدش يقدر يلعب بيا وانت عارفه كويس.
0: طبعا عارفه يا زوجي، لا دكلاجانوس. ده انا اكتر واحده عارفاه كويس، وحاسه انك ناوي تقلق وخايفه من الشيطان رومانوس.
1: عايز انا صرحك بقى بحاجه يا زوجتي. انا شفت في المعبد حاجات ليها العجب.
0: انا مش قلتلك لعب بدماغك؟ ما انا فهمك فهمك من وانت لسه صغير، بعرف اقرا وشك ولا نسيت؟
1: برضو هتقول لي وشي وقفايا. وبعدين معاك تعالي، انت كل شوية هتعايريني بقصدي وتفكريني بيه. يا ستي انا خلاص خلاص حطت حدود دي بتاعت قبل النوم. كنت
2: اتفضلي خشي انت يا اخت فيبي كملي خدمتك.
3: حاضر يا امنا.
4: معلش يا امنا الطاهرة، اتأخرت النهاردة شوية في توصيل الحبوب. اصل حضرتك عارفة المسافة طويلة من الزعفران لقصرك الجميل ده، ومن غير مؤاخذة الركايب تعبوا مننا في السكة فريحناهم وده اللي أخرنا.
2: حصل خير يا عم جرجس، ربنا يبهجكم ويعوض تعبكم بالخير.
4: وبالمناسبة بنبارك لأمنا دميانة أنا وكل شعب الزعفران على ضم ولاية الفرمة لولينا الصالح مرقص.
2: أشكرك يا عم جرجس، وأشكر كل أبائي وإخوتي شعب المسيح في البرولوس والزعفران. وهدي لما كان عندي الأسبوع اللي فات بلغني إن كل الشعب فرحان لحاكمهم الوالي مرقص.
4: على فكرة إكليل ابن بطرس بكرة بإذن الله، يا ريت تدعي له يا أمنا دميان.
2: ربنا يباركوا، اللي بارك عرس قنا الجليل يبارك.
5: أنسيتك النعمة يا أمنا دميان، أنسيتكم النعمة يا بناتي.
2: ربنا يخليك لنا يا أبونا متى، احنا بنشكر محبتك. كل أسبوع بتصلي بينا القداس وتناولنا جسد ودم المخلص الحبيب. ربنا يعوضك ويخليك لنا. عزتك النهاردة أثرت فينا يا أبانا.
5: ربنا يعوضك يا أختي فيبي. المؤمن اللي ندر نفسه للمسيح لابد لي انه يقتني خوف الله، لانه لو اهمل خوف الله وغفل عن العمل بالوصايا ومراقبة نفسه ينطبق عليه قول المزمور: تتدنس في كل حين طرقه برفع احكامك عن وجهي.
1: ايه ده انا ما طلبتش من الطباخين يطبخوا فطار مسلوق، انا طلبت اوزي محمر في السيخ على نار الفحم العاديه ويكون محشي بالحمام. مين اللي امر بالاكل ده؟
6: انا اللي قلت لهم الاكل النهارده مسلوق. خلي الدسم عشان عصر الهضم اللي عندك يا دقلاجيانوس.
1: عصر الهضم اللي عندي انا حر فيه؟ هي بطني اللي هتوجعني ولا بطنك يا فلوبس؟ انت هتطبخ يا فلوبس؟
7: امر مولاي.
1: من هنا ورايح المطبخ ياخد الامر بتاع الاكل مني انا شخصيا. الخضار المسدود انا مش هاكله، هشرب الشوربه وبس.
7: استنى استنى يا مولاي استنى. روح ابنك يا مولاي.
1: ايه ده انت جيت منين؟
7: انا جيت اجري يا مولاي علشان امنع الخيانه.
1: ايه خيانه؟ خيانه ايه؟
7: تيموساوس كان مدبر لموتك، خطة عملها وزير ماليتك المسيحي بالاتفاق مع فيلوبوس طباخك.
2: انا؟
7: ايوه انا كنت برفع البخور لإله ابولو، لقيت الاله اتحرك من مكانه وقال لكبير الكهنة تفاصيل المؤامرة، ان الوزير تيموساوس دبر خطة خبيثة مع فيلوبوس الطباخ يحط لك السم القاتل في طبق الشوربة بتاعك عشان يخلصوا منك.
2: حرام عليك، ما تصدقهوش يا مولاي.
7: لو ما كنتش عملت كده خد طبق الشوربه واشربه.
1: ايوه كلام مظبوط، مش انت اللي عملت الشوربه؟ اشربها لو غش يبقى الاله ابولو كذاب وهقطع ارطغانوس. اما ان انت مت تقدر رحت بستين داهيه ويا ويل تيموثاوس وكل المسيحيين من غضبك. اشرب.
3: امر مولاي.
7: ايوه ايوه كده. ودلوقتي يا مولاي هنتاكد ان كان كلام الالهه صح ولا كذب.
3: بطني عملتها يا رومانوس منك لله. اقبل اليك روحي يا الهي ومخلصي يسوع المسيح.
1: دمعت رغدت القلب المسيحي الخاين مات.
0: دقلاجانوس الطباخ ما عملهاش ده.
1: اسكت انت.
7: اما انت يا رومانوس، رومانوس انت لك عندي مكافأة كبيرة
1: ويا ويل كل المسيحيين من بطشي.
7: رومانوس اكتب امر فورا وينزل به منادي كل شعب انطاكيا لازم يبخر للالهة ابولو وارتميس، والفنانين ينحتوا 70 تمثال 35 منهم ذكور لاسم الاله ابولو و35 تمثال اناث لاسم ارتميس، ويتم احضار 100 حصان ابيض يلبسوا الحرير المطرز. هركبهم انا واكابر الدولة ويضرب البوق، ومع التماثيل 140 كاهن 70 يشيلوا التماثيل و70 يبخروا قدامهم. واللي حيبخر الالهة ابولو ارطميس هنعم عليه بكل الانعامات الجزيلة. اسكتي. واللي مش هيبخر ينهب بيته ويحرق بالنار. ويموت بعد ما يدوق امر العذابات.
8: ومين هيبلغ باقي الولاة؟ وخصوصا حبيبك مرقص حبيب المسيح.
1: يستدعى الوالي مرقص للحضور لمقابلتنا على وجه الصراط.
8: امر مولاه.
1: ودلوقتي خذني يا رومانوس لمعبد الالهة، ارفع بخور شكر وتمجيد لابولو القميص.
0: دقلاجانوس دقلاجانوس.
1: اخرسي.
8: ورحت انطاكيا لمقابلة دقلديانوس، ولعب رومانوس لعبته الشيطانية وحصروني وهددوني. ضعفت وبخرت للأوثان. ضحك علي الشيطان وخلاني في لحظة أنسى إلهي القدوس مخلصي الحبيب رب يسوع المسيح. ارتكبت المعصية وأنكرت حبيبي رب النعمة، ورجعت الفرمة، رجعت أجر أزيال الخيبة والندم. ووصل الخبر لبنت دميانة، فقامت هي وال40 عذراء بعد ما وصت الحراس يحرسوا القصر لحد ما ترجع، وجتني في الفرمة. وهناك
2: صحيح يا والدي اللي سمعته ما بتردش ليه؟ يبقى صحيح. هل عليك ازاي؟
8: تعالي الاول في حضني يا بنتي. وحشتيني يا اغلى ما عندك.
2: انا ما احبش اكون اغلى ما عندك. اغلى ما عندك وعندي، اغلى ما نملك هو رب السلام، اله المحبة، الثالوث المقدس. بعته برخيص دفعوا لك كام؟ 30 فضة.
8: يا بنتي ما تكونيش قاسية عليا، انا ابوكي برضو.
2: في اللحظة اللي تركت فيها عبادة المسيح الإله القوي اللي خلقك، اللحظة اللي بخرت فيها للأصنام العمياء المصنوعة من الحجارة بيد بشر، واللي قال عنها داود النبي إنها تهلك مع كل صانعيها، في اللحظة دي فقدت بنوتك للرب يسوع اللي يسكب محبته تفيض على العالم كله، وفقدت أبوتك عليا. أيوه إنت مش أبويا، انت مش ابويا لانك ما بقتش ابن المسيح.
8: يا بنتي انا
2: نسيت نسيت لما قال أن ينكرني قدام الناس، أنكره أمام ملائكة أبي.
8: كفاية أنا غلطت، سامحيني.
2: اطلب غفرانه هو، ارجع لصدره الحنون مرة ثانية.
8: هرجع؟ ممكن يقبلني؟
2: هيفتح صدره ليك ويقول افرحوا معي فأنا وجدت خروف الضعف.
8: يبقى انت بس، يمكن الامبراطور، يمكن.
2: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون ان يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر ان يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. اسمع، انا راجع الزعفران واحسن لي اني اسمع خبر استشهادك على اسم المسيح، لاني اسمع حياتك في السمك والخطيه مع اصنام الحجاره.
9: زبير كاس ده يا رومانوس، عايزك تشرب معايا نخب الاحتفال بالإله أبولو.
10: نخب الإله أبولو؟
9: أخبار عبدة المسيح إيه؟
10: التاريخ هيذكر لك يا مولاي إنك سفكت من دماء أتباع المصلوب المتمسكين بيه عشرات الآلاف.
9: لا، وعايز بقى اللي يعمل منهم جدع وما يبخرش للآلهة ويتمسك بالمسيح، عايزه يتعرض لاتناشر نوع من التعذيب اللي تكشطوا له جلده لحد ما يبان عظمه، واللي تكسروا له رجليه، واللي تسمروه على شجرة، واللي ينطحن عظمه. لا والعب الوقت أتباع المصلوب قال إيه، هيعتبر أول سنة الحكم سنة 284 ميلادية، هي بداية التاريخ القبطي. بيسموها إيه؟ تاريخ الشهداء. قال لي يا رومانوس، هو النهاردة إيه من بداية التاريخ القبطي اللي بيقولوا عليه ده؟
10: النهاردة زي ما بيقولوا خمسة من شهر أبيب.
9: اللي بيسيب دول مش عبط، ولا انت ايه رأيك يا رومانوس؟ ايه رأيك؟ ايه ده؟ مين؟
10: مرقص؟ الوالي مرقص؟
9: ايه اللي قرارك يا مرقص؟ ازاي تزق الباب وتخط عليا بالطريقة دي؟ انت اتجننت؟
10: دقليديانوس يا كافر، أنا عبد الرب وإلهي ومخلص يسوع المسيح، أنا مسيح مؤمن، أنا مسيح مؤمن، كنت ضالا فوجدت، وكنت ميتا فعشت.
9: إيه ده، أنت مش عارف أنت بتتكلم مع مين؟ أوعى تكون فاكر إن حبي ليك هيغفر لك، لا لا لا لا، ارجع يا مرقص، عايزك تبخر لأبول وأرتميس وأهل.
10: اخجل أيها الملك الكافر بتصرفاتك الرديئة وأوثانك الحجرية، فإنه لا إله في السماء ولا على الأرض إلا يسوع ابن الله والآب الصالح والروح القدس ثالوث القدوس إله واحد، به أمنت وعلى اسمه أموت ومعه أحيا إلى الأبد.
9: كده أهو تتقلد أدبك أوي يا حراس، خدوه وخلوا السياف في جبل راسه في الحال، يلا خذوه.
10: اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. انا مسيحي، امنت بالاب والابن والروح القدس الاله الواحد، انا مسيحي.
9: خذوه تلا مرة
10: في 60 دهية.
9: هو ايه اللي جرى للنار ده؟ ايه اللي جرى له مرس؟ هو مش فخر معانا المرة اللي فاتت يا أبولو أرتميس، يبقى بقى هو اللي حكم على نفسه وحر.
11: بس مرقص حبيبي طول عمري أنا ما أحبه بقى،
9: ليه ما سمعش كلامي؟

0: ازاي انا في لحظه تهور حكمت عليه حكم قطع رقبته؟ اسمع يا مرز، اجري ابعت للحارس يرجع تاني يجيب لي مرز، انا هعرف اقنعه ويبخل الاله، انا هعقله. اجري.
1: الحارس اهو رجع يا مولاي.
0: يا حارس روح هات الوالي مرز. يلا
1: يا مولاي، سبع السيف العزم، السياف نفذ امر جلالته وقطع رقبة الوالي مرقص.
0: استعجلتوا ليه؟ استعجلوا السلامات يا مرقص. مالي اكثر يا مرقص حبيبي، وانا اللي قتلتك.
1: هي اللي قتلته.
0: قتلته هي مين؟
1: بنته.
0: بنته؟
1: ايوه يا مولاي، مرقص له بنت اسمها دنيانة، بنالها قصر في الزعفران، عايشة فيه هي 40 بنت عذراء، وهي اللي رجعته لعبادة المصلوب، وعشان كده كفر بنعمتك.
0: يا مش انا السبب، دنيانة دي بقى هي السبب. دنيانة هي اللي حكمت ورفعت ايد السياف عشان تقطع رقبة حبيبي الغالي مرقص. اسمع يا مرقص.
1: امرك يا مولاي.
0: ابعت امر فورا عليه خاتم الامبراطورية للقائد زيروس، ياخد معاه 100 جندي يروح الزعفران لقصر دميانة ده، يبلغها ان الامبراطور دقلديانوس ضابط الدنيا كلها، يخيرها هي والاربعين عذراء بتوعها، اما ان هم يسجدوا ويبخروا من ابولو ارطميس، او ينالوا على ايديه وايدين جنوده اقصى انواع العذاب حتى الموت. وفي طريق زيلوس للزعفران عايزه يخلصني من كل نسيه يصفه، عايز انهار الدم توصل للركب.
1: امرك يا مولاي.
0: بس حاول الاول ياخد دميانة باللين والمراتب، برضه دي بنت مرقص حبيبي ما تنساش. وإلا
2: بعد احنا وصلنا القصر الأميرة دنيانة، حط خيامكم هنا في الساحة الكبيرة اللي قدام القصر ده يا بنود الإمبراطور دقلديانوس.
1: أمرك يا كابتن قائد زيروس.
2: أنا أقول يا مرقص، كم رأس أطعناها من روس عبدة المصلوب؟
1: ما تعجش يا مولاي، أنا من كتر الرقاب اللي طيرناها والاكتام اللي صمرناها على جذور الاشجار نسيت العدد والارقام. قول 1000، قول 10,000.
3: ربنا يعزيك يا امنا دنيانة. صدقوني يا اخواتي انا فرحان لان الوالي مرقص ابن المسيح نال اكيل الشهاده يوم 5 ابيب المبارك على اسم المسيح.
4: يا امنا دنيانة، يا أمنا دنيانة، تعالي بصي.
3: في ايه يا فيبي؟
4: وانا بقفل الشباك شفت قدام القصر في الساحة خيام منصوبة لعساكر من جنود الرومان مولعين رافيات النار ورافعين خيولهم قدام الخيام.
3: صحيح، دول جنود دقليانوس. اسمعوا يا اخواتي، سيدنا يسوع المسيح قال في الانجيل المقدس، الذي يحب نفسه يهلكه، ومن أهلك نفسه من أجلي فهو يحفظها إلى حياة أبدية. واللي مش هتتحمل العذاب منكم تنزل بالليل فرا من القصر وتروح لحلف بيها.
4: مش هنسيب، انت اللي علمتينا الحياة مع الله، ومعاك كلنا هنموت على اسم الله.
2: ممكن أقابل الأميرة دنيانة؟
3: أنا دنيانة خدمة رب النجد يسوع المسيح.
2: جلالة الامبراطور دقلديانوس العظيم بعتني انا والميت جندي اللي قدام جنابك في الساحة عشان اطلب منك انك تعبدي الهته وتبخري لها، وجلالته هينعم عليكي بكل اللي تطلبيه انت والاربعين عذراء اللي معاكي، حتى لو طلبتي نصف مملكته.
3: ليس اله في السماء وعلى الارض الا يسوع المسيح الخالق مع أبيه الصالح وروح قدسه القوي الذي يغلبكم.
2: لا انت باين عليك دماغك ناشفة قوي.

0: لكن ما تقلقيش، انا هعرف اكسرها لك كويس قوي. يا حراس هاتوها في الساحه واربطوها على الهمبسين واعصروها لحد ما ترجع لعالمها، وتبخر الالهه ابولو وارطميس العظيم.
1: يا رب خفف عن بنتك وعبدتك امنا دميانا، خفف الام تعذبها يا رب يا رب يا رب. الابن الوحيد في الاسلام، يا يسوع المسيح اسعد عقلي يا اله من الاهتمام بالجبانيات الى تدابيرك السمائيه، واقبل مني هذا التعب الاول. اقبلني يا رب على اسمك القدوس، لان لك الود والمجد والاكرام الان وكل امان، وإلى ظهر الظاهرين. آمين.
2: ربنا يقويك يا دميانة،
3: ربنا يقويك يا دميانة،
2: ربنا يخفف عذاباتك يا بنتي،
3: ربنا يخفف عذاباتك،
2: ربنا ينصرك على ظلمهم وبطشهم يا بنتي،
3: ربنا ينصرك على
2: بطشهم
4: وظلمهم يا دميانة،
2: ربنا
4: يخفف
1: عذابك يا دميانة، ربنا معاك يا أمنا دميانة. ربنا يعافيك يا أمنا. الرب راعي فلا يعوزني شيء.

في غرفة القصر ويحول عليهم كويس وتعين حراسة على الباب والصبح نشوف رأيها ايه. ده لو عاش

0: ايه ده؟ ايه النور العظيم ده اللي نور الاوضه الضلمه اللي احنا محبوسين فيها؟
1: سلام ونعمه يا عذراء المسيح القديسه جنيانا.
0: رئيس الملائكه ميخائيل، مجد لاسم الله القدوس.
1: رب المجد ارسلني اليك كي اخفف الامك واقويك، وبجناحي هلمس جسدك الممزق تشفي في الحال من كل جراحاتك واوجاعك.
0: اشكرك يا رب يسوع، المجد للثالوث المقدس. رجعتي زي ما كنت يا امي دميانا، رئيس الملائكه ميخائيل شفاكي. المجد للثالوث المقدس.
2: وتاني يوم امر القائد زيلوس باحضار بنت دميانا، فلقاها واقفه قدامه سليمه معافيه، ومفيش في جسمها اي اثر لجرح او خدش. اتهمها بالسحر، وفي الحال كان كل اللي واقفين بيشاهدوا المنظر، وكان عددهم كبير، صرخوا كلهم في نفس واحد: احنا مسيحيين مؤمنين بالرب يسوع المسيح اللي شفى جراح القديسه العفيفه الاميره دميانا، ومستعدين للموت على اسم الاله القدوس رب المجد.
3: خدوهم وتعرضهم كلهم، عايز اشوف دمهم بيجري تحت رجليكم. اغرقوا في دمهم عبدة المصلوب دول. يلا.
2: وتكررت العذابات، وامر زيلوس بتشريح لحم دميانا الغاليه بامواس حاده، وتحملت التجربه وهي صبره بقوه السيد المخلص يسوع المسيح. ولما تعبوا رموها في نفس الغرفه بالقصر، وتكرر الظهور النوراني لرئيس الملائكه ميخائيل، وبسط عليها اجنحته النورانيه وشفاها من جميع الجراحات والالام. وتاني يوم استدعاها زيلوس جند الشيطان، وطلب من جنوده يدقوا جسمها وعظمها بمنزب حديد من اسفل قدميها لراسها، وبعدين حطوها في اناء كبير وصبوا عليها شحم الخنزير والزفت، واشعلوا النار تحت الاناء يغلي. وما ماتتش القديسه دميانا، لان الرب بيحفظ روحها وجسدها. وفي الحال نزل رئيس الملائكه ميخائيل وبسط اجنحته على الاناء، انطفت النار، واصبح السائل المغلي بداخله بارد تمام زي الميه البارده. وكل الحاضرين اعلنوا ايمانهم بالمسيح، وبرضه نالوا اكليل الشهاده بقطع رقبهم. وبعدها وجه الدميانة القائد زيلوس.
3: انت جيتيني منين بس؟ ارجوكي ارجوكي ارجعي عملتي دماغك وطوعين، عشان الميات اللي اتقطع رقابهم بسببك.
0: انا بقدم لملكي والهي لما هدخل ملكه الابدي، انا وكل اللي نالوا اكليل الشهادة. هقدم له هدايا ناطقة، ذبائح مقدسة، قرابين مقبولة سبقتني للسماء.
3: اوه، ابعتوها السجن بكرة لما اشوف هعمل ايه معاها.
2: وتكررت العذابات المختلفة، تمشيط جسدها وضعها في الخل المخلوط بالجير الحي. وبعد 10 ايام من العذابات وتدخل الاله لشفائها، حصلت زلزلة عظيمة على الارض ورعود في السماء، وفي سجنها داخل قصر الزعفران
1: دميانا.
0: ربي وإلهي الصالح، ربي يسوع المسيح.
1: تشددي أيتها المختارة من الله، هو ذا الآن قد أعددت لك إكليل عرس في السماء في فرح الدائم. بكرة حتنالي الأجر العظيم بسفك دمي للسيف، وسأجعل صيتك شائعا دائما مؤيدا بالعجائب في هذا الموضع الذي يتم بناء كنيسة فيه على اسمك، ويكون فيه غفران الخطايا، وتحل بركتي وبركة والدة العذراء الطاهرة مريم في هذا الموضع إلى انقضاء الدهر.

وزي ما وعدها رب المجد مالت القديسة دميانة والأربعين عذراء اتنين للشهادة يوم 13 أكتوبر، وصاحب النيافة الأنبا تشوي بيحتفل كل عام في يوم 21 يناير 13 أكتوبر بعيد شهادتها، وفي يوم 20 مايو 12 بشنس بعيد تكريس كنيستها بالبراري.

قام نيافة الأنبا بشوي بنهضة عمرانية كبيرة في هذا المكان الطاهر، وأقام ديرا عامرا بالراهبات، دير القديسة دميانة بالبراري، وقام قداسة البابا شنود الثالث بإعادة الحياة الرهبانية إلى هذا الدير، حيث زار الدير ومعه الآباء المطارنة والأساقفة في يوم 24 سبتمبر 1978، وأصدر المجمع المقدس قرارا بالاعتراف بالدير في جلسة 20 فبراير سنة 1979، وأيضا تم تأسيس جماعة المكرسات بالدير. هذا ويقام احتفال روحي كبير تحت رعاية نيافة الأنبا بشوي خلال شهر مايو، ينتهي بعيد تكريس كنيسة الشهيدة دميانة يوم 20 مايو من كل عام، حيث تقام القداسات الإلهية والعظات اليومية. بركة القديسة العفيفة دميانة تكون معنا ومعكم، ولربنا كل مجد وإكرام وسجود الآن وكل أوان، وإلى دهر الداهرين.

سلام نروح كل سنة الواحد أمين. يوم الخميس بإذن ربنا هيكون عيد الصعود، وناخد بالنا كده في القراءات. الكنيسة ابتدت تنبهنا من خلال الأناجيل اللي بتقرا، ابتدت تنبهنا عن عمل الروح القدس وقرب الموعد اللي فيه ينسكب الروح القدس على الكنيسة. لو نبص على عمل الروح القدس في الكنيسة الأولى نلاقي حاجة ما حصلتش قبل كده، حتى إن الناس اندهشت لما سمعوا التلاميذ بيتكلموا بألسنة أخرى ولغات ما كانوش يعرفوها. عمل الروح القدس في الكنيسة الأولى عمل غنى شديد جدا يغير طبيعة الكنيسة من الضعف إلى القوة، مش من الضعف إلى إنسان عادي، لا، من الضعف إلى قوة جبارة، حتى إننا نلاقي كلمة واحدة من بطرس تقوم المقعد، كلمة واحدة تشفي إنياس لما بولس يقول له قم يا إنياس

تفرش لنفسك. نبص نلاقي بوضع ايدي التلاميذ يعطى الروح القدس لناس كتيرة قوي بكلام قليل من بطرس يوم الخمسين يآمن 3000 نفس. عمل الروح القدس في الكنيسة الأولى واضح جدا وقوي جدا، حتى ان الناس النهاردة تقول ليه الروح القدس النهاردة، ايوة الروح القدس موجود في الكنيسة، ليه الروح القدس النهاردة مش بيعمل في الكنيسة زي ما كان بيعمل في الكنيسة الأولى. الحق يتقال ان العيب علينا احنا، لان الروح هو امس واليوم والى الابد. الروح اللي كان بيعمل في الكنيسة الاولى من 2000 سنة هو نفس الروح اللي بيحفظ الكنيسة لحد النهاردة. نلاقي الاناجيل اليمين دول تتكلم عن تعبير جميل قوي، يقول لان الروح لم يكن اعطي بعد، لان يسوع لم يكن قد مجد بعد. حياة المسيحيين، حياة الكنيسة الاولى، حياة الرسل اللي كان عمل الروح واضح في حياتهم، سببه ان الرسل كانوا مستعدين ان هم يحملوا الصليب مع المسيح. لم يكن الروح قد اعطي بعد، لان يسوع قد مجد بعد. امتى يسوع تمجد؟ لما قال كده قد اتت الساعة ليتمجد ابن الانسان. المزمور يقول على النقطة دي، يقول ايه؟ الرب قد ملك على خشبة. مجد المسيح في الصليب، مجد المسيح في الصليب. وبولس الرسول يقول لنا كده، ان كنا نتألم معه فسوف نتمجد ايضا معه. من الروح القدس، الروح القدس يأخذ من مجد المسيح ويعطينا. عمل الروح القدس ما بيجيش كده لأي إنسان، لكن عمل الروح القدس زي ما قال الإنجيل يفيض من بطنه أنهار ماء حي. عمل الروح القدس يخلي الإنسان الضعيف ده، يعني واحد زي بطرس ده اللي أنكر المسيح قدام جارية، يقدر يقف قدام مجمع اليهود كله ويقول كده ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس دول. ممكن يقتلوك بطرس، ايوه ما يهمش، لكن برضو ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. هو ده عمل الصليب. عمل الصليب لما الانسان يجحد نفسه، لما الانسان يجحد كرامته، لما الانسان يجحد مجد العالم. لان يتقال كده ان السبب ان احنا مش قادرين نقبل مجد القيامة اننا بنحب مجد الناس اكثر من مجد الله. يقول كده لانهم احبوا مجد الناس اكثر من مجد الله. لما الانسان يجحد ذاته، قال هنا يقدر يشيل الصليب، ومش هيبقى شايل الصليب وهو مثلا متغصب ولا بيستحمل ولا حاجة زي كده، لا، ده هيبقى شايل الصليب كده ويقول يا ربي ده انا ما استاهلش ان انا اشيل صليبك. يمكن كلكم فاكرين التلاميذ لما كانوا يهنوهم ولا يجلدوهم ولا حاجة زي كده، يقول سفر الاعمال عنهم انهم خرجوا من امام المجمع فرحين انهم حسبوا انهم مستاهلين ان يهانوا من اجل المسيح. حمل الصليب بفرح ديت
بتعطى للناس.

اللي بيشتهوا مجد الله، اللي بيشتهوا ان مجد الله يبقى واضح قدام كل عين. الانسان اللي يشوف او الانسان اللي يشعر ان مجد الله شيء مفرح للنفوس وشيء مفرح لكل انسان، هيشتهي من كل قلبه ان يوضح المجد ده، المجد الالهي ده، يحب يوضحه كده قدام كل عين عشان كل قلب يقول المجد ليك يا رب. فرح الصليب، يعني يمكن البعض يستغرب ازاي احنا بنتكلم عن الصليب واحنا في الخمسين المقدسة وفي القيامة وفي افراح القيامة، ازاي نتكلم عن دي؟ اقول لكم كده احبائي، افراح الصليب حاجة كده يعجز اللسان ان يتكلم عنها، لكن هي خبرة، هي خبرة. مش ممكن يبقى في افراح قيامة من غير الصليب، مش ممكن يبقى في قيامة من غير مجد الصليب، من غير الانسان ما يبقى مستعد انه يقول لربنا في كل لحظة في يديك استودع روحي، مش ممكن ابدا يقدر يتمتع ببهجة القيامة. عشان كده احبائي تلاقي الكنيسة الاولى كان عليها ضيقات والام واتعاب صعبة صعبة صعبة. يعني بص تلاقي اصحاح 8 و9 في سفر الاعمال يكلم كده عن الذين تشتتوا، كنيسة اتشتتت بسبب الضيق الذي حدث بسبب استفانوس. لما استفانوس وقف كده قدام مجمع اليهود ابتدى يكلمهم عن مجد القيامة وقيامة ربنا يسوع، قالوا الانسان ده بيجدف وقتلوه. مش كده وبس، ده ابتدوا يدوروا على المسيحيين والرسل وكل اللي بيأمنوا بالمصلوب، وابتدوا يشتتوهم بضيقات ومرار، حاجة صعبة جدا. لو حبيتوا ممكن تلاقوها في سفر أعمال الرسل من سفر مصحاح 8 لصحاح 12. عشان كده تلاقي الأناجيل تقول لنا لأن الروح لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. ربنا يسوع نلاحظ كمان في القراءات اليومين دولت، النهاردة الصبح في الإنجيل بتاع قداس الصبح يقول كده ربنا يسوع للتلاميذ خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. طب يا رب يسوع، ده أنت لما كنت مع التلاميذ كانوا بيشوفوك ويلمسوك ويأكلوا ويشربوا معاك وخرجوا يمشوا معاك في كل مكان، كنت بتدافع عنهم قدام اليهود قدام الكتبة والفريسيين المعاندين، كنت يا ربي بتكلمهم بكلام نعمة عمرهم ما سمعوه، كلام يفرح عمرهم ما سمعوه. من جهة الكرازة اديتهم قوة ان هم يتكلموا بكل مجاهرة، اديتهم سلطان على الارواح النجسة ان هم يخرجوا الشياطين. تقوم بعد كل ده ربي تقول لهم خير لكم ان انطلق، هو هيحصل ايه بعد كده؟ لو نتبع الاحداث كده نلاقي الروح القدس حل على الست العذراء في يوم البشارة، وجالها الملاك جبرائيل وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. طيب عند المعمودية نلاقي الروح القدس يحل على المسيح والآب يشهد من السماء هذا هو ابن الحبيب الذي

الدكتور الرئيسي. طيب بعدين قال نلاقي بعد كده ربنا يسوع في وقت الكرازة في الثلاث سنين اللي كان بيكرز فيها بملكوت الله لحد الصليب، كان يقول كده انه مش بيتكلم من نفسه، لكن كما اعطاه الاب يتكلم، كما اعطاه الاب يتكلم. بعدين شفنا بعد القيامة، شفنا مجد القيامة بعد الصليب، بعد الصلب والموت شفنا مجد القيامة، وقد ايه قيامة المسيح هزت الحراس العساكر اللي في ايدهم سلاح دولت، بقوا خاف ومرعوبين زي اموات من مجد القيامة. وبعدين تبص تلاقي يوم خميس الصعود، ربنا يصعد بجسد البشرية ويجلس عن يمين الاب. هنا يعطى الروح القدس للكنيسة، يعطى الروح القدس للكنيسة. تقول لي طيب ايه الفرق بين وجود المسيح بروح القدوس مع تلاميذه وانسكاب الروح القدس على التلاميذ يوم الخمسين؟ اقول لك الفرق كبير جدا. انسكاب الروح القدس على التلاميذ يوم الخمسين ينقل للتلاميذ وينقل لكل انسان عمل الروح القدس. في العهد القديم نلاقي الروح القدس كان ينسكب على الملوك والكهنة، خدام الله يعني، لان الملوك والكهنة كانوا في الوقت ده هم دولت خدام الله الرسميين. لكن انسكاب الروح القدس في العهد القديم يمثل قوة للخدمة، لكن ما يمثلش سكنة دايمة، ما يمثلش تغيير طبيعة. هو نوع من الخدمة او نوع من القوة تساند الخدام او خدام الله في العهد القديم. انما في العهد الجديد، في العهد الجديد نسمع عن لاهوت الخلاص، نسمع عن لاهوت التبرير، ان دم المسيح يطهرنا من كل خطية، نسمع ان المسيح بصليبه داس الموت، بالموت داس الموت، والذين في القبور انعم لهم بالحياة الابدية. طيب كل الحاجات دي تتنقل للانسان ازاي؟ قال مش ممكن تبرير، الخلاص، الفداء، عمل المجد، مش ممكن الحاجات دي كلها تتنقل للإنسان إلا بعمل الروح القدس. الروح القدس هو اللي ينقل لي صليب المسيح، هو اللي ينقل لي. يعني لما تسمع بولس الرسول يقول كده مع المسيح صلب، مع المسيح صلب، يعني إيه؟ قال يعني الخطية اللي بيجري وراها الناس في العالم بكل قوتهم، قال تيجي لحد بولس كده تلاقي واحد ميت، تلاقي واحد ميت ما تحركهوش ولا تغريه ولا تحرك في جسده شيء ابدا. عشان كده اللي بينقل، اللي بينقل خلاص المسيح، اللي بينقل لي قوة الصليب، قوة الموت عن العالم. يعني تبص تلاقي في رسائل الكاثوليكون كده نلاقي يوحنا الحبيب يقول لنا ايه؟ لا تحب العالم ولا الاشياء اللي نقول له ازاي يا عم، بس ده العالم حلو قوي وفي حاجات كويسة وفي مغريات كتير يعني تجذب الانسان. اللي بيدي الانسان قوة الموت عن العالم هو عمل الروح القدس في النفس المطيعة، نفس المطيعة لوصية المسيح، زي ما كان بيقول الانجيل النهاردة، من يحبني
يحفظ كلامي ويحبه أبي، وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. الآب والابن ومين كمان؟ والروح القدس. الروح القدس بقى هو اللي بياخد من صليب المسيح ويدينا، بياخد من موت المسيح على الصليب اللي استوفى بيه أجرة الخطية بتاعتي. يعني المسيح لما اتصلب على الصليب وفى العدل الإلهي أجرة خطيتي. مين يوصل لي قوة الصليب ديت غير عمل الروح القدس فينا؟ عشان كده ربنا يسوع يقول للتلاميذ خير لكم أن أنطلق. مش ممكن الروح القدس ينسكب على الكنيسة ويسكن في الكنيسة لما يقول الكنيسة يعني يقول المؤمنين بالمسيح أو الأفراد شعب الكنيسة. يعني مش ممكن الروح القدس ينسكب على الكنيسة ويسكن في الكنيسة إلا بعد صعود ربنا بجسد البشرية والجلوس عن يمين الآب. تلاقي يوم ربنا يسوع مقام الأموات، جت مريم المجدلية الصبح بدري كده ولمسته وخدت بركة، بعدين راحت قالت للتلاميذ إنها شافت المسيح. قالوا لها مريم أنت يظهر بتحب المسيح شوية زيادة ويظهر ان انت بتخرف. تهيأ لك يا مريم، عشان يعني حتى دلوقتي لما حد كده ربنا يديله نعمة ويديله عطية كده من السماء ويبتدي يكلم اصحابه عليها يقولوا له معلش هو مروحة الكنيسة اللي جاب لك الكلام ده، هو عشان انت بتفكر في الكنيسة كتير مخك يعني بقى مش مظبوط. فقالوا لمريم كده رغم انها شافته بعينيها ولمسته بايديها، وراحت قالت للتلاميذ، حتى التلاميذ قالوا لها يا مريم يعني معلش احنا مقدرين ظروفك. قام راح يوحنا وبطرس ومريم راحت معاهم برضو كمان مرة للقبر عشان يتأكدوا من الكلام اللي قالته مريم. فقابلها المسيح مرة تاني، جت تلمسه قال لها لا مريم لمس الايد ده ما يوصلكيش حاجة، لاني لم اصعد لابي وابيكم والهي والهكم. ده انا لازم اصعد للسماء الاول وبعدين ابعت لك الروح القدس. هنا مش ممكن ابدا هتقدري تنسي او تشكي في اللي شفته عينك او اللي لمسته ايدك. عمل الروح القدس احبائي هو نقل كل بركات الخلاص، نقل كل بركات دم المسيح، نقل كل بركات القيامة، نقل بركات الجلوس عن يمين الآب للإنسان الغلبان ده، إنسان التراب ده. كل البركات دي مش ممكن الإنسان كان يقدر ياخدها إلا بحلول الروح القدس. عشان كده ربنا يسوع يقول للتلاميذ مرات كثيرة خير لكم أن أنطلق، من الأحسن ليكم أن أنا أصعد للسماء. يقولوا له هتسبنا يتامى رب؟ سبنا المين واليهود يأكلونا؟ يقول لهم ما تخافوش، الروح القدس يقويكم ويحكمكم ويمكنكم ويعطيكم كل قوة من السماء، خير لكم أن أنطلق. عشان كده أحبائي صعود ربنا يسوع للسماء يعطينا انسكاب الروح القدس، وانسكاب الروح القدس يأخذ من كل مجد المسيح ويعطينا. كتير قوي نشتهي السلطان اللي كان عنده بطرس ده، اللي
لما يلاقي حنانيا سفيرة بيعملوا حاجة غلط

يقول كلمه كده يطب حنان يا ميت. حتى ان سفر الاعمال يقول في النقطه ديت: وصار خوف على الكنيسه كلها حتى على الناس اللي بره لما عرفوا ان الكذب ده مكشوف قدام عيني الله، وبيقول لهم كده: انتوا ما كذبتوش عليا، انتوا كذبتوا على الروح القدس. لما الناس تبص تلاقي الحاجه البسيطه اللي ناس كتير قوي بتتهم بيها ديت، يقول لك يعني بكذبه بسيطه كده، كذبه خضراء ولا كذبه بيضة، كذبه بيضة. يقول لك دي كذبه بيضة، دي حاجه يعني بسيطه قوي. لما يبص يلاقوا الحاجه البسيطه ديت ليها عقوبه مره زي اللي خدها حنانيا وسفيرة مراته، يقول صار خوف عظيم على الكنيسة، صار خوف عظيم في كل نفس. اقول لكم احبائي كمان، مخافة الله ديت شيء مفرح، شيء مفرح، شيء مفرح. ليه؟ ان النفس اللي بيدب فيها خوف الله، اقول لكم كده، ما تقدرش تعمل خطيه، ما تقدرش، مش هتجاهد ضد الخطيه، مش هيفكر نفسه او يقنع نفسه او يقف يصلي عشان الشيطان يسيبه يمشي. ده الشيطان لو وقف قدامه ما يقدرش يعمل خطيه، ما يقدرش ابدا. الانسان في الوضع ده، في وضع المخافه، ما يقدرش ابدا يقدر يعمل خطيه. بركات الروح القدس احبائي اللي انسكبت يوم 50 ومن بعد صعود ربنا يسوع، اعطت للنفس البشرية قوة جديدة، قوة جديدة. زي ما كلكم عارفين، الانسان اتسمى انسان لانه كثير النسيان. يعني بطرس كان مصاحب المسيح، كان ماشي مع المسيح، شاف معجزاته، شاف إقامة لعازر، شاف إشباع الجموع، شاف حاجات ملهاش آخر. وبعدين يجي عند الجارية تقول له: أنت باين عليك كنت ماشي مع يسوع، لأن كلامك كده زي كلامه تقريبا يعني. ويسب ويلعن وينكر: انا ما اعرفش الراجل اللي انت بتكلمي عليه ده. طب نسيت يا بطرس، نسيت كل اللي عمله المسيح؟ ممكن، ممكن الانسان ينسى، ممكن الانسان ينسى كل الكلام وكل الاناجيل اللي بيسمعها في الكنيسه واللي بيقراها في البيت. في وقت الخطيه او في وقت الخطيه ما تحوم حواليا، ابص الاقي كل اللي انا عارفه اتبخر، مفيش حاجة في مخي أبدا، مفيش حاجة تسندني أبدا. عشان كده ربنا يسوع يقول لتلاميذه إيه؟ الروح يذكركم بكل ما قلت لكم. ممكن تنسى الكلام اللي سمعته كتير في الكنيسة؟ آه ممكن، ده ممكن عند الباب يعني بعد 5 دقايق كده عند باب الكنيسة الواحد ينسى كل اللي سمعه. لكن بالنسبة للنفس اللي حملة صلبها، بالنسبة للنفس اللي مستعدة انها تشيل الصليب ورا المسيح، يبقى كلام الروح كده واضح، يبقى الروح كده يوضح الكلام اللي قاله المسيح في الذهن فيحمي الانسان. يعني يمكن تسمع كده في الإنجيل يقول: فتح أذهانهم ليفهموا الكتب. طب الكتب دي كانت فين؟ الكتب دي سمعوها كتير في المجمع، وسمعوها كتير، سمعوا نبوات عن المسيح وعن أعماله وصفاته ومحبته ودعته، حاجات كتير قوي اتقالت في النبوات عن المسيح. لكن الكلام ما كانش مفهوم، او ما كانش واضح، او كان بيتنسى. لكن لما

قبلوا الروح القدس يقول كده فتح اذهانهم ليفهموا الكتب. يعني انا لما اقرا الانجيل وابقى مش فاهم يبقى ايه السبب؟ انا لما اقرا انجيلي النهارده كده وابقى مش فاهم وابقى يعني اديني بعمل الواجب اللي ابونا قال لي عليه ان انا لازم اقرا على القليلة 5 صفحات في اليوم واجب. في فرق، واحد بيعمل واجب وواحد لما يفتح الانجيل كده يشوف المسيح بيكلمه، يشوف مجد المسيح وسط السطور اللي بيقراها في الانجيل. لان زي ما قال لوقا الطبيب كده في سفر الاعمال ان الكتاب كله، الكتاب المقدس اللي في ايدينا ده، مش زي المدارس بتاعت الغرب النهارده ما بتتكلم، الكتاب كله موحى به من الروح القدس، كتبه اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. تبص تلاقي الروح القدس اللي كتب الانجيل ده يفهمك ويديك قوه على ممارسه الاسرار والوصايا والاحكام والاقوال اللي جت في الانجيل. لان كتير مننا كده لما يقرا الانجيل يقول لك ده صعب وده سهل وده مش ممكن وده ما اقدرش اعمله وده ما يناسبش العصر وده مش عارف ايه. تبص تلاقي يفنط الواحد كده، يفنط الانجيل على كيفه حسب امكانياته مش حسب امكانيات الروح اللي كتب الكلام. الانسان بقى، الانسان المستعد، الانسان المستعد ان هو يشيل صليبه مع المسيح ياخد قوة الروح دي، ياخد الروح ده، ياخد الروح ده اللي يتقال عنه في الانجيل كده يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. تقف تصلي كده أبانا الذي قلبك يطير من الفرح، الوقت يمر عليك من غير ما تحس، بص تلاقي التعب والكسل اللي كان عندك مش موجود، ملوش أثر. القوة دي تاخدها منين؟ قال من الروح إذا كان نشيط. إذا كان الروح نشيط، والروح مش ممكن يبقى نشيط إلا ليمجد الإنسان، إلا ليعطي الإنسان من مجد المسيح. ما هو إيه مجد الإنسان؟ مجد الإنسان كله من عند المسيح. الروح يأخذ مما لي ويعطيكم، ذاك الروح يمجدني. يقول عن الروح القدس المسيح، يقول عن الروح القدس ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويعطيكم. كده لما كل البركات اللي عاشها المسيح وقدمها للبشرية، البركات دي هي ممكن تاخدها ازاي؟ تلاقي التلاميذ من يوم صعود ربنا يسوع لحلول الروح القدس يتقال عنهم كده في اصحاح 1 في سفر اعمال الرسل، يقول وكان الجميع يواظبون على الصلاة وكسر الخبز والشركة بنفس واحدة. يعني ايه؟ يعني مفيش واحد يغيب، كله بيحضر الصلوات، كله بيواظب انه يحضر الصلوات. طب والكلام ده معناه ايه بالنسبة لي؟ قال الكلام ده بالنسبة لي معناه انه دعوة صريحة لكل انسان عايز مواهب الروح القدس انه يطلب، كل انسان عايز مواهب الروح القدس يبتدي يطلب. تقول لي يعني ابتدي اطلب من يوم الخميس من بعد الصعود ولا من النهاردة؟ اقول لك لا، ابتدي من النهاردة عشان تتمرن ازاي تقف قدام ربنا بخوف، ابتدي تمرن ازاي تقف قدام ربنا بمهابة، عشان لما العشر ايام دولت اللي هم من الصعود لحلول الروح القدس تيجي
لما الفترة دي تيجي يبقى انت اتمرنت وعندك امكانية انك تبتدي تطلب بقلب. ربنا يسوع يقول طب هل كل انسان بيطلب هياخد؟ لازم ياخد، لازم ياخد. طب هل في آية في الانجيل تقول انه لازم ياخد؟ ايوة فيه. نلاقي برضه في انجيل يوحنا كده ربنا يسوع مرة كان بيقول لتلاميذه ان سألك ابنك بيضة اتعطيه عقرب؟ يعني واحد ابنه جعان بعدين بيقول له بابا انا عايز اكل، ممكن ابوه يديله عقرب بدل البيضة يعني؟ وبعدين يرجع يقول لنا كده ان كنتم وانتم اشرار تعرفون، ان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري ابوكم السماوي يعطي الروح القدس للذين يسألونه. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. اسأل، اطلب، قل له رب اديني من فضلك، دوقني كده المواهب اللي انت بتتكلم عنها دي. ازاي يا ربي الواحد، ازاي الواحد يا ربي يقدر يعيش في العالم كده وما يعملش خطيه؟ ازاي الانسان يا ربي يقدر يعيش في العالم وهو عايش في فرح دايم من غير الحزن والنكد وكل مفاعيل ابليس ما تشتغلش معاه؟ ازاي؟ قال الانسان اللي شال صليبه، تقول لي يعني الصليب ده حاجة متعبة كده، اشمعنى كده عمال يتكلموا عن الصليب الصليب الصليب؟ هو لازم الانسان يعني يتألم ويتوجع عشان ياخد المواهب بتاعة الروح القدس؟ واحد من الاباء قال مثل جميل قوي، بيقول لما تجيب حصان بري ما تقدرش تركب عليه الملك مرة واحدة. حصان البري ده لازم يتروض الاول. يتروض ازاي؟ قال لازم ينضرب بالصوت، لازم يتضرب بالصوت، بعد كده هيقدر يستحمل لمس اليد، لان الحصان البري ده بيبقى جامح كده، بيبقى ما يستحملش حد يلمسه. مش في ناس كده تقولك انا كرامتي عزيزة ولا عظيمة، عارف ايه، ما فقش حد يقول لي كلمة كده ولا كده. الانسان ده او النفس دي لا تصلح لسكن الملك. لما المسيح يقول من يحبني يحفظ وصاياي، وابي يحب وانا احب واليه نأتي وعنده نصنع منزلا، تفتكر الاب والابن والروح القدس ممكن يسكنوا في نفس كده طيحة كده ما تستحملش حاجة ابدا؟ لا ابدا. ده النفس اللي عايزة او اللي نفسها انها تبقى مستعدة لسكن الروح لازم في الاول تتعرض لضيقات الجسد وسياط العدو والتجارب المحرقة. يعني زي ما بطرس الرسول بيقول في رسالته الاولى كده، لا تستغربوا من البلوى المحرقة الحادثة بينكم كأنه اصابكم امر غريب. البلوى المحرقة ديت هي اللي بتعلم النفس الاتضاع. من غير استحمال او احتمال البلوى المحرقة، النفس مش ممكن ابدا تقدر تخضع او تقدر تتضع قدام الضيقات اللي بعتها المسيح. عشان كده احبائي

بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين يقول عبارة جميلة قوي، يقول ان كل تأديب في وقته لا يرى للفرح بل للحزن، ولكن يعطي الذين تدربون به ثمر بر للسلام. ثمر بر، يعطي الانسان تبرير، يعطي الانسان ثمر بر المسيح. الانسان اللي بيتمرن او بيتدرب بالضيقات وبالاحزان وقول له ربي انا مستعد اتربى، ممكن يا رب تربيني بطريقتك، حتى لو بالضيقات، حتى لو بالاحزان، حتى انك ممكن تهيج علي العدو باي طريقه، انا مستعد رب اقبل ما دام انا في ايدك. كل الضيقات دي هتبقى مقبوله وممكنه وممكن استحملها كمان. النهارده احبائي، يمكن بعضنا جرب الضيقات والبركات اللي بتيجي بعد الضيقات. ساعات الضيقة لما تيجي كده الانسان يبتدي يفكر انا عملت ايه غلط، يبتدي يحاسب نفسه كويس، ممكن يبتدي يتوب اذا افتكر خطيه او زله او حاجه غلط انا عملتها كويس. لكن بعد ده كله لما تيجي تعزيات الروح القدس، يبص يلاقي الضيقات والاتعاب الشديده المره ديت كانها ولا شيء، كانها ولا حاجه. عشان كده يبقى الانسان اللي بيتمرن بالضيقات دهيت، يبقى بعد كده لما يشوف الضيقة او لما يشوف الصليب جاي من بعيد، يبتدي يستعد بالصلاة، يبتدي يستعد بالاتضاع، يبتدي يستعد بكشف الظهر للسياط، يبقى مستعد، يبقى ما فيش حاجة غريبة. ليه؟ قال لي انه عارف بعد كده في ايه، عارف بعد كده التعزيات هيبقى مقدارها قد ايه. ومار اسحاق يقول كده انه باستمرار ان تعزيات الروح القدس تكون بمقدار الضيقة، بمقدار الالم تكون التعزية، بمقدار الحزن يكون الفرح، بمقدار التجربة او الصليب اللي انت بتشيله هيكون عمل الروح القدس فيك. عشان كده احبائي النهارده واحنا بنقرب لعيد الصعود، نقول يا رب ساعدنا ان احنا نبتدي، ساعدنا يا رب ان احنا نتمتع بعمل الروح القدس، ساعدنا ان احنا نتمتع بصليبك الاول. لان بولس الرسول لما بيقول كده مع المسيح صلب كان بيقولها من كل قلبه، من كل قلبه مع المسيح صلب، فأحيا لا أنا بل يحيا المسيح فيا. مش أنا اللي بقى هبقى عايش بعد كده، لكن المسيح اللي هيبقى عايش فيا. يبقى الإنسان ده هيبقى إيه؟ أقول لكم كده إن بولس كان بيقولها بشدة وعنف شديد جدا، بشدة على قد إيمانه الشديد، وبعنف قد محبته الكبيرة، قد محبته لله يعني. عشان كده تلاقي الروح كان يعمل في حياة بولس بشكل غير عادي، غير عادي. حتى اننا نلاقي ان بولس ده في كراسته وفي عمله وفي خدمته ضم للكنيسة الاف والاف والاف والاف، مش ممكن حد يقدر يحصيها. النهاردة احبائي الكنيسة محتاجة لعمل الروح القدس، بيتنا محتاجة لعمل الروح القدس، تربية اولادنا النهاردة محتاجة
لعمل الروح القدس، هو يربيني قبل ما يربي عيالي، لاني اذا عيالي شافوا انسان فيه خوف الله، خوف الله يتنقل لهم على طول. لكن اذا لقوني ناس، لقوني انسان كده بواجه الصليب بالعنف، وواجه الناس اللي بيسلبوني او الناس اللي عاوزين يهنوني بالشدة والتهديد والكلام القاسي، والصورة دي تعبر عن ايه؟ قال تعبر عن انسان بيدوس على الصليب برجليه ومش عايز يحطه على راسه ابدا، مش عايز يحطه على راسه ابدا. عشان كده كنيسة اذا كان النهاردة فيها ضعف فتسببنا، لاننا مش قادرين ننكر ذواتنا، مش قادرين ننكر جسد الشهوات، مش قادرين نعيش بالتضاع زي تضاع المسيح اللي ظهر على الصليب وهم بيصلبوه وهم بيتشفوا فيه. يقول كده: يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. عمل الصليب أحبائي يواجه بإنكار الذات. عشان كده ربنا يسوع يقول إن كان في حد عاوز يشيل صليبه ويتبعني لازم ينكر نفسه الأول. إنكار الذات ده نمرة واحد. اتنين: عمل الصليب. ثلاثة: انسكاب الروح بغنى على كل نفس تحيا للمسيح. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.

Sepro Ermea. الأصحاح الحادي عشر. الكلام الذي صار إلى إرميا من قبل الرب قائلا: اسمعوا كلام هذا العهد وكلموا رجال يهوذا وسكان أورشليم، فتقول لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل: ملعون الإنسان الذي لا يسمع كلام هذا العهد الذي أمرت به آباؤكم يوم أخرجتهم من أرض مصر من كور الحديد، قائلا: اسمعوا صوتي واعملوا به حسب كل ما آمركم به، فتكونوا لي شعبا وأنا أكون لكم إلها، لأقيم الحلف الذي حلفت لآبائكم أن أعطيهم أرضا تفيض لبنا وعسلا كهذا اليوم. فأجبت وقلت: آمين يا رب. فقال الرب لي: نادي بكل هذا الكلام في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم قائلا: اسمعوا كلام هذا العهد واعملوا به، لأني أشهدت على آبائكم إشهادا يوم أصعدتهم من أرض مصر إلى هذا اليوم مبكرا ومشهدا قائلا: اسمعوا صوتي. فلم يسمعوا ولم يميلوا أذنهم، بل سلكوا كل واحد في عناد قلبه الشرير. فجلبت عليهم كل كلام هذا العهد الذي أمرتهم أن يصنعوه ولم يصنعوه. وقال الرب لي: توجد فتنة بين رجال يهوذا وسكان أورشليم، قد رجعوا إلى آثام آبائهم الأولين الذين أبوا أن يسمعوا كلامي، وقد ذهبوا وراء آلهة أخرى ليعبدوها. قد نقض بيت إسرائيل وبيت يهوذا عهدي الذي قطعته مع آبائهم. لذلك هكذا قال الرب: ها أنا ذا جالب عليهم شرا لا يستطيعون أن يخرجوا منه، ويصرخون إلي فلا أسمع لهم. فينطلق مدن يهوذا وسكان أورشليم ويصرخون إلى الآلهة.

مذابح للتبخير للبعث، وانت فلا تصلي لاجل هذا الشعب ولا ترفع لاجلهم دعاء ولا صلاة، لاني لا اسمع في وقت صراخهم الي من قبل بليتهم. ما لحبيبتي في بيتي؟ قد عملت فظائع كثيرة، واللحم المقدس قد عبر عنك. اذا صنعت الشر حينئذ تبتهجين؟ زيتونة خضراء ذات ثمر جميل الصورة، دع الرب اسمك. بصوت ضجة عظيمة اوقد نارا عليها فانكسرت اغصانها، ورب الجنود غارسك قد تكلم عليك شرا من اجل شر بيت اسرائيل وبيت يهوذا الذي صنعوه ضد انفسهم ليغيظوني بتبخيرهم للبعل. والرب عرفني فعرفت، حينئذ اريتني افعالهم. وانا كخروف داجن يساق الى الذبح، ولم اعلم انهم فكروا علي افكارا قائلين لنهلك الشجرة بثمرها ونقطعه من ارض الاحياء فلا يذكر بعد اسمه. فيا رب الجنود القاضي العدل فاحص الكلى والقلب، دعني ارى انتقامك منهم لاني لك كشفت دعواي. لذلك هكذا قال الرب عن اهل عناثوث الذين يطلبون نفسك قائلين لا تتنبأ باسم الرب فلا تموت بيدنا. لذلك هكذا قال رب الجنود، ها انا ذا اعاقبهم، يموت الشبان بالسيف ويموت بنوهم وبناتهم بالجوع، ولا تكونوا لهم بقية، لاني اجلب شرا على اهل عناثوث سنة عقابهم. الاصحاح الثاني عشر. ابر انت يا رب من ان اخاصمك، لكن اكلمك من جهة احكامك. لماذا تنجح طريق الاشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرا، غرستهم فأصلوا، نموا وأثمروا ثمرا. أنت قريب في فمهم وبعيد من كلاهم. وأنت يا رب عرفتني، رأيتني واختبرت قلبي من جهتك. افرزهم كغنم للذبح وخصصهم ليوم القتل. حتى متى تنوح الأرض وييبس عشب كل الحقل؟ من شر الساكنين فيها فنيت البهائم والطيور، لأنهم قالوا لا يرى آخرتنا. إن جريت مع المشاة فأتعبوك، فكيف تباري الخيل؟ وإن كنت منبطحا في أرض السلام، فكيف تعمل في كبرياء الأردن؟ لأن إخوتك أنفسهم وبيت أبيك قد غادروك هم ايضا. هم ايضا نادوا وراءك بصوت عال، لا تأتمنهم اذا كلموك بالخير. قد تركت بيتي، رفضت ميراثي، دفعت حبيبة نفسي ليدي اعدائها. صار لي ميراثي كاسد في الوعر، نطق علي بصوته، من اجل ذلك ابغضته. جارحة ضبع ميراثي لي، الجوارح حواليه عليه. هلم اجمعوا كل حيوان الحقل، ايتوا بها للاكل. رعاة كثيرون افسدوا قرني، داسوا نصيبي، جعلوا نصيب المشتهى برية خربة، جعلوه خرابا ينوح علي وهو خرب. خربت كل الارض لانه لا احد يضع في قلبه. على جميع الروابي في البرية اتى الناهبون، لان سيفا للرب يأكل من اقصى الارض الى اقصى الارض. ليس سلام لاحد من البشر، زرعوا حنطة وحصدوا شوكا، اعيوا ولم ينتفعوا، بل خزوا من غلبهم.

ملاتكم من حمو غضب الرب. هكذا قال الرب على جميع جيران الأشرار الذين يلمسون الميراث الذي أورثته لشعب إسرائيل: هأنذا أقتلعهم عن أرضهم وأقتلع بيت يهوذا من وسطهم، ويكون بعد اقتلاع إياهم أني أرجع فأرحمهم وأردهم كل واحد إلى ميراثه وكل واحد إلى أرضه، ويكون إذا تعلموا علما طرق شعبي أن يحلفوا باسمي حي هو الرب كما علموا شعبي أن يحلفوا ببعل أنهم يبنون في وسط شعبي، وإن لم يسمعوا فإني أقتلع تلك الأمة اقتلاعا وأبيدها، يقول الرب. الأصحاح الثالث عشر. هكذا قال الرب لي: اذهب واشتري لنفسك منطقة من كتان وضعها على حقويك ولا تدخلها في الماء. فاشتريت المنطقة كقول الرب ووضعتها على حقوي، فصار كلام الرب إلي ثانية قائلا: خذ المنطقة التي اشتريتها التي هي على حقويك وقم انطلق الى الفرات واطمرها هناك في شق صخر. فانطلقت وطمرتها عند الفرات كما امرني الرب. وكان بعد ايام كثيرة ان الرب قال لي: قم انطلق الى الفرات وخذ من هناك المنطقة التي امرتك ان تطمرها هناك. فانطلقت الى الفرات وحفرت واخذت المنطقة من الموضع الذي طمرتها فيه، واذا بالمنطقة قد فسدت لا تصلح لشيء. فصار كلام الرب الي قائلا: هكذا قال الرب: هكذا افسد كبرياء يهوذا وكبرياء اورشليم العظيم. هذا الشعب الشرير الذي يأبى أن يسمع كلامي، الذي يسلك في عناد قلبه ويسير وراء آلهة أخرى ليعبدها ويسجد لها، يصير كهذه المنطقة التي لا تصلح لشيء. لأنه كما تلتصق المنطقة بحقوي الإنسان، هكذا ألصقت بنفسي كل بيت إسرائيل وكل بيت يهوذا، يقول الرب، ليكونوا لي شعبا واسما وفخرا ومجدا، ولكنهم لم يسمعوا. فتقول لهم هذه الكلمة: هكذا قال الرب إله إسرائيل: كل زق يمتلئ خمرا. فيقولون لك: أما نعرف معرفة أن كل زق يمتلئ خمرا؟ فتقول لهم: هكذا قال الرب: هأنذا أملأ كل سكان هذه الأرض والملوك الجالسين لداود على كرسيه والكهنة والأنبياء وكل سكان أورشليم سكرا، وأحطمهم الواحد على أخيه، الآباء والأبناء معا، يقول الرب. لا أشفق ولا أتراءف ولا أرحم من إهلاكهم. اسمعوا واصغوا، لا تتعظموا، لأن الرب تكلم. أعطوا الرب إلهكم مجدا قبل أن يجعل ظلاما، وقبلما تعثر أرجلكم على جبال العتمة فتنتظرون نورا، فيجعله ظل موت ويجعله ظلاما دامسا. وإن لم تسمعوا ذلك فإن نفسي تبكي في أماكن مستترة من أجل الكبرياء، وتبكي عيني بكاء وتذرف الدموع، لأنه قد سبي قطيع الرب. قل للملك وللملكة: اتضعا واجلسا، لأنه قد هبط عن رأسيكما تاج مجدكما. أغلقت مدن الجنوب وليس من يفتح، سبيت يهوذا كلها سبيت بالتمام.
ارفعوا اعينكم.

انظروا المقبلين من الشمال، اين القطيع الذي اعطي لك غنم مجدك؟ ماذا تقولين حين يعاقبك وقد علمتهم على نفسك قوادا للرياسة؟ اما تأخذك الاوجاع كامرأة ماخت؟ وان قلت في قلبك لماذا اصابتني هذه؟ لاجل عظمة اسمك هتك ذيلاك وانكشف عنفا عقباك. هل يغير الكوشي جلده او النمر رقطه؟ فانتم ايضا تقدرون ان تصنعوا خيرا ايها المتعلمون الشر، فابددهم كقش يعبر مع ريح البرية. هذه قرعتك النصيب المكيل لك من عندي، يقول الرب، لانك نسيتني واتكلت على الكذب. فانا ايضا ارفع ذيليك على وجهك فيرى خزيك، فسقك وصهيلك ورذالة زناك على الاكام في الحقل. قد رأيت مكرهاتك، ويل لك يا اورشليم، لا تطهرين حتى متى بعد؟

0: ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات وتحدث معي قائلا:
1: هلم معي فأريك دينونة المدينة العظيمة

0: ثم بعد هذا رأيت ملاكا نازلا من السماء له سلطان عظيم، استنارت الأرض من بهائه، وصرخ بصوت عظيم قائلا:
1: سقطت بابل العظيمة وصارت مسكنا للشيطان.

0: ورأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء مهيئة كعروس مزينة لرجلها، وسمعت صوتا عظيما من السماء يقول:
1: هوذا مسكن الله مع الإنسان، هوذا مسكن الله مع الإنسان.
0: وسمعت الصوت مرة أخرى يقول:
2: قد أكمل، قد تم، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يرث كل شيء، وأكون له إلها وهو يكون لي

وللوقت سرت في الروح إلى جبل عال، ورأيت سماء جديدة، ورأيت أرضا جديدة، ومدينة الله أورشليم في صورة حلوة.

في ليل هذا العالم سينتهي، غنى بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك، لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي الاصحاح التاسع، وصلنا لغايه الملاك السادس لما بوق. ودايما قبل الملاك الاخير او قبل الختم الاخير او قبل الجامه الاخيره بتبقى الفتره دي فتره الاعداد لضد المسيح، فبتبقى يعني فترة قاسية أو مرة أحداثها صعبة. فنتوقع في الأصحاح العاشر أن نعتبره إعداد لمجيء ضد المسيح. يقول إيه؟ ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء متسربلا بسحابة وعلى رأسه قوس قزح ووجهه كالشمس ورجلاه كعمودي نار، ومعه في يده سفر صغير مفتوح، فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على الأرض وصرخ بصوت عظيم كما يزمجر الأسد. وبعدما صرخ تكلمت الرعود السبعة بأصواتها كنت مزمعا أن أكتب، فسمعت صوتا من السماء قائلا لي: اختم على ما تكلمت به الرعود السبعة ولا تكتبه. ولإلهنا المجد الدام أبديا آمين. كل مرة بنلاقي ملاك بيتحرك، المرة دي أغلب الآباء قالوا الصفات اللي اتكلمت عن ملاك آخر قوي ونازل من السماء متسربل بسحابة ورأسه عليها قوس قزح وشمسه كالشمس بمين؟ يبقى المسيح. الأصحاح ده زي كثير من الأصحاحات في سفر الرؤيا أصحاح لتأكيد أو لطمأنينة كل إنسان إن في وسط الضيق الله هو بنفسه يبقى مسؤول عننا. يعني لو إنسانة عندها طفل صغير، لو الطفل دعيه، لو هو الطفل ده في البيت ممكن أي واحدة يعني بتشتغل في البيت تقول لها خلي بالك من الطفل. لكن لو أصيب الطفل ده بمرض وكان المرض شديد، ممكن الأم تأتمن أي حد، حتى لو مامتها أو خالتها أو حد من إخواته، تقول له خلي بالك من الطفل؟ مستحيل. تقول لك الولد تعبان، لازم أنا بنفسي اللي أرعاه وأهتم بيه. ولذلك يقول القديس أغسطينوس إيه، ودايما بقولها لما بروح المستشفيات وألاقي واحد في حالة تعبانة، بقول له اللحظة اللي أنت فيها دي أحلى لحظة تصلي فيها من أجل أي حاجة يستجيب ربنا. لأنه أغسطينوس يقول كده، يقول لما إنسان بيبقى مريض مامته بتنام معاه وتاخده في حضنها وأي حاجة يطلبها تديها له لأنه غلبان مريض، هو نفس الحدوتة مع ربنا. لما الإنسان يبقى في ضيقة يقولك لا ملاك ولا رئيس ملايكة ولا حد من القديسين، أنا اللي آجي أخدك في حضني وأي حاجة تطلبها عنيا الاثنين. فهنا لما نقول ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء متسربلا بسحابة وعلى رأسه قوس قزح إلى آخره، يبقى ده مين؟ ده رب المجد يسوع. لما شاف ضد المسيح جاي قال ولادي دول غالين علي، أنا أنزل بنفسي أخدهم في حضني وأهتم بيهم. هو مش نازل عشان يلغي الضيق، نيفر. هو ما هو بيسامح بالضيق وفي وعوده في مجيئه إنه في دي قد تحصل، لكن هو جاي يقول لهم اطمئنوا أنا جاي أسندكم وأطلع بيكم لفوق في السماء. دي الحتة الجميلة في الأصحاح ده، إن جاي مش يقول صعبتوا علي عشان أنتوا تعبانين أشيل التعب، لكن صعبتوا علي أنكم قاعدين على الأرض وضد المسيح نزل لكم ولا طلع لكم من الجحيم، فأنا أنزل علشان أكون معاكم وأرفعكم وأطلع بيكم لفوق في السماء. وبذلك في أي وقت يحصل في ضيق
اعرف ان ربنا اقرب اليك من اي لحظة تانية وهيسمع لك. المسيح ظهر بشكل ايه؟ اول حاجة ثم رأيت ملاكا، كلمة ملاك يعني مرسل، يعني مرسل، حتى ملاخي برضو معناها رسول من ملاكي. فهنا جاي انا مرسل من قبل الآب، كل السماء بتتحرك من اجلكم. اذا كان ضد المسيح جاي عشان ياخدكم من حضني، فالسماء مش هتنساكم. الآب بيشتغل، روح القدوس بيشتغل، وانا بشتغل، والسمائيون بيشتغلوا، وكل حالة طوارئ محطوطة في السماء من اجل خلاصكم. شوف بقى يتكلم عن نفسه يقول ايه. رأيت ملاكا اخر قويا. ملاكا اخر ايه؟ اول حاجة نزل من السماء لكي لا يرفعنا من الضيق، ولكن او لا ينزع الضيق منا، ولكن لكي يرفعنا للسماء. قوي ليه؟ لانه بص كده للعروس بتاعته وضد المسيح، يعني جاي يفتري عليها، وهي بطاقتها البشريه ما تقدرش تشتغل. لا، انا اللي اسندك، تخافيش. وهو وعد قبل كده اذا حصل اي حاجه ما تضطربوش وما تفكروش ايه اللي هتقولوا، لان الروح القدس بتاعي يعرفكم كل ايه ما تقولون. فهنا كونه يظهر كقوي لكي يؤكد انه يعطي قوته للكنيسه الغلبانه. او حتى مرات كتير واحد يقول لك يا ترى لما يجي ضد المسيح الناس الضعفاء يعملوا ايه؟ الناس القليل الايمان يعملوا ايه؟ ما تخافش عليهم، ده ربنا هيديهم طاقة يطلعوا جبابرة أحسن من كثير من الأقوياء. يقول متسربلا بسحابة. حكاية السحابة دي الحقيقة جميلة قوي. حضور ربنا دايما في العهد القديم كان مصحوب بإيه؟ كان مصحوب بالسحاب والضباب، وأحيانا الرعد، وأحيانا الإيه؟ البرق. فهو هنا هينزل متسربل بسحابة. لما قاد شعبه بموسى النبي فقال لهم أنا معاكم. طب إيه علامة إنك معانا؟ قال أنا آجي أظللكم إيه؟ كسحابة تحميكم من حرارة الإيه؟ النهار. المرة دي مش هيجيب سحابة تظللنا، قال جاي متسربل لابس السحابة. لما كان موسى بيدخل في الهيك في الخيمة، فكان أول ما يدخل السحابة تملأ الخيمة، والكل من بعيد يشوف المنظر يترعبوا. ولما اتبنت خيمة الاجتماع كانت ربنا يظهر على شكل سحابة تملأ الخيمة، وتبتدي من بين إيه؟ من قدس الأقداس بين الكروبين، ويسموا الحتة اللي بين الكروبين عرش الله أو عرش الرحمة، لأن الله بيتكلم والحديث بين موسى وبين ربنا بيبقى عن طريق الإيه؟ في المنطقة اللي فيها السحابة دي. وكان أحيانا من شدة السحاب زي ما حصل في أكثر من مرة إن الكهنة ما يقدروش، فيضطروا يطلعوا برا الخيمة أو برا الهيك. حزقيال ايضا اللي احزن قلبه جدا وهو عند نهر خابور في منطقة بابل، بس شاف اورشليم. ايه اللي شايفه حزقيال؟ قال شايف منظر خطير جدا ومر. ايه المنظر الخطير؟ قال السحابة اللي موجودة في هيكل سليمان او هيكل الرب طلعة خارجة بره، سايبة الهيكل وطايرة راحة من ناحية السماء. والعجيب ان السحابة دي مش بس طارت من الهيكل راحت السماء، ولكن ايضا طارت من وسط المدينة وراحت السماء. وكأنه بخروج السحابة وانطلاقها عايز يقول ايه؟ الله نزع مجده من هيكله بسبب الفساد، ونزع مجده من مدينته بسبب النجاسة وعبادة الأوثان. ولما أخذ
بطرس ويعقوب ويوحنا وظهر موسى وإيليا، حصل إيه؟ بطرس قال له أنا صعبان عليا يا رب إنك أنت وموسى وإيليا كده قاعدين على الجبل، ممكن نعمل 3 مظال، واحدة ليك، واحدة لموسى، واحدة لإيليا. ويقول الكتاب لأنه ما كانش فاهم حاجة، ففوق السحابة جات ظللتهم، سحابة واحدة ظللت الكل. فالسحابة معناها الحضور الإلهي أو إعلان مجد ربنا. وأيضا لما اتكلم عن مجيئه الثاني قال سيأتي على سحابة، ويقولوا كده إن السحابة دي جماعة القديسين زي ما كتب بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين، لنا سحابة من الشهود هذا مقدارها. واتكلم بقى عن الشهود دول، إبراهيم وإسحاق ويعقوب وشمشون إلى آخره. فهنا في مجيء ضد المسيح قبل ما يوصل نزل المسيح متسربل بسحابة. نقدر نقول السحابة المتسربل بيها دي الكنيسة بتاعته اللي دهاء ملأها بهاء وملأها بالنقاوة والتحف بيها كثوب حواليه، فأصبحت كنيسة بيضاء منيرة مقدسة ملتصقة بالرب. وعلى رأسه قوس قزح، وعلى رأسه قوس قزح. فلما هنطلع بخير كده نشوف الايه العرش الإلهي، هنلاقي على العرش فيه ايه؟ قوس قزح، علامة العهد بين الله وبين الإنسان زي ما حصل أو زي ما وعد نوح. المرة دي مش على العرش، المرة دي على الرأس. عارف زي ما تقول لواحد ايه؟ العهد اللي عملته بيني وبينك فوق راسي مش ممكن ينزل. فعايز يقول يا جماعة علاقتكم بيا مش علاقة بس ند للند، ده أنا جايبكم بحطكم فوق راسي، مش ممكن أنساكم، مش ممكن أتجاهل عهدي معاكم. وده يبين قد إيه ربنا يعني مشغول بينا، عايز يكرمنا، عايز يأكد للسمائيين إن البشرية دي ليها ليها مركز خاص عند ربنا. حتى العهد المقدم بيني وبينهم أنا مش حاطه جنبي، ده حاطه فوق راسي. ووجهه كالشمس يشرق بشمس البر، فلا تخافوا من ظلمة رئيس الظلمة اللي هو إبليس أو ضد المسيح اللي كله قائد للظلم. ورجلاه كعمودي نار، رجلاه كإيه؟ كعمودي نار. في بداية سفر الرؤيا يقول عن المسيح رجلاه كإيه؟ كنحاس محماة، عشان الواحد يدك بيه الإيه؟ يدك بيه الخطية ما تقدرش تعمل حاجة. المرة دي لا مش نحاس، ده المرة دي رجلاه كعمودي كعمودي نار. على رأي ذهبي الفم يقول إن نار الخطية لا تستطيع أن تبتلعها إلا نار الروح القدس أو نار النار الإلهية. هنا الواحد يقول لك حاسس بنار جوايا، الخطية بتحرقني من جوه. أطلب، قل له يا ربي ما حدش يقدر يشيل نار الخطية غير عمل روحك الناري اللي يبدد نار الخطية ويعطيني نار الاستنارة والمعرفة. حاجة الجميلة يقول ايه؟ ومعه في يده سفر صغير مفتوح. مذكرين في اول السفر ايه؟ كان في سفر ايه؟ مختوم، وحاولوا كل واحد مين يفتح السفر، وبدأوا ايه؟ بدأ يوحنا يتألم مش لاقي حد يفتح السفر، فقالوا له ما تخافش في الحمل اللي يفتح السفر. المرة دي في وسط الضيق مش هجيب سفر مختوم ويتفاهم معانا، لا ده ضيق. عارف زي ايه؟ زي حالة حرب والجيش جه العدو قدامه، ما عادش فيها بقى لا كتف لا تعليمات من القائد، اي تحيات ولا اي موسيقى، لا. على طول ينفتح على المعركة مباشرة مع العدو. فهنا السفر الصغير مفتوح
مش محتاج حد يشرحه له، مش محتاج تاخد تعليمات. وصية ربنا واضحة، إمكانياته واضحة، إرشاده بروحه الناري واضح، فأصبح إيه؟ السفر مفتوح. والعجيب إن السفر ده إيه؟ سفر صغير. عايز يقول لنا دي لحظاته هتنتهي، إنها الساعة الأخيرة. يعني ما تقلقوش، هتبص كده في السفر تلاقي في ضيق وفي مرارة وفي آلام وفي حرب ضد الشيطان وفي ده، بس هتعدي زي الهواء بسرعة. عشان كده يقول سفر صغير مفتوح، مش مستخبي. فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على الأرض. حاجة جميلة قوي، رجل مولعة ايه؟ كلها نار، والرجل التانية كلها نار. وجي حاطط رجل على البحر، وجي حاطط رجل على الايه؟ على الأرض. ما قالش على أورشليم، ولا قال على اليهودية، ولا قال على منطقة معينة، لكن الأرض كلها. عين ربنا على الأرض كلها، كل ولاده. لو واحد في أقصى الشرق، أو واحد في أقصى الغرب، أو في أقصى الشمال، أو أقصى الجنوب، يقول له أنا جاي لك، وأنا جاي لك برجلي النارية اللي ما يقدرش عدو الخير يقف قدامها. أنا لو أي عمل يعمله ضد المسيح أو إبليس أو قواته مش هيستحمل خبطة من رجلي، مجرد كده بس رجلي تيجي نازلة يكون هو يتحرق. ومش بس على الأرض، وأيضا على البحر. يعني عايز يقول مفيش مكان على الأرض مش هيشوف ربنا. أحيانا كده الواحد يقول لك إيه؟ يا ترى لما يجي ضد المسيح نستخبى فين؟ نستخبى فين؟ ما تفرقش إن كنت في أورشليم، ولا كنت في مصر، ولا كنت في أمريكا، ولا في أستراليا.

ولو كنت على في البحر في مركب، ولو كنت في برية من البراري، إلهنا جاي وهو الناري اللي عينه مفتوحة على الجميع، اللي قلبه واكله على كل إنسان. ربنا ده ممتع، ربنا ملهوش فئة معينة، عايز كل إنسان وبالأخص الضعفاء، وبالأخص الضعفاء والمحتاجين والمجهولين واللي ليس لهم من يطلب عنهم. هو إله الإيه؟ يقول لك كده أب الأيتام وقاضي الأرامل ومنصف الظالمين. إيه يا رب؟ قال بلم كل فئات الناس المحتاجة أو التعبانة أو الضعيفة أو المجروحة أو المرذولة من الناس، أخدهم في حضني ويبقوا دول ولادي الغاليين عليا. فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على إيه؟ واليسرى على الأرض. النهاردة كده كنت قاعد أقرأ على ما أظن باسيليوس الكبير بيقول لما تصلي ما تقلقش، قاعد في أوضتك الخاصة، قاعد في ديرك، قاعد في الشارع، قاعد في مركب، قاعد في برية، الله يقبل صلاتك ليس من أجل المكان، ولكن من أجل إيه؟ من أجل الإرادة المقدسة. يعني في واحد يبقى رئيس كهنة وقاعد في قدس الأقداس وربنا يقول وداني مش بتسمع، وفي واحد مرمي في وسط جب الأسود ومن غير ما ينطق ربنا سامع إيه؟ سامع صوت قلبه، يبعت له يقول له يجيب إيه؟ جاب أحد الأنبياء قال له تعالى، بعت له ملاك قال له روح قدم أكلة لإيه؟ لدانيال لأنه جعان في بابل. قال له بابل أنا عمري ما رحتها. قال له هوديك. تواخد الأكل ده لمين؟ قال راح أوديه لحد بيرعى غنم ولا حاجة. جاي واخده كده في ثواني ليه نفسه إيه؟ ليه نفسه جوه الجب، والأسود الجائعة قاعدة كده مبسوطة ومهيصة ولا كأنها جعانة. شال طبيعتها الجائعة خلاها طبيعة شبعانة. على رأي مار يعقوب السروجي على ما أظن يقول ربنا غير طبيعتين، طبيعة دانيال وطبيعة الأسود. طبيعة الأسود سد أفواهها، يعني خلى معدتها إيه؟ مش جعانة. زي ما تجيب واحد تقول له طب دوق دي، يقول لك مش طايق، مش قادر أحط حاجة في بقي. الأسود قالت كلها، لو حد قال لهم اهجموا على دانيال يقولوا مش طايقين، مش قادرين، بقنا مقفول ومعدتنا مليانة. وغير طبيعة دانيال فبصوله كأنه قطعة من الماس أو قطعة من الذهب، فما يتكلش. حاجة جميلة من ربنا إن اسمه إله العجائب أو إله المعجزات. لما الدنيا تضيق تضيق تضيق يصنع ما لا يتصوره إنسان. هو إله اسمه إله المستحيلات، الأمور المستحيلة دي شغلته فيها. فهو هنا يقول إيه؟ يقول وضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على الأرض. طب ما تحط اليمنى على الأرض، قال لا الناس اللي في البحر في خطر، فأنا أطمنهم هحط رجلي الإيه؟ اليمنى. والناس اللي على الأرض ما فيش حاجة تجرى لهم، هحط لهم رجلي اليسرى. ربنا ده غاوي الناس التعبانة، يديهم إيه؟ يعني بريوريتي كده في الخدمة. وصرخ بصوت عظيم كما يزمجر الأسد. وبعدما صرخ تكلمت الرعود السبعة بأصواتها. صرخ صرخة عظيمة لأن بدأ إيه؟ بدت أحداث ضد المسيح. فالرعود بدت ترعد وبدت تتكلم. فيوحنا الحبيب جاب كده ايه، عايز يبتدي يكتب اللي بيقولوه الرعود، فلاقي صوت من السماء له ستوب

لما جه يكتب قالوا له وصرخ، وبعدما صرخ تكلمت الرعود السبعة بأصواتها. كل واحد قال له إيه؟ قال عن حاجة هتحصل في أيام ضد المسيح. وبعدما تكلمت الرعود السبعة بأصواتها كنت مزمعا أن أكتب، فسمعت صوتا من السماء قيلا لي اختم على ما تكلمت به الرعود السبعة ولا تكتب. ربنا ده عارف ايه نفسية الناس، لو كتب اللي قالوا الرعود كل الناس تخاف من مجيء ايه ضد المسيح. قال له سيبها انا في وقتها انا ايه هريحهم، لكن ما ترعبهمش. انا بحس كده ربنا كده بيدلعنا، صحيح عاملين زي العيال الصغيرين واحنا على حجره، يعني يدينا على قد احتمالنا وبطريقة لطيفة وما يحبش خلينا مرتبكين. فسمعت صوتا من السماء قال لي اختم على ما تكلمت به الرعود السبعة ولا تكتبه. والملاك الذي رأيت واقفا على البحر وعلى الأرض رفع يده إلى السماء. دلوقتي بعد ما اتكلم عن ايه؟ بعد ما اتكلم عن الملاك اللي هو كان يشير للمسيح، هيعمل ايه الملاك ده؟ هيعمل ايه السيد المسيح؟ قال رفع يده الى السماء واقسم بالحي، اقسم بالاب الى ابد الابدين الذي خلق السماء وما فيها والارض وما فيها والبحر وما فيه الا يكون زمان بعد. حاجه جميله. احنا بنقول ايه؟ بنقول يا رب يقصر الايام من اجل الايه؟ من اجل المختارين، يقصر الايام ده الا يخوره. لا ده مش يقصر ايام، لما لقي الحكايه ايه الرعود بدات تتكلم والناس هتبتدي ترتبك والكنيسه بدات ايه يحصل لها ارتباك والضعفاء مش عارفين يعملوا حاجه، راح رافع ايده قال لهم مالكم تخفوش. فقال باسم الاب لا يكون زمان بعد، خلاص يلا بينا تيجوا معايا. فأصعب لحظة من المرارة هي اللحظة اللي يظهر فيها المسيح عشان يديهم أحلى لحظة، لحظات الخروج معاه، يتمتعوا باللقاء معاه في السماء. بيقول أن لا يكون زمان بعد. قبل كده شفنا أن إيه في الأصحاح اللي فات في الآية 6 الأشرار هيقول عنهم إيه؟ وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه. يعني عايزين ينتحروا، حتى الانتحار مش قادرين ينتحروه، مش عارفين ينتحروا، ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم. عايزين يقولوا له ارحمنا، أجمل هدية الدهن عايزين نموت. يقول لهم نيفر، مش ممكن هتموت. طب نقتل نفسنا، طب وروني شطارتكم، طب ننتحر بأي وسيلة، طب شوفوا ايه اللي تقدروا تعملوه. المرة دي بقى مع أولاد ربنا يقول الكنيسة ما تقلقيش. قال أنا من إيه؟ قال أنا من الأصوات اللي سمعتيها اللي بيعملها ضد المسيح لا يكون زمان بعد. خلصت الضيقة، راحت زي الهوى. بل في أيام بل في أيام صوت الملاك السابع متى أزمع أن يبوق يتم أيضا سر الله كما بشر عبيد الأنبياء. هيجي الملاك السابع يضرب البوق دلوقتي، نطلع يكون يجي بقى المسيح ومع الملائكة. ده الإيه القسم بتاع الملاك. طيب الجزء الثالث والأخير يقول إيه؟ بيتكلم عن ابتلاع السفر. والصوت الذي كنت قد سمعته من السماء كلمني أيضا. ده الصوت الأولاني اللي كان بيكلمه مرة تانية وقال عايز إيه؟ الصوت الأولاني قال له اوعى تكتب عشان الناس تترعب. قال له خذ السفر الصغير المفتوح. أخذ السفر كده من عند إيه؟ أخذ في يد المسيح قال له خده. طب اعمل بيه ايه؟ قال المفتوح في يد الملاك الواقف على البحر وعلى الارض اذهب خده. راح للمسيح يوحنا قال له اديني السفر. قال له اتفضل.
فذهبت إلى الملاك قائلا له: أعطني السفر الصغير. فقال لي: خذه وكله، فسيجعل جوفك مرا ولكنه في فمك يكون حلوا كالعسل. فأخذت السفر الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان في فمي حلوا كالعسل، وبعدما أكلته صار جوفي مرا. فقال لي: يجب أنك تتنبأ أيضا على شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين. إيه حكاية يأكل مقاصد الله يلاقيها حلوة زي العسل، تدخل جوه يلاقيها مرة؟ العجيب في أولاد ربنا نبقوا منتهى السعادة في علاقتهم بربنا، لكن لما يلاقوا إنسان أو أمة من الأمم بتتعاقب أو بتتحرم من الخلاص تبقى نفسهم مرة. وده شفناه في أشعياء النبي لما شاف العقاب أو التأديب بتاع بني مؤاب، يقول عن نفسه: تمررت نفسه جواه. لما ليهم متمررين قال لهم: أنا نفسي مرة معاكم، بس دول قومه وليكن. المسيح مات من أجل العالم كله، ففي مرارة قبل ما يطلع. طبعا في السماء ما فيش مرارة، لكن أول ما شافوا اللي بيحل على الأشرار نفسهم تمررت، قالوا: يا عيني، ليه ضيعوا نفسهم؟ ليه حرموا نفسهم من الأبدية؟ ليه ما تقابلوش مع هذا مع هذا المسيح الحلو؟ وتنبأ أيضا على شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين. من كل الشعوب، من كل الأمم، من كل الألسنة، من كل الملوك، هتلاقي في اللي يتمتع بالأبدية وفي اللي يحرم من الأبدية. نقدر نقول دلوقتي أنه أيامنا قصيرة، وأيام، مش عايز أقول الدجال، يعني هو اسم بيتقال عليه، أو الكاذب، أيام المسيح الكذاب أو ضد المسيح هتبقى أيام قليلة أمرة، لكن في سند هيبقى الأيام دي أحلى أيام الواحد يدوقها مع المسيح. كنت في من كام سنة في مونتريال بتذكر القصة دي، وبزور واحد عيان في المستشفى. فالمهم واحد قال لي: أنا أوصلك، لأن أنا جاي من أوتو، فقال لي: أوصلك يعني عند حد في مونتريال. قال لي: المستشفى دي هي دي المستشفى اللي أنا قعدت فيها سنة كاملة بتعالج، وكانوا قايلين لأهلي يعني هوبليس كيس، كان في حاجة في القلب، قالوا مش هيطلع من المستشفى. قال لي: طبعا الكلام ده من سنة، وهي نساء العربية معك. قال لي: بعد ما طلعت من المستشفى كنت ببكي، بقول له: يا رب ما خدتنيش ليه وأنا في المستشفى؟ كانت أسعد أيام في عمري وأنا منتظر أن المسيح يجي ياخدني، لأنهم قالوا له: خلاص مش ما فيش خروج، مش هتروح بيتك. فبقي زعلان جدا أنه هيرجع بيته هنا، كان عايز يروح بيته اللي فوق. فعايز أقول كل ما تحصل ضيقة أو آلام أو مرارة، الله مش بيسيب الإنسان لوحده، يحول المرارة إلى عزوب. ربما إنسان يسأل يقول: طيب إيه نوع المرارة؟ ممكن مرارة تكون مرض، ممكن تكون حرمان من حاجة، ممكن تكون مشاكل في البيت، ممكن تكون مشاكل في الشغل، ممكن تكون مشاكل في الكنيسة، ممكن أي حاجة. أولاد الله في كل شيء شاكرين، أولاد الله لهم كمال الثقة أن الله يخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة. الضيقة أحيانا تخلي الواحد كأن الدنيا سودة في عينيه، يرفع عينيه ربنا يلاقي الدنيا كلها بيضة وزي الفل. في وسط الضيق الله يشتغل. الحقيقة في حالات كتير الواحد شافها، بالأخص في حالات الكانسر. كتير يقول لك الكانسر ده يعني في حالات معينة لا يحتمل،
وتلاقي الشخص ده اللي بيقولوا عليه لا يحتاج.